듣지 않았어요? 소득거.

0: Duran FM.
1: Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in. Let me tell ya.

وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان فم.
1: ديوان فم صوتكم
2: بنت الصبحية مع ويكند على الكيف. ويكند على الكيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
3: صباح النور، صباح الفل، صباح الورد والياسمين. أهلا وسهلا، مرحبا بكم، إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد يا ربي، إن شاء الله ربي يعطيكم أتمني والناس الكل، وربي متعكم بالصحة والفرحة والطمأنينة والسلام. وشكرا على اختياركم ديونا فهم باش تابعونا في حلقتنا الأخيرة لهذا الموسم من برنامج ويكاند على الكيف. كما تعودتوا بينا كل سبت واحد من 6 لل 11 5 ساعات من البث مباشر، قدموا لكم فيهم برشا اكتواليتي، برشا مواضيع، برشا متدخلين وضيوف، والنسق متاعنا ديما تصاعدي. ساعتنا الاولى نسمع برشا موسيقى صباحيه حتى نحلو عينينا، نكملوا نحلو عينينا مع بعضنا، ونعطيكم الميتيو، نعطيكم شنو تخبيلكم نجوم والافلاك حسب الابراج متاعكم، والانطلاقه مع الاكتواليتي على المستوى المحلي العربي والعالمي، ننطلقوا فيها مباشره بعد أخبار السبعة. كما العادة لقيت هدية وقيت فيروز، دونك باش نستمتعوا بفيروز ومن بعد نرجع لكم، خليكم معنا.

0: 36 دقيقة على ديوانا فيم. مرحبا بكل من التحق بينا في الاستماع، أهلا وسهلا بكم فين ما كنتوا، إن شاء الله صباحكم مبروك سعيد. خلينا نشوفوا مع بعضنا طقس اليوم كيفاش باش يكون.
1: طقس اليوم
0: يتميز طقس اليوم لحد 28 جوان 2026 بسحب قليلة ثم طقس مغيم جزئيا بعد الظهر بأغلب الجهات. الحرارة في ارتفاع طفيف مع ظهور الشيل محليا، والبحر متموج بمنطقة سيرات وقليل الاضطراب ببقية السواحل. أما الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا بمنطقة سيرات وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات.
1: طقس اليوم
0: بعد شوية تجيكم فقرة الدنيا حظوظ، شنو تخبي لكم النجوم والأفلاك بالطبيعة حسب الأبراج متاعكم، في قراءة لزميلتنا هيفا بن يوسف وتولو قيت متاعنا اللي تعودنا بيه كل سبت وحد نكمله نشرب قهوتنا على صوته ونحلو عينينا معاه. فاروق سويسي اختار لنا مش نسمعه موعود للعندلي بالأسمر عبد الحليم حافظ.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز.
3: موجز والسابعة ديوان اف ام. صباح الخير. وزارة الصحة تدعو بمناسبة حلول فصل الصيف وإمكانية تسجيل ارتفاع في درجات الحرارة كافة المواطنين إلى الالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية لتفادي المضاعفات الصحية المرتبطة بموجات الحر مع التشديد على حماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر. والوزارة تؤكد في بلاغ على ضرورة إلاء عناية خاصة للأطفال والرضع وكبار السن والنساء الحوامل والمرضى المزمنين داعية إلى شرب الماء بانتظام وبكميات كافية دون انتظار الشعور بالعطش وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة بين الساعة 11 صباحا والرابعة بعد الزوال. والوزارة توصي أيضا بارتداء ملابس قطنية خفيفة وفاتحة اللون واستعمال القبعات والنظارات الشمسية عند الخروج إلى جانب البقاء في أماكن باردة قدر الإمكان وغلق النوافذ والستائر نهارا مع تهوئة المنازل ليلا. وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسمى الجابري تدعو المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة إلى مزيد العمل والإنجاز للاضطلاع بدورها الاجتماعي في تكريس وتجسيد الرؤية الاجتماعية للدولة. وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية تونس صربيا يؤدي زيارة رسمية إلى بلغراد صربيا بداية من اليوم وإلى غاية غرة جويليا وفق ما أعلنه مجلس نواب الشعب في بلاغ. في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد بزوال إيران إذا اضطرت الولايات المتحدة إلى إكمال المهمة عسكريا، وأكد أن الطائرات الأمريكية شنت غارات جوية على مواقع إيرانية ردا على انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار. وترامب يقول في منشور عبر منصته إن طائرات أمريكية شنت غارات جوية استهدفت مواقع تخزين الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية ومواقع الرادار الساحلية لانتهاكها اتفاق وقف إطلاق النار مرة أخرى وفق تعبيره. والجيش الكويتي يعلن التصدي لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية بينما دوت سفارات الإنذار في البحرين في أعقاب إعلان الولايات المتحدة عن شنها ضربات جوية جديدة على إيران. نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هدى وصلي. شكرا على حسن المتابعة، والمشوار يتواصل في ويكاند على الكيف.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم
0: بنت الصبحية مع ويكند على الكيف. ويكند على الكيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
2: إلزامات الهوية الرقمية بداية من 1 جويلية للحصول على شهادة التصريح بالاستثمار. 7356 مليون دينار ديون ستيغي لغاية 23 جوان. وزارة البيئة تطلق برنامج رقمي متكامل لتحديث الخدمات وتعزيز التحول البيئي الذكي. ما هي التفاصيل؟ تسقيف أسعار اللحوم الحمراء أدى إلى فقدان توازن المنظومة. تونس تسجل تراجع لافت في مؤشر حقوق الطفل العالمي لسنة 2026. قطاع المحروقات تراجع الانتاج وارتفاع العجز الطاقي. منتدى التوجيه الجامعي خبراء يحذرون من اختصاصات تراجعت فرصها ويدعون إلى مواكبة مهن المستقبل. كيف نبهت الهواتف ملايين الأشخاص قبل أن تهز زلازل فنزويلا؟ والجيش الأمريكي يرفع مستوى التهديد بمضيق هرمز. أهلا وسهلا ومرحبا، هذو ما أبرز العناوين متاعنا في فقرة لاكتو في أسبوع باش نتناولوهم بعد شوية. تحية لكامل الفريق اللي يشتغل معايا هذا الصباح، نسلمو على مخرج البرنامج طبعا اللي سعيدة وأنه معانا هذا الصباح فاروق السويسي. صباح النور، صباح النور، صباح الفل والياسمين. وفي الإخراج الرقمي معانا أمونة إيمان الشابي. مرحبا يا إيمان، مرحبا مرحبا. وطبعا على مستوى الأعداد تواصل معانا اليوم معدة البرنامج وحيدة قادر. جينا للحلقة الأخيرة، الحلقة الختامية من برنامج ويكاند على الكيف لهذا الموسم عام. تعدى لف لف بطبيعة، ما كنتش وحدي في البلاتو، كانوا معي لي كرونيكور دو ليميسيون، هي كانت بحضينا البارح أمولة، نحيوها برشا برشا ونشكروها على العمل الممتاز اللي قدمته على امتداد الموسم. واليوم معايا نوتر كرونيكور محمود الحجري. صباح الخير محمود.
3: بونجور بونجور، صباح الخير. الحلقة الأخيرة تحسها جنرالمون في المسلسل البطل باش يربح وكل شيء وطوف المشاكل وواحد نعرفش سامي الفهري
2: ومضان الجاي فما البطلة يعايش
3: الأبطال نقولوا نحن متاع المسلسل
2: البطلة هي اللي تربح ديما.
3: إن شاء الله هاركم زين الناس الكل وكل عادة، وحتى في الحلقة ديما مواضيع مهمة، حاجات فيهم فايدة وحاجات يلزم تعرفوهم ما تلاقوش في التفاهات.
2: طبعا شنو باش تعديو على الحلقة الأخرانية،
3: ما نأكدوا على
2: نعديو رسائلنا الكل اليوم، نعملوا شوية كونسنتراسيون نتاع رسائل الخط التحريري نتاعنا،
3: نوضحوا
2: نوضحوه بالكدا تاعي تغشوا
3: لا غالب فمش حاجة تتصلح من غير ما فما حد يتغش،
2: ما غير ما فما هي وقيت وقيت. وأنه نغزر شوية زادة للأداء الإعلامي ونقيم الأداء الإعلامي بصفة عامة، نحكي على مختلف الإذاعات، التلفز، المواقع الإلكترونية، ونشوف رواحنا معناها من بعد الثورة لتوا شنو عملنا، شنو خدمنا، شنو المواضيع اللي خدمنا عليها، شنو أضفنا، شنو غيرنا، بشنو ساهمنا وقيتة
3: لوجي. ولو أني ما كنتش نخمم في الثورة حتى لتو، ما تخمم في الفاز هذه حتى إعلاميا في الفاز للمدة الأخرى هذية اللي ما منعرفش تو، مش خاطرنا اليوم صباح في ديوان مش نحكي الكلام هذية، ما كتحل معناها تبدأ تسوق في الكرهبة معناها شخصيا، نبدأ ندور نلقى ديوان فيها كلوار متاع معلومات بتنوعها معناها سواء البرامج متاع العشية متاع الصباح متاع القايلة، فما بالجو بتفذليك وكل شيء ديما تلقى فما معلومات. في نفس الوقت راه تحط إذاعات تسمع حاجات
2: وتلافز،
3: لا تلافز هذاك متفاهمين ديجا، معناها الداتا تقول انه اغلب التوانسة ولاو يمشيوا على الديجيتال على خاطر ما فماش مساحه كبيره يتفرجوا فيها في التلفزيون،
2: ما يهبطوا لنا في التلفزيون، ما يهبطوا لنا كل المحتوى العظيم هذاك اللي يعملوا فيه في الديجيتال
3: من اصله، ما ما ما ما, ما عادش يتسمى محتوى راهو في
2: هو راهو فما برامج وفما قنوات بالحق كانت ساكر خير
3: هو
2: قلناه
3: كي باش نقولوا محتوى
2: حتى احنا نقولوا فيه في الكواليس ما ها قلناه ميساج اليوم خلينا نكونوا
3: قاعدين اون في عفيف خاطر ما فماش فلوس
2: يا ولدي اون في ما قاعدين يشوهوا في المشهد راه
3: ناجر كساكس
2: يا ولدي ريكا تيلي اشا نمشي معاك باهي ياش علينا هذيك تيلي اشا يدخلوا في الفلوس باش يلقاو باش يخلصوا الخدامه اما من بعد الطرف ما يسمى برامج
3: يدخلوا في فلوس
2: اللي متعدي قدام اي قناه يدخل يولي كرونيكير يدخل يولي منصف
3: هي فما منظومة غالطة عندها مدة في الإعلام خلي حتى اللي يسمعوا يعرفها أنه أي واحد متعدي في الشارع يلم دو سبونسور صحابه ويمشي للتلفزة يقول له يجا مرحبا مادام فهم فلوس يجا مرحبا فهي
2: لا يهمنا شنو المضمون لشنو متعدي لشنية المواضيع
3: هي بيدها من كلها كسرونات معناها هي بيدها لنفس الحكاية
2: هي محمودة معنا معنا سيل تبلي ما تبديش تعمل لي هاكي حط الكسرونات على جنب بالكسرونات تلقاهم يتباعوا في ام سيس تيلي اشا موجود
3: أما ما تقاش في ام سيس واحد الكل. عنده برنامج خطر عنده دو سبونسور صحابه يسار معهم
2: فيه ولا انا نحكي على هذو الاخرين تلي اشا خليوها على جنب تلي اشا شنو المشكله اللي صايره في تونس كانت فما الهيكة عامله ديوري معينه نتاع وقتاش
3: ديوري نتاع تلي اشا
2: والتوقيت نتاع تلي اشا وقتاش كي تجمدت الهيكة ولا مصباح تتيح يعديو حتى في برايمات تلقى تلي اشا
3: حتى التلفزيون ما فماش قانون يمنعني
2: يا سير ما عنده ما يمنعه انا نحكي على الاخرين علي يتلموا مجموعة أصدقاء عندهم واحد عنده قهوة عنده ريستوران عنده درشنو يلا نعملوا لها برنامج
3: نعملوا برنامج يقولوا عندك نجم الدخل في الحساب بيعيد الكونتابل يقولوا نجموا نعملوا برنامج اطلب لي سيد متاع التلفزة قداش نجموا نعملوا برنامج هكا هكا ولا تقولوا كان جيب لي أكثر من نعرفش أنا لشيفر بالضبط ما قلوا جيب لي أكثر من 50 مليون وستين مليون في در قداش
2: وهذم يتقيدوا علينا وعالمين وبرامج وبرايمات
3: وكل مرة تشوف حاجة كل مرة تشوف كيف
2: دوك تستنى كل شيء كل شيء وقاعدين نشوفه في كل شيء شفنا كل شيء
3: نحن لهنا ما نديما نقول الحل الحل الحل شنو المفروض ترجع فما حاجة تنظم حاجة تنظم والفكرة زادة حتى أخلاقيا أصلا حتى كم فهمش حاجة تنظم عفيف سانسيرمون حتى أخلاقيا كل واحد يكون مسؤول مش مولاها خطر ساعات مولاها
2: ما تستنيش كل واحد بشي
3: يكون لازم يكون زادة فما شوية عقل
2: لازم شوية تعمل
3: شنو معناها شوية عقل
2: غيان كو عطيتك الإكزامبل متاع تليها شاك فيش كنت منظمته لهيك عندك توقيت معين عندك ديغي معينة وقت شي يتعدى ويقف غاد
3: تو يسمع في واحد مسؤول في التلفزة مدير ولا حاجة يقول لك تنظم معناها شو معناها شوية عقل كي يجيك سبونسور مرحبا ما طردش سبونسور أما اللي باش تحطه والماتير اللي باش تصنع حاول جيب دي بروفيسيونيل يخدموا مش لازم صاحب السبونسور هو اللي يكون مد وجهه
2: لا ملوش سبونسور
3: توكور معناها
2: ملوش يبو
3: حط اسمه في الجينيريك قدر ربي مش لازم
2: يلا عدينا سيزون ياسر محليها سنة تناولنا العديد من المواضيع بطبيعة بما يسمحه القانون وبما يسمحه زيد المرسوم 54 والعقل دونك تناولناهم ولكن قدرنا وأن نوصلوا صوت برشا ناس مشاكل برشا ناس مشاكل برشا قطاعات معناها قاعده يمكن الحاجه النقطه السوداء على امتداد الموسم هذا والموسم اللي قبل هو انه فما صمت كبير حكومي من المسؤولين من الوزارات من المديرين العامين معناها كي نتصلوا ما يحبوش يصرحوا ما يحبوش يجاوبوا دونك قعد لنا هذيك نقص كبير
3: في النفاذ للمعلومه هذاك ما فماش وناقص وهذاك عمل برشا مشاكل مش لينا نحن للعباد اللي ما تكلموش معناها كي يجي حد تبع اي دومين معين في الطاقة في الفلاحة في الماء في اللي تحب عليه هذاك خاطرهم ما تكلموش حل البيبان قدام برشا اشاعات على الفيسبوك شفناهم سناو عم ناول وعم ناول حل البيبان متاع برشا تخلبيز كان تكلموا في الاعلام بالطريقة الكلاسيكية اللي مستسين بها رو ما صاروش برشا مشاكل
2: يلا سيتي باش ندخلوا طول في اللاكتو احنا وحده باش ندخلوا طول في اللاكتو خليني نذكركم في العناوين اللي باش ناخذوهم في فقره اللاكتو في اسبوع الزاميه الهويه الرقميه بدايه من 1 جويليا للحصول على شهاده التصريح بالاستثمار 7356 مليون دينار ديون ستيج الى غايه 23 جوان وزارة البيئة تطلق برنامج رقمي متكامل لتحديث الخدمات وتعزيز التحول البيئي الذكي تسقيف أسعار اللحوم الحمراء أدى إلى فقدان توازن المنظومة شنو التفاصيل تونس تسجل تراجع لافت في مؤشر حقوق الطفل العالمي لسنة 2026. قطاع المحروقات تراجع الانتاج وارتفاع العجز الطاقي. منتدى التوجيه الجامعي خبراء يحذرون من اختصاصات تراجعت فرصها ويدعون إلى مواكبة مهن المستقبل. كيف نبهت الهواتف ملايين الأشخاص قبل أن تهز زلازل فنزويلا؟ والجيش الأمريكي يرفع مستوى التهديد بمضيق هرمس. هذو ما أبرز العناوين اللي باش نقدمهم لكم توا. نمشيو مباشرة للأكتو في أسبوع.
0: الأكتو في أسبوع.
2: يلا قسمنا العناوين أنا ومحمود، دونك باش نبدأ أنا بالحديث عن إلزامية الهوية الرقمية بداية من غرة جويليا للحصول على شهادة التصريح بالاستثمار. العنوان هذا نقراوه على موقع إذاعة شباب. أعلنت الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في بلاغ لها وأن الحصول على الهوية الرقمية عبر الهاتف المحمول موبايل اي دي سيكون إجباري بداية من 1 جويلية 2026 كشرط أساسي للتصريح بالمشاريع الاستثمارية والحصول على شهادة التصريح بالاستثمار عبر المنصات الرقمية المعتمدة. الإجراء هذا جاء في إطار تعزيز رقمنة الخدمات الإدارية وتبسيط الإجراءات الموجهة للمستثمرين، إلى جانب دعم أمن المعاملات الإلكترونية وضمان موثوقية النفاذ إلى المنظومات الرقمية الخاصة بالاستثمار. ودعت الجمعية في البلاغ المستثمرين اللي ما استكملوش إجراءات التسجيل للإسراع بالحصول على الهوية الرقمية باش يتفاداو التعطيل والتأخير في إيداع تصاريح مشاريعهم بعد دخول الإجراء حيز التنفيذ. نذكركم وأنه خدمة موبايل أي دي تتيح للمستخدمين إثبات هويتهم رقميا والولوج الآمن إلى مختلف الخدمات الإدارية، وإذا يساهم في تسريع المعاملات وتقليص الحاجة إلى التنقلات الورقية. الهوية الرقمية محمود إذا كان يتوى هي إجبارية للحصول على شهادة التصريح بالاستثمار، في المستقبل باش تكون إجبارية في كل شيء في إطار الانتقال الرقمي. زادة الناس التوانسة المقيمين بالخارج اللي يرغبوا في تجديد جواز السفر متاعهم أونليني مجبرين وأنه يكون عندهم الهوية الرقمية. وفي برشا خدمات توا اللي قاعده هما مش برشا ولكن بداوا شويه الخدمات اللي بداوا بطريقه رقميه يطلب منك الهويه. ما مشيتش ياسر الحكايه، عملوا حمله ولكن الناس ما مشيوش عملوا هويه رقميه.
3: فماش الضروره مش هي المشكله، فماش ما عندكش الزاميه مش قانونيه. اما ماكش مضطر باش تعمل الاي هويه هذيا، ولو انها سهله ما فيها شيء. انا نذكر وقت عملتها جبنا انفيتي ونحكي ونلقى روحي عاملها اصلا معناها وناس
2: ولازم تعمل دوموند في الاوبيراتور نتاعك
3: وتتعدى له في اي وقت سي بون يجيك كود وتتعدى وكاو. ميل قدام ما فماش لازم. شنو معناها انت كي تعمل الاي هويه شنو باش تسهل لك؟ فهمت معناها مثلا تستحق باش تخرج مضمون مره في العام في حياتك كل عام، نهار اللي باش تستحق تخرج مضمون تقول اه نعمل اي هويه باش ما نستناش ولا يلزم تكون حاجه هكاك. مع العلم اللي ديما نذكروا ان ما يلزمش ننساو ولا عندنا عباد في تونس اللي نسبتهم ماهيش شويه راهو براتيكمون فوق المليون، لا عندهم تليفونات سمارت ولا عندهم علاقة بالتكنولوجيا وبالقراية من أصله، فما نظلموش الكاتيجوري هذه متوانسة. في نفس الوقت باقي الشعب يلزم نسهلوله برشا حاجات باستعمل إيه هوي، مش من قدوش للإلزامية محسوب قداش عددهم مستثمرين في تونس. نعم من أصله باش نلزم عليهم
2: ونغزروا القديم محمود
3: توتيب. أما يلزم
2: بتصور أنت سينجحنا في الإدارة الرقمية يسمى عندك
3: يزم إيه هوي يعني في كل أحوال. أما يلزم تربطها بلي سيرفيس
2: ميسالش إذا كان نشجعوا الناس الكل باش تعمل إيه هوية متاحة، مش نقعد نستنى خطني ما نيش باش نستعملها ولا باش نستعملها مرة بعد قديش دوك ما يش ضرورية ما نعملهاش. لا بالعكس ديجا احنا نحكيو ديما على الداتا مهم وانه يبدأوا عنا ديجا الناس الكل كيما بيتاق تعريف
3: متاحك
2: عندك الهوية متاحك الرقمية.
3: معناها اغلب العباد اللي يسمعوا فينا تو مش عامل ايه هويه يفهم يشوف شنو الحكايه، اما ما يمشيش يعملها لين يرقى روحه يا اما باش يربح فلوس والا باش يربح وقت كي يعملها.
2: علاش يلزم نشجعوا باش الناس تعملها، مش تقعد تستنى على خاطر يلزم مضطر باش يعملها. معناها
3: يلزم لي سيرفيس اللي تبعين الدوله الكل يكونوا مربوطين بالايه هويه باش الناس الكل
2: بشوي
3: تنخرط. ما نسحقوش بشوي بشوي
2: اليوم.
3: لا ما نسحقوش بشوي بشوي
2: عكسني اليوم
3: نجم فيت في معناها هذا الدوله تستحق الداتا.
2: ضدي
3: فيش ضدك يا بنتي سالي عني بي.
2: انا نقول يمشيوا يعملوا معناها شنو تخسر باش يبدا عندك الهويه الرقميه نتاعك.
3: لا في ما يمشيوش يعملوها. نحكي لك في البراتيك في هذه ولا غير هذه ما يمشيوش يسمعوها يسمعوك تحكي على الإيهوية ما حكينا عليها قبل وصارت حملة على الإيهوية في التلفزة الوطنية وتعديت وقصت على أسبوعي وتعديت الإيهوية شبيه ما عملوهاش على خاطر العباد ما همش مضطرين بشي يعملوها في البراتيك في الملموس. وقتاش الناس كل يعملوها كي تبدأ مربوطة بلي سيرفيس ديتا لي سيرفيس متاع الدولة الكل يبدأوا مربوطين بالإيهوية الناس كل يعملوها.
2: يلا احكي لي احكي لي على ستيج وديون ستيج.
3: والله ستيج عندها ديون والناس الكل نعرفوا اللي عندنا شمس 364 يوم في العام ايه فيكسا ستيج مديونة نورمالمون هذا يلخص
2: العنوان
3: 7356 مليون دينار ديون ستيج الى غاية 23 جوان من بوابة تونس. بلغت ديون الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستيج 7356 مليون دينار حتى 23 جوان 2026. جاء ذلك وفق ما أكد ممثل الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستيج خلال جلسة استماع في لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، وأكدوا أن هذه الوضعية تفرض تعبئة موارد مالية واستثمارات إضافية لضمان استمرار المؤسسة وقدرتها على إنجاز المشاريع المبرمجة. لهنا تسأل روحك كان ستيج مديونة معنا ديجا فما ديون، علاش الحل هو تعبئة موارد مالية كهو على انفماش استراتيجي معناها شكون قال كي باش نزيدوا نحطوا فلوس ما تزيدش المديونة.
2: هي ستيج علاش مديونة؟
3: ها باش نحكي لك. وحسب المصدر نفسه فقد نهزت راو اللي يسمع فينا مش مستحقين هذا يا راو سألت بتبعات. وحسب المصدر نفسه فقد نهزت مستحقات ستيج غير المستخلصة لدى مختلف الحرفاء في المؤسسات العمومية والخاصة مش مواطنين مؤسسات عمومية وخاصة
2: مش مخصصة
3: 6061 مليون دينار. معناها قلنا ديون جملة 7356
2: قريب 90%
3: صحيح
2: مؤسسات مش مخلصة ستيك. معناها كيجي مواطن عادي مش مخلصة ستيك بالوقت يمشي يقص عليه الضوء
3: خويا
2: وانتي مؤسسات تاع الدولة معنى كي يقولوا مؤسسات تاع الدولة راك نجم تكون مثلا وزارات إدارات
3: واللي ديريفي واللي تابعين وزارات
2: تابعينهم والمؤسسات الخاصة ما ولا بيس ما تخلصش ستيج انت
3: بون المؤسسات الخاصة الله أعلم بها. أنا راني ما عادش نتكلم على المؤسسات الخاصة خاطر بالحق ربي يعلم بها المؤسسات التابعين للدولة ستيك تابعة الدولة خلصوا بعضكم هو سيركوين بتاع فلوس باش يدور بينات بعضكم خلصوا بعضكم حتى في الروج ولا الدوروا الفلوس. وبينوا أن شركة تونسية للكهرباء والغاز تمثل أحد الأعمدة الأساسية للأمن الطاقي الوطني بتبيع معنا كان ستيك معنا شركة أخرى غير أنها تواجه في المقابل وضعية مالية صعبة ناجمة عن جملة من العوامل المتراكمة أبرزها عدم تغطية التعريفات المعتمدة للكلفة الحقيقية لإنتاج الكهرباء والغاز وتراكم مستحقات الدعم وارتفاع المديونية وتنامي الفاقد الطاقي. الفاقد الطاقي هو قديش ننتج نحن طاقة وقديش نستهلك طاقة ذاك اللي يسمى الفاقد الطاقي فضلا عن تأثير تقلبات أسعار النفط وسعر صرف الدينار على كلفة الانتاج. وأكد مؤثلو شركة ستيك أن انتاج الكهرباء في تونس ما يزال يعتمد بنسبة تفوق 95% على الغاز الطبيعي وأن كلفة المحروقات تمثل حوالي 72% من كلفة انتاج الكهرباء و89% من كل من كلفة انتاج الغاز.
2: لخر الموضوع محمود خاطرك فيه
3: شو من هي الحكاية واضحة ساعات العبد ما يقولكش معلومة غلط أما يقولك المعلومة في حدودها في حدودها شنو لهنا خاطر لهنا قالك المشكلة جي من عوامل متراكمة أبرزها عدم تغطية التعريفات المعتمدة وحقيقة الانتاج الكهربي أنه الستيك تنتج في الكورون بسوم وتبيع فيه بأقل من سوم خاطر بطبيعة سينوم بشي ولي غالي والاقتصاد الكل بشي ينكمش كان بشي نمشي
2: الدعم
3: الدعم هذاك والعوامل الاخرين تبقينا من شراء اخرى تسال روحك صحيح هما مشاكل ما همش يكتبوا لهنا ما يفهم حاجه كي جات ستيك تستثمر في مشاريع كبيره وتدخل منها في فلوس راهو الديون هذوما 6061 والا جمله 7356 ولا حتى 1300 مليون دينار اللي خاطين المؤسسات هذوما راهي حتى تنجم تتجدول ومتسامح فيهم كان جاو عندها مشاريع كبيره وتنتج في الطاقه في نفس الوقت عفيف انا والله في جمعتي نظوم نعرف ثاني مره باش نقول في جمعتي نظوم اكتشفت ان في بلادنا عنا اختراعات نتاع طاقه شمسيه مش فوتوفولتايكا تكنولوجيات اخرين بدعوهم التوانسه قاعدين في تونس لا خرجوا لبرا ولا حطوا سقيهم لبرا ينجموا يحفظوا مشاكل نتاع طاقه بفيكاسيتي غريبه بالحق بيت. فكان جات ستيك تستثمر في مشاريع كبيره المشاريع الكبيره ما نقعدوش نستناو اللي يجي شركه من برا تستثمر فيهم ويدخل فلوس ولزمات والحبارات هذوك يمكن راهي ستيك عندها المقدره.
2: في المقابل فما زاويه اخرى وانه ستيك تسل الدوله لانه مؤسسات الدوله هي اللي ما خلصتهاش كيما لكنا كيما السينسيس كيما نفس الاشكال خويا
3: راه كنت في ليز زعما فما بنوك تبعين الدوله ستيك تسلم فلوس ماهمش مخلصين
2: نفس الاشكال نفس الاشكال
3: راهي في لعبة المونوبولي راهو اللي يسالوا بعضهم كلهم في الدوله منهم فين
2: نمشيو للعنوان المويليه وزارة البيئة تطلق برنامج رقمي متكامل لتحديث الخدمات وتعزيز التحول البيئي الذكي العنوان هذا نقراه على موقع التلفزة الوطنية في إطار خطة عمل وزارة البيئة الرامية إلى رقمنة الخدمات الموجهة للمواطن والمستثمر وتعميم إدراج ومتابعة المشاريع ضمن المنظومة الوطنية أشرف وزير البيئة حبيب عبيد نهار الجمعة على جلسة عمل تخصصت لمتابعة تقدم البرنامج الرقمي القطاع البيئي. البرنامج هذي يشمل تطوير بوابة موحدة للخدمات البيئية ورقمنة عدد من الإجراءات من بينها تراخيص التصرف في النفايات الخطيرة وتصديرها أو عبورها، إسناد تراخيص إلقاء نفايات في البحر، إضافة إلى رقمنة مسار مطالب الربط بشبكات التطهير ومعالجة العرائض وتنزيل وبيع كراسات الشروط الخاصة بطلبات العروض الدولية عبر الإنترنت، فضلا عن رقمنة مسار دراسات المؤثرات على البيئة. ويضمن البرنامج زيادة رقمنة خدمات الإحاطة بالمستثمرين وتكوينات متعلقة بالبصمة البيئية ومساندة المؤسسات في التأهيل البيئي والاستعداد لآلية تعديل الكربون، إلى جانب رقمنة خدمات أخرى تشمل كراسات الشروط الصادرة عن الوكالة الوطنية للتصرف النفايات وتراخيص الأشغال وطلبات الحصول على عينات. دونك تم عرض محاور توظيف زيادة الذكاء الاصطناعي في المجال البيئي إلى جانب استعراض تجارب مقارنة في هذا المجال، إضافة إلى تقديم المنظومة الوطنية لمتابعة المشاريع. النقاش تناول سبل دمج الذكاء في العمل البيئي بهدف تسريع الانتقال الإيكولوجي وتعزيز التنوع البيولوجي عبر دعم البحث العلمي والابتكار وتوفير البيانات البيئية وتطوير حلول في مجالات تثمين المياه المستعملة والحد من التلوث وحماية الثروات الطبيعية والتوقي من الكوارث. هل المواطن التونسي اليوم اللي نشوفه في فيديوهات توا عنا قديش في الفترة الأخيرة على التلوث اللي موجود في برشا مناطق واللي موجود في برشا سواحل واللي موجود في برشا بحورات واللي وصلنا قريب 49 شط ما يتعامش فيه الليستة ممنوعين، معناها اللي هما زادوا تقريبا 20 شاطئ اخر مقارنة بعام ولا عام ونص التالي، ينتظر نشاط كما هذا تورقنا متاع إدارة بكل أمور إدارية هذه، ولكن انت كبيئة خاطر كل حاجة المواطن كل وزارة البيئة وين وزارة البيئة المواطن ما يذكش يعرف وين يسات البيئة يقولك
3: نحب نستفهم من الارتيكل بيتو هو ذي الكل هبط بلوك واحد
2: بلوك واحد ديجا ما كملتوش
3: لا معناها المعلومات الشريطة في شريطة واحدة الاستعمال الذكاء الاصطناعي والتخلص من النفايات الخطيرة ونفايات مش خطيرة
2: الرقمنة متاع التراخيص
3: ورقمنة التراخيص لكلهم هذوم في عليهم همش مقسمين يهدينا ويهديكم ربي راو في المنحة الاتصالي باش نجموا نفهم ونجموا نتبعوا تهبطهم ليش بلوك واحد خاطر كي يهبطوا هذوم باختلافهم راو فما ستة دومانات هابطين في بلاغ واحد ستة دومانات هابطين في بلد
2: كلهم في علاقة باستخراج الوثائق والرخص مش الأنشطة
3: اي اما ستة كي تبدأ تسمع انت في الشريطة تركز مع هذا ولا مع هذا اما مش اخرى كما تحكي انت وزارة البيئة تو نسأل انا على سبيل المثال تو كي جيت نشوف انا في المدة اللي فات والله قاعد نتبع الشيرة البون ليوسود قال لك فما مصانع والمصانع إيه الماء متاعهم يخرج وما تخلش له ناس باش تنظف باهي في الكرم شنو المصنع اللي في الكرم وفي حلق الواد شنو المصانع في حلق الواد اللي ما تخلتش له ناس باش تتريتي الماء قبل ما يخرج للبحر وعلاش اصلا الماء يخرج للبحر هذوما كل سؤالات يسألوا فيهم مواطنين وين الخدمة بالحق وعليش ما نذكروا الحكاية ذوما كان في الوقت متاع العباد أصلا بداوا يمشيوا للبحر راهو البلاغ خرج متاع وزارة البيئة عفاف
2: مش متاع القائمة
3: متاع وزارة الصحة
2: وزارة البيئة الصحة اللي خرجت
3: أما الاستربي خرجتها القائمة العباد يعوموا ديجا العباد يعوموا ديجا عندهم أيامين ومن بعد خرج البلاغ فوين الخدمة وين التريتمون متاع المياه المستعملة ما نشوفوا فيه البون ليو سود نفس المشكلة عندها سنين لجبنا فون لعملنا مقترحات حلول لعملنا بلون خيالي راهو في بعض الدول يكونوا ما عندهمش امكانيات باش يفضوا مشاكل. تعرف شنو يعملوا عفيف؟ يعملوا دي بريزونتاسيون 3D، تلقى وزاره لاقيه فكره ولا مجموعه افكار وتسوق لهم وتعمل لهم هكا فيديوهات وكل شيء وتبدا تسوق لهم لين انه بربي فون ولا تلقى حلول كيفاش تمول الافكار هذيك. نحن المشكلة أنه المشكلة مثلا
2: هو بديت رأي مثلا في بونيو سود على مستوى بلدية الزهرين وقتها نخدم في شمسة فيم وكان رئيس البلدية رايين حمزاوي وبدأ العمل على تنظيف بحر الزهرة وكان وقتها حديث
3: تنظيف
2: زي
3: شنو الشط ولا تنظيف الماء
2: الماء باش يرجع يعوم البحر فهمت معنى تعملت وقتها استراتيجية كاملة وكان معاه زيدا كيف كيف جاب دفاع على خاطر ماك تعرف الإمكانيات بتاع البلديات. ونتذكر وقتها سألته قلت له إذا كان اليوم معناها يصير هذية ويتطبق هذا قداش يلزموا البحر باش
3: يتجدد
2: يرجع يعاون مش برشا راهو تاع 4-5 سنين
3: جد. ولكن زعما الاستراتيجية هذه قداش عندها من عام هذه؟
2: ني عندنا برشا شمس حسب انت شمس 2018
3: هي تو مصلي على النبي فتنا
2: 2018 مشى على روحه
3: هي مشى على روحه وتحت الاستراتيجيه في الماء وتحت الخدمه في الماء. الاكزامبل اللي حكيت عليه هذا فيراد فيرادس والمجرين
2: الزهره
3: في الزهر الاكزامبل اللي حكيت عليه في الزهر معمم في الدومينات الكل زاده مش كان في البيئه وفي الماء معمم على كل شيء استراتيجي واعلانات السنه العام الجاي يتبدل المسؤولين يتبدل كل شيء ونفصل
2: مش كونتينيتي فمش كونتينيتي
3: ايوه شو اللي بعده
2: اعطينا تسقيف اسعار اللحوم الحمراء.
3: تسقيف اسعار اللحوم الحمراء ادى الى فقدان توازن المنظومه. ما هي التفاصيل من اكسبريس افام؟ اللي هي المنظومه ماهيش متوازنه تحسها ترعش ديجا عندها مد. اعتبر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات اللي هو الياسيو في ورقه بحث نشرها ان تسقيف الاسعار دون مراعاه حقيقه تكلفه الانتاج ادى الى فقدان منظومه اللحوم الحمراء التوازن داعيا الى ضروره مراجعه السياسات المتبعه قبل انهيار المنظومه. واتخذت الدوله خلال الفتره 21-2020 حسب المصدر ذاته قرارات متتاليه لتجميد اسعار البيع والتسقيف فيها بينما كانت كلفة الإنتاج الحقيقية تشهد ارتفاعا متتاليا نتيجة اضطراب أسعار الأعلاف. وفي أوت 2024 أصدرت وزارة التجارة أمرا وزاريا يقضي بفرض سقف إداري صارم ومباشر على أسعار اللحوم الحمراء وحدد الأمر سعر اللحم الضأن المحلي ب 43 دينار للكيلوغرام الواحد وبسعر واقعيا بسعر يتراوح بين 45 و 50 دينار للكيلوغرام الواحد رغم السقف الإداري. مازال الارتيكل هو طويل ميل كلنا نعرفه المشكلة في اللحوم الحمراء في تونس شفناها في العيد الكبير شفناها في رمضان شفناها قبل رمضان
2: طبعا مش سعيد
3: جاي نغزروا له سم الحم لا حتى اللي ما هوش يدور يتبع في السعيد نغزروا له سم الحم. الراديوات الكل عندهم البرامج متاع اللي من المرشي هذوكم اللي من متاع اللحوم داروا على الروادن الكل وحضروا حتى في الأخبار متاع الثمانية وقالوا راه السوم هكو ما زال بش يزيد كم لقيناش حلول وإحنا شنو عملنا عفاف ما لقيناش حلول.
2: وخرجت جملة شهيرة وقتها في علاقة بالحم في علاقة بالسعي اللي معناش متاع يا أخي تونس حالة جديدة
3: يا أخي
2: حالينا جديد وقتها نحكي على السيركوي متاع اللحوم وشركة اللحوم كيفاش كنا كيفاش كان التزود كيفاش كنا قبل
3: فيها حكاية تونس حالة جديدة اللي هي تنطبق زيادة على السجل كنا نحكي فيه بكري زيادة متاع النظافة متاع الشطوط وكل شيء كيف عنا سنين نحكيه اللي اللحوم الحمراء والصوم ماشي ويطلع والصعي ماشي وينقص والذبح متاع النعاج وما كرامش والتجريمة متاع هذاك والعلف اللي هي حكاية ماهيش من اليوم وماهيش من سنة وماهيش من الخمس سنين هذو ما زاد من قبل ولكن قعدنا نحكيه عليها كيفها كيف الكورة الكورة زاد قعدنا نحكيه وما في المنتخب ما فما شيء كيف زاد لهنا.
2: يلا نمشيو للعنوان الموالي نقراو على موقع تونيزي تيليغراف. تونس تسجل تراجع لافت في مؤشر حقوق الطفل العالمي لسنة 2026 هذه اصدر عن مؤسسة كيدس ريتس بالتعاون مع جامعة إيراسموس روتردام بعد ما حلت في المرتبة 65 عالميا برصيد 0.725 نقطة وأصبحت ضمن قائمة الدول العشرين الأكثر تراجعا بين نسختي 2025 و2026. دونك وفق بيانات المؤشر تونس جات في المرتبة 13 ضمن قائمة الدول الأكثر انخفاضا في الترتيب العالمي مقارنة بالسنة الماضية تراجعت 10 مراكز في عام في وقت تصدر الدول أخرى قائمة التراجعات العالمية، بينما سجلت بعض الدول تحسن كبير من بينها المغرب اللي تقدم ب 13 مركز. ورغم أن تونس حافظت على موقع متقدم نسبيا مقارنة بعديد الدول، فإن تراجعها في التصنيف يفتح النقاش حول مدى قدرة السياسات العمومية على الاستجابة للتحديات المتزايدة اللي تواجه الأطفال. ويعتمد مؤشر كيدس ريتس على قياس مدى احترام الدول لحقوق الطفل وفق مجموعة من المحاور، من بينها الحق في الحياة والصحة والتعليم والحماية والبيئة الداعمة لحقوق الطفل. ويغطي المؤشر 194 دولة حول العالم.
3: هو هي الحقيقة ديما حتى كي تسمع منين الارتيكل ان شاء الله يقعد حد وحد لهنا ما يدورش برشا نيفو انترناسيونال بالتركيز هذا، خاطر يضر ان شاء الله، ان شاء الله يصيروا حاجات في العالم يبدلوا التركيز، خاطر بالحق راهو تضر. وفي نفس الوقت كي تقول لي الحق في الحياه والصحه وكل شيء، هذا يا عفيفة الطفل والشاب والكهل والشيخ وكلنا مع بعضنا،
2: حقوق الجميع،
3: حقوق الجميع صحيح.
2: اما هذا الكاتيجوري مركز على نتاع الكيدز نتاع الاطفال،
3: اي معناها الكيدز ريت هذا، اما هو بيدو معناها كلنا مع بعضنا، ما في تونس الصحة ريت شكون البارح درا شنو صار له في الشرنيكول، هبط في الفيسبوك وقال ما قال حتى شيء، ما نجموا يعملوا له حتى شيء، لين درا وين مشى لبلاصه اخرى ربي يشفيه. معناها قاعدين نشوفوا في حق الصحة، حق الحياة راهو حق الحياة يدخل فيه الكاليتي نتاع الهواء، ونعرفوا جابس كيفاش كاليتي نتاع الماء، كنا نحكيوا على شوطو كيفاش،
2: من المؤشرات البيئة الداعمة لحقوق الطفل طبعا.
3: اي معناها طفل صغير عمره 6 سنين يقوم صباح يلقى يلقى روحه عايش في جبس، يعني يشوف الدخان ما كحلة، يعني باش نحطوه في ريت متاع طفل سعيد ولا طفل عايش حياة جميلة.
2: نمشيو للعنوين الموالي باش تحكينا على قطاع المحروقات، شنو اللي صاير محمود؟
3: قطاع المحروقات تراجع الانتاج وارتفاع العجز الطاقي، هذا من تونس الرقمية. كشفت المؤشرات المتعلقة بنشاط الاستكشاف والانتاج بقطاع المحروقات في تونس خلال الفترة 2010-2025 اللي تسمعوا عليش هذا 2010-2025 على خاطر فما تراخيص متاع استكشافات وكل شيء تنحكي لكم عليه في وصل الارتيكل. خلال الفترة 2010-2025 عن تراجع ملحوظ في عدد الرخص المسندة والأبار المحفورة والانتاج الوطني من النفط والغاز، مقابل ارتفاع متواصل في العجز الطاقي وفق ما تم عرضه خلال جلسة استماع عقدتها لجنة القطاعات الانتاجية بالمجلس الوطني لجهاد الأقاليم اللي تعدوا في التلفزة المدة اللي فاتت كي يتلموا، مع إطارات وزارة الصناعة والمناجم والطاقة حول وضعية الشركات البترولية وعقود الاستغلال المرتبطة بها. وفي المقابل تم تسجيل مؤشرات إيجابية تتمثل في دخول مشاريع جديدة طور الاستغلال خلال السنوات المقبلة، من بينها امتياز صباح وعزيزة، إلى جانب التقدم في إجراءات إسناد امتياز ورخص جديدة. وأوضح ممثل وزارة الصناعة والمناجم والطاقة أن الشركات البترولية تقوم بتحويل المساهمات المخصصة للمسؤولية المجتمعية مع قطع الحكاية إلى المجالس الجهوية المعنية التي تتولى
2: برمجة.
3: رانا في بلادنا كيفاش، هي كل دولة عندها بوتنسيال متاع نجم يكون فيها بلايس فيهم غاز ولا بترول، يجيوا الشركات وياخذوا ترخيص متاع تنقيب على البترول وعلى الغاز، بيان ايفيدامون يخلصوا عليه هما باش ياخذوا هذاك، وبعد ما يلقاو البترول ولا الغاز تكون عندهم مفاهمه مع الدوله انت والقدره الانتاجيه نتاع البلاصه هذيك، يتفاهموا. تجي الدوله تقول له انا باش ناخذ فلوس ولا انا باش ناخذ 50% من البترول غاديك وانت تاخذ 50%، بون فاهم قواعد ونيفو انترناسيونال وكل شيء. تبقينا في نفس الوقت انه الشركات اللي باش يعملوا التنقيب هذوما راهم باش يصرفوا فلوس على كل بلاصه باش يعملوا تنقيب فيها، حتى قد ما طور التكنولوجيا راهو تو فما اللي في سونور بماكينات وينجموا يعرفوا شنو فما من غير ما يحفروا كل شيء، قد ما ولات سوفيستيكي ما ديما مازال تتكلف، فهما بيدهم تكلف لهم والبوتنسييل ماشي ويتيح. في نفس الوقت راهو ناكد لكم الجمله نتاع انه العجز الطاقي ماشي يرتفع، باش تسمعوها في قطاع المحروقات، باش تسمعوها كي باش نحكيوا في ستيك، باش تسمعوها كي نحكيوا في الملاي، باش تسمعوها في اكثر من دومين هذيا حكايه العجز الطاقي ماشي يرتفع، حتى كان بوتيره قليله ولا كبيره، على خاطر نحب ولا نكره راهو الدنيا ماشيه وتتطور، لاجلوميراسيون ماشيه وتكبر، ماشيين ونبنيو في ديار وفي بلاصات وغيره، ولانه من ابارامون فيهم برشا طبيب اموال وتعدى في الطاقه مغلبهم مسكرين ما ديما قاعدين يتبنوا. هذا الكل يستهلك تريسيتي اكثر مع التكنولوجيا مع لي زورناتور ماشيين يكثر كل شيء، ديما يستهلكوا اكثر كورون وانتاجنا محدود، مش ما قلناش قا قاعد يرجع. وما زلنا معاملين كما حكينا في الارتيكل الاول، وديما الاخبار مرتين بعضهم كما حكينا في الارتيكل الاولاني بالكل اللي قريته انا.
2: ما نعملنا استثمارات جديده في الطاقات البديله.
3: وقريت لك في الستيج كي قالت اللي 95% متري سيتي
2: نحكي في تونس. نحكي عن المستقبل.
3: المستقبل وقت ايش؟ في حدود شنو؟ مانيش سعودية. عفيف راهو انما راهو انا بوغ لو مومون الدوله الوحيده نشوفها في العالم كي تقول تعمل هي السعوديه. الدولة في الكوكب هذا بخلاف الصين
2: طبق طول.
3: أما السعودية عندهم ميكانيزم آخر يخدموا به مختلف على دول العالم. الفلوس يحضر قبل، استراتيجية تحضر قبل، يعلنوا وقت اللي الخدمة ديجا قاعدة تتخدم. الكوميونيكاسيون
2: تحضر قبل،
3: لا لا لا الخدمة
2: كل شيء كل شيء كل
3: خطر برشا يسمعوا فيه بشكل السعودية عندهم فلوس ماشي حكاية فلوس
2: كيفاش يخدموا هما يحطوا البيجي اللي باش يخدموا به المشروع، يخدموا المشروع، يحضروا وميم طون تحضر معاه استراتيجي توكوم، يخرجوا يعلنوا على المشروع غدوه يبدا يخدم.
3: يخرجوا على المشروع، المشروع يخدم. ما فماش نعلن لك وان شاء الله في 2030 باش نبدا نحفر ولا نبدا نعمل.
2: هذوك مشاريع كبرى، فما مشاريع كبرى هكا.
3: نحن راهو هذوما الاعلانات في افق 2030 عندنا استراتيجيه 30% بالطاقه الشمسيه، في افق من بعد نقزنا افق 2050 عندنا 50% اعلانات هذوكم ماهوش تطبيق. كنت نحكي
2: ليه فما مشاريع تعملت عاد انكور قاعدين
3: مازالت ما تكاليش يا عفيف مازالت ما
2: ترقاش. يلزمنا نشجعوا اكثر الناس باش تستثمر في الطاقات البديله معناها والمستثمرين.
3: فهمت مش دوبلي كما قلت انت ملتيبلي، يلزمهم فوا 10 وفوا 100 باش ما يجعلناش نخلطوا. مع العلم نعاود ناكد مره اخرى نقولها في الاخر، راهو عندنا اختراعات تونسيه افيكاس اكثر من الفوتوفولتايك كلاسيك اللي نشوفوه ازرق فوق سطوحات. راهو عندنا اختراعات جديده قويه وافيكاس اكثر وتكلف اقل.
2: باش نمشي لعنوان مهم برشا الحقيقه، خاصه بالنسبه للطلبه اللي مازالوا كيتحصلوا على شهاده البكالوريا نتاعهم، ونحكيوا برشا على كيفاش الذكاء الاصطناعي افتك برشا مهن برشا خدم وبرشا اختصاصات الحقيقه. زيد واحد باش يقراها معناها باك يلزمك اليوم تخمم في مستقبلك المهني وانت تختار في
3: الاورينتاسيون تاعك. هذيك
2: اللي كنت ثقافه عامه تحبها، اما راهو يلزمك تخمم في مستقبلك المهني. دونك ممتاز برشا شنو اللي عملوا منتدى التوجيه الجامعي. دونك خبراء يحذرون من اختصاصات تراجعت فرصها ويدعون الى مواكبه مهن المستقبل. دونك اكدوا خبراء في مجالات الهندسه والتكنولوجيا والتكوين أن الشهادة الجامعية وحدها ما عادش كافية لضمان الاندماج في سوق الشغل، ودعاوا الناجحين في امتحان البكالوريا باش اختصاصهم الجامعي كي يختاروه يكون مبني على حاجيات المهن المستقبلية مش وفق مجموع النقاط أو اختيارات الأصدقاء. مش نتبع في أصدقائي ولا سكور ولا لي لي لي لي لي. يلزم اختيار اختصاصات جامعية اللي فيها أفاق مهنية. يقول لك ما الفائدة من اختيار اختصاصات جامعية تراجعت قيمتها في سوق الشغل. وفي هذا الإطار دعا رائد الأعمال في مجالات التكنولوجيا والتعليم العالي والتكوين المستمر زيد باشا التلامذة وأنهم يخموا في المهن اللي باش يحتاجها سوق الشغل خلال السنوات المقبلة، وانصحهم بالاستئناس بالتقارير الدولية وفي مقدمتها تقرير مستقبل الوظائف تلقاوها موجود صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي باش تتعرفوا على المهن الصاعده. تقرير مستقبل الوظائف صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. دونك وضح زيده وانه البيانات الضخمه الامن السيبرني الحوسبه السحابيه هما اكثر المجالات المطلوبه باعتبار انها هي ركائز اساسيه للتحول الرقمي، والى جانب الاختصاصات اللي في علاقه بالطاقه المتجدده التنقل الكهربائي الأتمتة الروبوتيك. ومن جهة أخرى شاكر العويدي الخبير في اقتصاد المياه يقول أن الهندسة الفلاحية تعد من أكثر الاختصاصات الواعدة خلال السنوات المقبلة، خاصة مع التغييرات المناخية وتزايد الحاجة إلى حسن إدارة الموارد المائية وتحقيق الأمن الغذائي. ويشير إلى أن الذكاء الاصطناعي لم يلغي دور المهندس الفلاحي، بل أصبح أداة فعالة تدعم العمل متاعه خاصة في التخطيط للري والتصرف في الموارد المائية وإدارة السدود وغيره. انا ديت ياسر عجبني المقال هذا على خاطر مهم، وتوا الناس الكل والعائله التونسيه كل مركزين مع اولادهم وبناتهم شلون اللي باش يقراوا بعد الباك، وانا عندي حتى شكون في العائله المهن التقليديه لازم ننساوها جمله، هاو عطانا توا هو مستقبل الوظائف هذه نجموا ندخلوا له نستفيدوا منه وناخذوا شنو طالب سوق الشغل السنين القادمه. ولكن السؤال المطروح، هل التعليم الجامعي متاعنا تأقلم مع المهن؟ خاطر كي تقولي انت توا يلزمني نختار اختصاصات المستقبل ومهن المستقبل، هل تأقلمت الجامعات والاختصاصات المدرسة توا في الجامعات؟ انا كي نحب نمشي نقرا مثلا جودي نيمبورت كوا على الطاقات المتجددة، ولا نحب نقرا على الحوسبة السحابية، ولا عنا في الجامعات متاعنا؟
3: سؤالك صعيب ومش سهل باش يجاوب عليه باش نكونوا واضحين، معناها مانيش باش نجبد الكاسكيت الاخرى توا. لا لا باش نجبد الكاسكيت الاخرى باش نحكيو شويه دور لي لهنا هكايا وهات نركزوا واحده واحده. بالنسبه للجامعات كي تقول لي تاقلموا، نسالك انا هل الجامعات يلزمهم يتاقلموا؟ هو زاد سؤالي يطرح.
2: من شكون
3: انت؟
2: ليه بابا؟
3: ليه ها؟
2: ليه
3: ما فهمش ليه اي نحن
2: ما تتفلسفش عايش خويا
3: نحن باش نتناقشوا في الموضوع.
2: باش نعطيك اكزامبل
3: دونك ما فهمش ليه
2: بسيط باش يفهمونا الناس الكل مثلا جودي نيمبورت كوا اختصاص الصحافه يا سيدي، يعني اختصاص الصحافه ما عادش فيه مستقبل وما عادش مهن، شنو نعمل انا اذا كان اختصاص الصحافه يبدا هو مازال موجود وين نمشي نلقاه كيما هو باش نقراه ونخرج بعد بطل؟ دونك هوني شكون اللي لازم يبدل؟ الجامعه لازمها تبدل.
3: هذا يا رايك
2: بيان سور راي.

0: عفاف ماناش كيفهم يا بنتي. راهي الصين تبدل البرنامج نتاع التعليم بالتليفون. الصين المعلمين في المكاتب والليسيات يبدلوا لهم البروغرام في 48 ساعة يبعثوا لهم في التليفون
1: والتعليم تقولي انت مش مش دور الجامعات
0: نحن دور لا نستطيع
1: يا ودي دور وزارة التعليم العالي
0: دورها. ولكن ولكن شكون اللي باش ياخذهم القرارات هذوما؟ مخاطر اللي باش ياخذ القرارات
1: وزارة التعليم العالي مع الجامعات اللي تنضوي تحتها. خلاص
0: اي متفاهمين فاهمك بالطبيعه وزارة التعليم العالي مع مع الجامعات، لكن الاشخاص اللي باش ياخذوا القرارات هذوما يلزم تكون عندهم كونيسونس وتكون عندهم باك جراوند باهيه ويكون معاهم ويكون معاهم عباد اخرين عندهم الوعي باللي جاي في المستقبل.
1: اقتراحات الجامعات، الجامعات هي اكثر عباد تعرف. نعطيك انا نرجع لك للصحافه خاطر مجالي مثلا السنه واليوم عندنا ضيفه باش تجي بحضينا باش تحكي لنا على ليسانس جديده في معهد الصحافه راهو ليسانس
0: نتاع شنو
1: جديده تتعمل مره في 30 سنه معناها مش نحكيوا على ماستر نحكيوا على ليسانس اللي هي مواكبه للتطور الحديث تاع السرديات الرقميه والتطبيقات معناها اجور 100% شكون اللي يسعى لها؟ تسعى لها الجامعة، الجامعة مع وزارة التعليم العالي. دونك التغيير لازم يصير من مستوى الوزارة ومن الجامعات
0: لوجيك.
1: مش من العبده
0: لوجيك
1: رجعت لكلامي علاش قلت لك ليه
0: في الحاله هذه لوجيك. في حالات اخرين فما حاجات يلزم يتنحى
1: بيان سور
0: فهمت تجي الوزاره والدوله يلزم الدوله الكل تتحرك مع بعضها خاطر الوزاره وحدها راه ساعات تحسها يابسه بالاخص السيستم في بلادنا. فما حاجات لازم يتنحى فما حاجات يلزمهم يتبدلوا فما حاجات عفيف ما يلزمناش نغلطوا ونحيوا 100% يلزم يقعد منهم كان 30% كما في الارتيكل مثلا الزراعات كل ما هو بيو مثلا التكنولوجيات والذكاء الاصطناعي في علاقه بكل ما هو فلاح التكنولوجي نتاع لي ديتكتور. لي ديتكتور كيما نستعملوهم نحنا اليوم مثلا في الكوابل نتاع الكهرباء اللي نحنا تو ما نصنعوا فيه نفس فما انواع نتاع ديتكتور هذوكم هذه معلومه جديده الصناعيين يسمعوني فما انواع من لي ديتكتور هذوكم باش نستعملوهم في الفلاح مستقبلا كما حطهم كما الديتكتور نتاع الماء وغيره. من شيره اخرى يلزم نبداو فاهمين انه التطور هذايا ما يلزموش يكون في الجامعات فقط راهو التطور التكنولوجي يلزم كان باش نخدموا على التعليم ونخدموا على المستقبل في بلادنا ومستقبل الصغار هذوما يلزم نخدموا من اللي هما في المكتب ويلزم نوعوا الاهتمامات نتاع صغارنا. ما تخليش صغيرك عنده اهتمام واحد وفي سكة واحد
1: يا محمود على فترة انتقالية عايشها العالم الكل توا عايش فترة انتقالية مع هالطفرة الكبيرة هذه نتاع الذكاء الاصطناعي والمهن اللي تابعته والمهن اللي تنحات والحاجة والاختصاصات اللي تغيرت وتبدلت. نحكي في هذا الكل دونك لازم ناخذ الاجراءات اللازمة لتغيير المحتويات لتغيير الاختصاصات لتجديدها بما يتماشى مع مهن المستقبل. هذا اللوجيك شنو يقول
0: باش نعطيك مثال
1: اي معاك هذاك معاك هذاك نمشي انا النقطه انت تحكي لي في نقطه واحده
0: لا ماهيش نقطه واحده اخرى خاطر عفيف تو سامبلومون 50% واكثر من المهن اللي جايين في المستقبل من با نعرفوهم شنو
1: انا باش لي فما 200000 حاجه نعرفوها شنو. احنا ماناش ماشيين تو في تغيير السيارات نحو السيارات الكهربائيه. عندك انت تو شكون يصلح السيارات الكهربائيه؟ فما اربع كعبات في البلاد فما اربع كعبات. غدوه اللي ميكانيسيان اللي قاعدين يصلحوا في السيارات العاديين بعد 10 سنين راه ما عادش يخدموا
0: كان باش يوليو
1: كان ماهمش باش يعملوا فورماسيون. اذا كان باش نزيدوا نعملوا ماشيين لها معناها في افاق 2030 ماشيين
0: حتى اقرب
1: وحتى اقرب راه معناها تشجيعات كبيره في علاقه بالسيارات الكهربائيه معناها ديوانه بخسك تنحات سيارات ارخص من السيارات العاديه.
0: اما الكراجات اللي باش يصلحوا
1: ما فماش ما فماش هذو من الاختصاصات اللي فرضتها هالتغيير هذا اللي صاير في العالم. فهمت معناها فما حاجات واضحه البديلة واضحة كل ما هو في علاقة بالفلاحة والاستدامة واضح التوسكي الكلاود والحوسبة واضحين فما حاجات واضحين ما همش صعب محمود نجم ونخذوا فيهم قرار ونبدلوه.
0: والله صدقني في الكلاود والحوسبة لا عاد واضحة الأمور في المستقبل تنحكي فيها أور البرنامج.
1: أعطينا
0: كيف نبهت الهواتف ملايين الأشخاص قبل أن تهز الزلازل فنزويلا. فنزويلا أكثر من زلزال من موقع الجزيرة رغم افتقار فنزويلا إلى نظام وطني للإنذار المبكر من الزلازل

0: في شكون ذكرني الجملة هذه، ذكرتني في بلاد حكينا برشا حكاو برشا مرات على برنامج الإنذار المبكر، وعمرنا ما تأنذرنا بحتى شيء. تلقى ملايين السكان تحذيرات على هواتفهم العاملة بنظام أندرويد اللي هو هذاك في تلفونات العادلين قبل ثواني من وصول الهزات الأرضية التي ضربت البلاد يوم الأربعاء 27 جوان. وانطلقت صحيفة نيويورك تايمز في تقريرها من قصة خوسيه فلوريس اللي دارت الفيديو متاعه برشا، الذي كان يقود سيارته مع عائلته في العاصمة كاراكاس متجها إلى مشاهدة فيلم، عندما انطلق فجأة انذار مرتفع من هاتف زوجته العامل بنظام أندرويد، وبعد نحو 6 ثواني فقط بدأ يشعر باهتزاز الأرض، يمكنش يتكى على جنب ولا حاجة بعد روحه. وفما فيديو أخرى تدور على الفيسبوك متاع واحد في داره تشوفوا في الكاميرا مفجوع وكل شيء ما تعرف شنو صاير، وبعد 10 12 ثانيه بدا زلزال. شوفوا الاليرت اللي كانت هي جوجل ايرثكويك اليرت، ايرثكويك معناها زلزال، معناها انذارات جوجل للزلازل، وكانت تلك المره الاولى التي يتلقى فيها هو عائلته انذار من هذا النوع عن طريق نظام تنبيهات جوجل للزلازل وصلت التحذيرات حسب جوجل الى نحو 11.4 مليون شخص قبل وقوع زلزالين متتاليين بلغت قوتهما ربي يلطف بالناس كل 7.2 و7.5 درجات اللي هما راهو كبار هكا معناها في السبعة، معناها الدنيا فبرت. فيما تلقى نحو 1.4 مليون شخص أعلى مستوى من التحذير المخصص للمناطق المتوقع أن تشهد أشد الاهتزازات. وأوضحت الشركة أن نظام رصد الموجات الزلزالية الأولى بعد 3 ثواني فقط من بدء الزلزال، وتمكن بعد 6 ثواني أخرى من تأكيد وقوعه وإرسال أولى التنبيهات بعد أن يوسع نطاق التحذيرات تدريجيا لاستمرار تدفق البيانات. مهم نذكرك عفية في حاجة صغيرة بسيطة وجميلة. المرة اللي فاتت نحكي وقت بريودة الأمطار القوية وكل شيء، قلت لك أنا في التليفون جيتني نوتيفيكاسيون متاعك التبروري وكل شيء، تذكر ولا؟ وقلت لي أنت كيفاش متاع جوجل وخدمة وحدة. لهنا نشوفوا التطور التكنولوجي، مانيش نحكي على تونس بيان ايفيدامون، نحكي على فنزويلا. لهنا نشوفوا بلاد كيما فنزويلا اللي كانت جي تلوج تلقاها خصت فلوس لمنظومة انذار مبكر، والله أعلم الفلوس اللي خصتهم فنزويلا منظومة الانذار المبكر تسرقوا ولا الله أعلم وين مشى. وأكيد يوسف الشاهد متاع فنزويلا أكل عام خرج وتكلم وقال باش نعملوا منظومة انذار مبكر، ومعها 3 وزراء من حكومة يوسف الشاهد متاع فنزويلا متاعهم، خطر نفس الحاجات يعيشوهم الدول. فنشوفوا لهنا أنه يمكن حطوا فلوس وقعدوا في كونت بونكير يتفرجوا فيهم، ما عملوش منظومة الانذار المبكر حتى لين طورت التكنولوجيا، وحتى لين جوجل بلي ساتيليت متاعها ولا تقرأ الداتا ولا انتليجنس ارتيفيسيال تتريتي الداتا هذيك باش تعرف اللي فما زلزال باش يصير بعد 10 ولا 20 ثانية ولا 6 ثواني. وجوجل أنقذت أرواح برشا عباد، والذكاء الاصطناعي والداتا ولي سيرفر أنقذوا حياة آلاف العباد اللي صفقوا بالزلزال، والفلوس متاع منظومة الإنذار المبكر متاع فنزويلا ما زالت هيك تفرج وما عملوش منظومة إنذار مبكر. نحكي على فنزويلا
1: اللي هو جوست بور دير وأنه راو التطور التكنولوجي الكبير اللي عرفته واللي تشهدته الإنسانية توا ينجم يعاوننا في برشا حاجات، ونجم نستغلوه في برشا حاجات، مش كان في الإشعارات وفي الإنذارات وفي الداتا وفي الكوليك دافورماسيون وفي المابينج وفي برشا حاجات، وهذايا ديما نحكيو فيه باستمرار. لهنا نكتفي بهذا القدر من العناوين. كانت هذه لاكتيو في أسبوع،
2: لاكتيو في أسبوع
1: لحظات، وجيكم زميلتي هدى وصلي باش تعطيكم اخبار الثمانية. نرجع لكم احنا توت سويت ابري دي ويكاند على الكيف معاكم حتى ال11.
2: ويكاند على الكيف. قيم الاسلام، احوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين، برشا مواضيع دينية ودنيوية تبعوهم معنا في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي، كل نهار سبت واحد من 11 حتى النصف نهار على ديوان FM

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز
3: موجز والثامنة. ديوان اف ام صباح الخير. إدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة تتقدم من خلال ورقة إعلامية بجملة من التوصيات للمقبلين على الزواج من أجل النهوض بصحة الأسرة بصفة عامة والوقاية من الأمراض المعدية والوراثية بصفة خاصة. وشملت حزمة النصائح توصيات خاصة بفترة ما قبل الزواج وأخرى تتعلق بفترة الحمل، حيث دعت المقبلين على الزواج دون استثناء إلى ضرورة القيام بالفحص الطبي السابق للزواج حماية للقارين والخلف من الأمراض المعدية خاصة المنقولة جنسيا كتعفنات الأعضاء التناسلية والتهاب الكبد الفيروسي ب وفقدان المناعة المكتسبة وحماية للخلف من الأمراض الوراثية والخلقية المعيقة ولتثقيفهم وتهيئتهم لحياة أسرية مستجمة وإحاطة القرينين علما بما يتعلق بتنظيم الولادات وتوعية المرأة بأهمية مراقبة الحمل وضرورة تلقيحها وأبنائها. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود يعلن عن الشروع في تعميم نوادي ريادة الأعمال الفردية والجماعية بمختلف مراكز التكوين المهني وتسريع إجراءات إرساء نظام خاص بالمتكون المبادر بالإضافة إلى برمجة تنظيم الدورة الثانية لمسابقة المتكون المبادر بمشاركة كل مكونات المنظومة الوطنية للتكوين المهني العمومية والخاصة. تونس تحتضن غدا وبعد غد فعاليات المنتدى الثالث للتعريف بمؤسسات الكوميسا وذلك في إطار أسبوع الكوميسا 2026 تحت إشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات والأمين العام للسوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي وبمشاركة الرؤساء التنفيذيين للمؤسسات المختصة التابعة لها وذلك في إطار دعم اندماج الاقتصاد التونسي في الفضاء الاقتصادي الإفريقي وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع الدول الأعضاء بالسوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي الكوميسا وفق ما أعلنت وزارة التجارة. المستشفى الجهوي بقبلي احتضن تحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة فعاليات الأيام الجهوية لجراحة العيون أيام 25، 26، و27 من جوان الجاري بتنظيم من قسم جراحة العيون وبالتعاون مع قسمي التخدير والإنعاش والصيدلة. وأكد المدير الجهوي للصحة بقبلي جوهر المكن في تصريح لديوان فام أن هذه المبادرة استهدفت المواطنين الحاملين لبطاقات العلاج بالتعريفة المجانية والمنخفضة وأشار إلى أنه تم إجراء 21 عملية جراحية ناجحة.
4: تحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة بقبلي نظم مستشفى الجهوي بقبلي قسم جراحة العيون بالتعاون مع قسم التخدير والإنعاش وقسم الصيدلة فعاليات أيام جهوية لجراحة العيون أيام الخميس والجمعة والسبت 25، 26، 27 جوان 2026 استهدفت مبادرة هذه المواطنين حملي بطاقات العلاج بتعريفة المجانية والمخفضة في إطار دعم الفئات الاجتماعية محدودة الدخل وتمكينها من الانتفاع بالتدخلات الجراحية اللازمة. هذا يساهم في تحسين جودة الرعاية الصحية تقريب الخدمات الطبية للمواطنين. تم إنجاز خلال 3 أيام هذوما 21 عملية جراحية ناجحة في اختصاص جراحة العيون في ظروف تنظيمية وطبية جيدة. العمل هذاك كان بفضل تكامل الجهود ما بين مختلف الإطارات الطبية الشبه الطبية والفنية. نأكدوا أنه التظاهرة الجهوية لجراحة العيون تأكد على الدور المحوري للمستشفى الجهوي بقبلي في دعم المنظومة الصحية العمومية بالجهة من خلال توفير تدخلات جراحية مختصة.
3: على صعيد دولي السلطات الفرنسية تعلن عن وفاة 74 شخصا غرقا منذ 28 من جوان الجاري على صلة بموجة الحر الشديدة التي تضرب البلاد وفق ما أعلن وزير الداخلية الذي أشار إلى أن هذه الوفيات وقعت بشكل كبير في مسطحات مائية غير مصرح بها وغير خاضعة للمراقبة كالأنهار والبحيرات والبرك خصوصا مشيرا إلى تسجيل حالات غرق في مسابح خاصة أيضا. الأمم المتحدة تفيد بأن نحو 7 ملايين شخص ربما تأثروا بالزلزالين اللذين ضربا فنزويلا وأسفر عن 1000 قتيل وعشرات آلاف المفقودين. بخصوص حالة الطقس لهذا اليوم، يكون مغيم جزئيا بأغلب الجهات مع إمكانية ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بجهة الوطن القبلي، ومحليا جهة الساحل والرياح من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب مع دوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. ويكون البحر متموج بمنطقة سيرات وقليل الاضطراب ببقية السواحل، والحرارة في ارتفاع طفيف حيث تتراوح القصوى بين 32 و36 درجة بالمناطق الساحلية وبين 37 و41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيل محليا وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة، ويتواصل المشوار مع محمد أمين خنوش في أخبار الرياضة.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: ديوان اف ام فلاش سبور.
2: صباح النور، اهلا بكم. البدايه مع كاس العالم اليوم الاسبوع، تلعب اربع مقابلات اخيره في دوري المجموعات. البرتغال 0-0 ضد منتخب كولومبيا. منتخب الكونغو الديمقراطيه فوز مع منتخب اوزباكستان 3-2. الشوط الاول كانوا فيه بفوز اوزباكستان 2-0. الفوز هذا يخلي منتخب الكونغو رسميا في الدوري ال16 لاول مره في تاريخه، وسيواجه منتخب انجلترا في المجموعه العاشره. تعادل بين منتخب الجزائر ومنتخب النمسا 3-3، وفوز جديد للمنتخب الارجنتين المره هذه امام الاردن 3-2. وكالعاده ميسي هداف. وبالنسبه لبرنامج قبل اليوم، مقابلة واحدة لحساب الدوري 16 بداية من الساعة 8 ليلا بين منتخب جنوب أفريقيا ومنتخب كندا. كرة في تونس، أكيد موضوع انتقال ياسين مرياح إلى النادي الإفريقي، اتفاق رسمي بين الزوز أطراف. مبدئيا سيمضي مرياح لمدة زوز مواسم الأسبوع القادم. ياسين مرياح سيغادر إذن الترجي بعد نهاية عقده، وسيمضي الأقرب في النادي الإفريقي. الأسبوع القادم سيكون حاسم في مسألة انتقال ياسين مرياح. على الترجي وملف انتداب حازم المستوري، المفاوضات حاليا وصلت لمرحلة مهمة، ما فماش اتفاق رسمي، ولكن فما الموافقة متاع فريق دينامو مخاتشكالا الروسي على بيعه بقيمة 500,000 دولار. الأسبوع القادم توضح أكثر الصورة بخصوص الاتفاق مع حازم المستوري. وكذلك وكيل أعماله للترجي تقدم بعرض في انتظار إجابة الملاعب الرسمية وكذلك وكيل أعماله. على الميركاتو، ولكن في كرة اليد سباق وصراع بين الإفريقي والترجي بخصوص حارس ليتوا يوسف زيان، اللي عنده اتفاق مبدئي مع الإفريقي ولكن لم يمضي رسميا. في الأثناء الترجي قدم عرض رسمي عادل به عرض النادي الإفريقي من الناحية المالية، منتظر أنه غدوة يوسف زيان يحسم قراره النهائي إما باللعب مع الترجي أو مع النادي الإفريقي. غدوة يوسف زيان سيمضي إما مع الترجي أو مع النادي الإفريقي بحسب معنا من معلومات، وموضوع أكيد يبقى للمتابعة. وصلنا موقعنا ديوان FM.net، نخليكم مع فيفو غربي في برنامج ويكند على الكيف.

قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين. برشا مواضيع دينية ودنيوية، تبعوهم معنا في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي، كل نهار سبت واحد من 11 حتى النصف نهار على ديوان FM.

0: Publicité.
1: صيف في السينما في بروتيتي اعمل افار وتفرج من الدار كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش صيف السنه الكلنا على موجه الفرجه مع في بروتيتي

0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 9.2.
2: Aujourd'hui, choisir l'hybride ne devrait pas limiter vos choix. Avec la nouvelle gamme Chery Super Hybride, choisissez simplement l'hybride qu'il vous faut. Tiggo 4 pour la ville, Tiggo 7 pour la technologie, Tiggo 8 pour l'espace, Tiggo 9 pour le prestige et Arizo 8 pour l'élégance d'une grande berline. Quelle que soit votre vision de l'automobile, Chery a l'hybride qu'il vous faut. Et pour rouler l'esprit tranquille, profitez d'une garantie jusqu'à 7 ans ou 200 000 km. Chery Super Hybride, l'hybride qu'il vous faut.
3: مرحبا مكملين معكم في ويكاند على كيف حتى ال11. تحية لكل ما التحق بينا في المتابعة الآن. باش نمشيو مع محمود. مع محمود شنو باش تحكي لنا اليوم؟
4: والله ما كنتي الجمعة اللي فاتت قلت لي باش نرجعوا للماء والذكاء الاصطناعي. بيني وبين روحي قلت يا اخي ماني خدمت عليه هذا. ومن بعد ما قلت ماني خدمت عليه ذكرت انه فم 100,000 حاجه تبدلت
3: واصلا
4: الاستهلاك زاد.
3: شنو هذا
4: من 3-4 شهور لتوا اصلا زاد هالي بقريبه 12%.
3: انا اخر حاجه شفتها وانه اللي تم استهلاكه ماء من الذكاء الاصطناعي في عام ما تستهلكه يعني الانسان حول العالم الكل
4: في عام بون فيها يلزم الارقام
3: والارقام. هات نعطيك الارقام. يلا نمشي مع محمود.
5: مع محمود
4: كما كنت نحكي تو العفيف العنوان الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات وفي الاخر نتاع العنوان شنو فما امل في تونس. تسال روحك انت معنا سؤال يتسال ولو اني خدمت على الموضوع قبل نتاع الذكاء الاصطناعي قداش يستهلك تريسيتي وما وقداش كل معناها كل محادثه مع الانتليجنس ارتيفيسيل قداش تستهلك وكل تصويره وكل فيديو وانت جست تبدا باش تحط روحك ستوري هكا لبس ما نعرفش معناها باتمان ولا كل واحد وفاش يعمل في الانتليجنس ارتيفيسيل هذيك راهي براتيكمون تصويره على الاقل 0.6 لتر ماء معناها اكثر من نص لتر ماء هكا التصويره هذيك اللي باش تريتي لك انت وتمودي في جينيرالمون باش تعمل تصويره باهيه بالانتليجنس ارتيفيسيل اليوم في العاده والمعدل انك ما بين زوز تجارب وزوز تجارب ونص معناها في الاغلب الانتليجنس ارتيفيسيل تخرجك التصويره كما انت تحب المره الاولى انت يمشي في بالك اللي هو مش فاهمك ما هو يشوف فيك كيفاش تتصرف كي خرج لك حاجه مش كما تحبها.
3: ما نعطيك شيفر العالم قبل ما تكمل دونك ليا استهلكت ما بين 312.5 و 764.5 مليار لتر ماء سنة 2025. هذا ما يقابل الاستهلاك السنوي العالمي للماء في قوارب.
4: للدبابز
3: الماء المشروب المعال
4: معناها شوف انا شنو حكيت لك باش تعمل التصويره انت شوف انت التصويره اكثر من نص لتر ماء. شوف العباد قداش عملوا تصاوروا فيديوهات وتريتمون داتا وكل شيء معناها وفهم انت به شعلينا في هذا معناها معافي في الجمعه اللي فاتت كما قلت لكم هي اللي اقترحت الموضوع ولوجيك علاش على خاطر العالم كل نهارين اصلا يخرج بروس وكل سيمي كوندكتور جديد نتاع الانتليجنس ارتيفيسيل كل ما يخرج التكنولوجيا جديدة متاع السيمي كوندكتور متاع الانتليجنس ارتيفيسيل علاش يخرج جديد يخرج أصغر ويخرج إفكاس أكثر أنه أسرع ويأكل أقل طاقة ومادام يأكل أقل طاقة يستحق أقل تبريد دونك يستحق أقل ماء ولكن الطلب ماشي ويكبر معناها الكورب متاع الطلب والاستهلاك متاع الذكاء الاصطناعي ماشي وتكبر لدرجة أنه حتى الاختراعات الجديدة هذية ماهيش قاعده تاثر على الاستهلاك نتاع الماء والكورون فهمت بالرغم اللي هما الحاجات تجد افكاس تشبه برشا العجز الطاقي. المشكل هنا كما قلت لكم في الطفره نتاع الاستعمال اللي ماشي اكثر من الاختراعات والداتا معناها والمراكز البيانات واشباه المواصلات والكوانتوم الحاجات هذوما هو سباق تكنولوجي فما شكون يقول لك هذه حرب تكنولوجيه ينجم يكونوا حتى زوز بمعنى تعرف لهنا شنو باش نعمل من عطايا يعملوا كيفهم بعد القدام باش ناخذوا تونس كوحدة قيس. فهمت معناها تونس باش نقيسوا بها التريسيتي والماء اللي هو استهلاك تونس في العام في الكورون والماء. تونس مثلا في العام تنتج وتستهلك 19.4 تيراوات ساعة التريسيتي وفي العام تستهلك 4.8 مليار متر كوب ماء. فكان نحطوا تونس كوحدة قيس باش نبدأ ونتبعوا بشوية بشوية. شوف قديش جميلة الحكاية. امازون معناها AWS امازون ويب سيرفيس اللي هي هذا كلود معناها مع بعضهم معناها تنجم تحسبهم كل مع بعضهم على خاطرهم فرد سيرفر مع بعضهم يستهلكوا 1.5 اللي تستهلكوا تونس كورون في العام. يستهلكوا تصور انت هذا كلود وحده مع يستهلك قد اللي تستهلكوا تونس كورون مره ونص تخيل انت. جيميناي معناها بالتفرعات نتاعو مش جوجل راهو جوجل شيء وجيميناي شيء راهو جيميناي جزء من جوجل. نعم باش نحكيو على جيميناي. جيميناي معناها بالتفرعات نتاعو كان نوتبوك الى لام وغيره هذوكم والجيمز وكل شيء يستهلك 1.2 كورام اللي تستهلكو تونس ويستهلك ماء 35 مليار متر كوب.
3: واو
4: برشا. تشات جي بي تي ومايكروسوفت ازور اللي هما راهم مع بعضهم تشات جي بي تي اغلبوا مهوستي ما عند مايكروسوفت يستهلك 1.2 ملي تستهلكوا تونس تري سيتي 1.2 1.29 هي معنا بريسك 1.3. الكولوسيوس تعرف شنو الكولوسيوس؟ الكولوسيوس هذا مو سيرفر هذا كمبيوتر عملاق. ما ديما يلزم يكون مختلف سي ايلون ماسك نعمل سيرفر انا نعمل كمبيوتر عملاق. عامل الكمبيوتر هذايا في منفس تينيسي تبع اكس اي اي يستهلك 0.6 ملي تستهلكو تونس. هذايا راني مانيش نحكي على تويتر ومانيش نحكي على سبيس اكس شنو تعمل وكل شيء. هذايا كلود وحده كلود وحده بالاورديناتور العملاق نتاعو راهو ما فيهش تسلا شنو تستهلك وما فيهش خاطر هذوك يستهلكوا انتيليجنس ارتيفيسيال. كلود وحده معناها كان نحطوه مستقل يستهلك معناها براتيكمون 0.6 ملي تستهلكوا تونس كورون و8 ملايين متر كوب ماء كل عام. واللي ما عندوش الداتا سنترز للتخزين وللذكاء الاصطناعي ما ينجم كان يحكي عليه وهذا واقع اليوم. علاش؟ على خاطر نشوفوا في الاختراعات والتطور عند شكون بوغ لو مومون بالرغم من برشا دول قاعدين يعملوا في محاولات.
3: امريكا الصين
4: امريكا الصين كوريا صحيح عامله بروس ودرا شنو. اليابان قاعده تحب
3: الاتحاد الاوروبي قاعد يحاول
4: الاتحاد الاوروبي قاعد يحاول شغلت اما ديجا عنده مشكله نتاع طاقه. فماش بلاد عندها مشكله نتاع طاقه. طب امريكا زاد عندها مشكله نتاع طاقه ما قاعده مضحيه بها ما نحب ولا نكر. اما اوروبا ماش مكفيه روحها طاقه ما تنجمش باش تدخل في الشراء هذي. والمستقبل شنو يقول المستقبل والدراسات واللي ثيكينغ تانك الكل يقول لك اللي ما عندوش داتا سنترز وماهوش قاعد يطور باش يقعد التالي.
3: طبعا اذا كان ما قدمش
4: حاجه تشبه ثوره المكنه قبل عباره انت ما زلت بالبسكليت والاخر صانع محرك بخاري وتران يهز في الترند تقول لي انت شنو تحب الستر الاخر معناها نسكروا البلاد نعيشوا في الظلام ونحطوا الضوء الكل يمشي للداتا سنتر كبير في تونس والماء اللي كنا نسقيو به الطماطم والخس والقوارص حسبته الماء اللي نسقيو به الطماطم والخس والقوارص والزراعات هذوكم نحيوها جوست باش نبردوا به الداتا سنترز ونعيشوا على الشمع باش نعملوا داتا سنتر باش نطوروا. تحسوا الكلام هكا مش معقول. اما الواقع البسيط السطحي معناها تو تونس لعنا برشا طاقه ولا عنا برشا ماء ولا عنا برشا طاقه للتكنولوجيا معناها وديجا الماء يجعلناش نسلكوها. اما رد بالك في فكره انه يسوق لك حد ويقنعك حد انك باش تتطور يلزمك امكانيات فلكيه. راهو كي تسمع اليوم مثلا يقول فيه ايلون ماسك ولا يقول فيها شو اسمه عم الراجل نتاع امازون جيف بيزوس انهم يحبوا يعملوا داتا سنترز في الفضاء باش ياخذوا طاقة الشمس طول ويبردوا بالطاقة الكونية ديريكت والداتا سنتر هكاكا في الفضاء ما يفضوا مشكلة الطاقة. كي تسمع
3: الشيء هذا كل مش عاجبني
4: صحيح صحيح لا لا
3: كي تسمع قاعدين يمسوا في اللي سيستم بالكلهم وما تعرف كل ليه. حاجة
4: كي تسمعها تفجع
3: شنو التأثير
4: معناها أنا باش نجم نطور ذكاء اصطناعي وداتا سنتر يلزمني نحط الدرشنية بانية في الفضاء وين أخكي راهو ساعات يوصلوا يقنعوكم فكرة ماهيش صحيحة برشا تسمع الدوخ ولكن راهو فما أمل في 5 سؤالات بسيطة على الأخر هني باش نقول شكون قال اللي باش تطور يلزم داتا سنترز بالكبر هذا ديب سيك كمثال وش اسمه جي ال ام هبط عليها فيسبوك الجمعة اللي فاتت اللي سألتني عليه قلت شنو هذا جي ال ام 5.2 كمثال زاد كيف كيف راهم تصنعوا بأقل طاقة وبأقل داتا سنتر. شكون قال اللي الطاقة في تونس معناها حتى المتجددة ما تكفيش وأصلا شكون قال اللي أحسن مصدر للطاقة المتجددة هو الفوتوفولتايك في استغلال الشمس، كنت نحكي لك عليها في الحكاية، وشكون قال اللي الداتا سنتر يلزمه يبرد بالماء اللي مستحقينه وقال يلزمه يبرد بالماء أصلا، شكون معناها حط القاعدة هذه، معناها وشكون قال اللي احنا تونس ما عندناش الأجوبة متاع الأربعة خمسة سؤالات اللي كنت نقول فيهم عنا الأجوبة أما ما ناش قاعدين نخطب. فسؤالي في الأول في العنوان داتا سنترز والذكاء الاصطناعي، فما أمل في تونس؟ فما أمل في تونس بالخدمة، فماش أمل يجي وحده ومش يجي حتى حد.
3: مش فما مشروع مع
4: تونس
3: مع الصين قاعدين يعملوا في حاجة في تونس وحكينا عليه؟
4: الصين شنو باش تجي تعمل لك في تونس؟ نحن في تونس عنا سبعة داتا سنترز متاع الشركات، ماهمش معناه فما اللي تابع بارسيالمون تابع الدولة وكل شيء، الدولة عندها بار في أغلبهم تقنيا. أما الصين في المدة اللي فاتت حكينا على السوبر كمبيوتر هذاك اللي باش يتحط، السوبر كمبيوتر هذاك يخدم بأشبه مواصلات صينية، يساعد في أبحاث، يساعد في تطوير، يساعد في أرشيتكتور معقدة كنا باش نعملوها بالكلاود كمبيوتينج مثلا باش تكلف لنا 200 مليون النجم هو بيدو نطوروا به نستعملوه باش نطوروا به البنية التحتية متاعنا
3: مثلا،
4: معنا النجم يعملوا به برشا حاجات والنجم نطالب وراه الصين راه تطلب تصيب معانا في تونس من الاخر ونعطيكم في الواقع
3: علاقاتنا جيدة،
4: تصيب علاقاتنا باهية وماخذة تونس كما كانيش باهية تخدم عليها في كل ما هو التكنولوجي بحكم عنا شباب راه بالرسمي معناه مصلي على النبي عليهم، ولكن ما هوش داتا سنتر وما هوش تحت تصرف الدولة 100%، ولكن راهو عنا شباب عندهم حاجات به يلزم عقل في الدولة، ما نشقل في الحكومة في الدولة يلمهم وتكون فما خدمة. راهو ديما أبسط إكزامبل نقول ونعود نقوله، تفرجوا على الدوكيمونتير متاع برقدار متاع صناعة الدرون التركية، كيفيش 10-15 سنة التالي صانع حاجة تضحك بعجلي منفوخين طيارة تطلع تطير تغزر له وتضحك عليه. شوفوا اليوم كيفاش ترامب كي يوصل يتكلم على الجيش التركي يقول لك اللي هو جيش قوي. شوفوا الإعلان الجمعة اللي فات اللي عمله الجيش التركي أنه على كل جندي صهيوني 5 درونات، الجيش التركي باش يصنع 5 درونات على كل رأس أخضر في الجيش الصهيوني. باش تشوفوا راهو كان مشروع بينا
3: هدو بالديسكور يا أخي، تو تركيا ما يتبع معني
4: مطبعة من شيرة هي الحرب جاية، هي الحرب
3: جاية أنا قلتها نختاروا معنى
4: ماش أول مرة باش نقول الحرب ما بين الكيان وتركيا جاي باش تصير قريب باش تصير بعيد، الحرب اللي باش تصير
3: باش تصير ما قاعدين يستعبدوا
4: الحرب باش تصير باش تصير. فنشوفوا جوست المثال الاولاني انه بديت انه فما مشاريع بسيطه كي تشوفها من الاول وتشوف التصاور بالحق راهو بالرسمي يضحكوا عليه العباد، وانت تشوفهم الفيديوهات القدم اللي كيعمل في الدرون تضحك عليه. اما شوف كيفاش تطور وخدم كيفاش ولا، اما الدوله عاونت والدوله كانت الحاضنه للمشروع هذا. في تونس زاد رانا نجموا نعملوا برشا حاجات، ما تخليوا حتى حد يقنعكم انه التكنولوجيا محصوره ما بين زوج دول هذوما، رانا النجم
3: رانا نجمو وعنا الكفاءات وعنا وعنا نماذج تونس اللي نجحوا عالميا معناه
4: عنا يعني بعلي وعنا. اما ما تخليوش في بلادنا شكون يقنعكم انه باش نجم توصل للتطور يلزمك داتا سنتر في الفضاء ويلزمك ما قد اللي عند كندا واحد، مش صحيح. راهو فما افكار يفضوا برشا مشاكل، ما يلزم خدمه ويلزم نظام ويلزم استراتيجية واضحه والشباب يديهم تحل.
3: تري بيان ميرسي كنت دي مع محمود.
1: مع محمود
3: باش نخرجوا فاصل وبعد باش نرجعوا نحكيوا على الذريع، باش نحكيوا على البوسيدونيا، باش نحكيوا على كيفاش نلموا في الذريع من على الشواطئ وبرشا نقاط اخرى. خليكم معنا في المتابعه.
1: بوبليسيتي
5: سيف سنين عارفين بروغرامنا ناوين على اللمة والجو، فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس ديما تقربنا من بعضنا، نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة، نعيشوا الماتشوات كل لحظة بلحظة، مادامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة.

0: في وقته.
1: باش نحكيو في موضوع دونك متواصلين الحديث على البوسيدونيا وتقييم هذه النبتة الثروة الوطنية المهدورة إلى حد الآن، لأنه تونس ربي نعم عليها بأكبر نسبة من البوسيدونيا في حوض البحر الأبيض المتوسط الكل. تنرجع بعد ونذكركم بقيمة هذه النبتة، ولكن باش نحكي على التعامل مع الأكوام متاع البوسيدونيا اللي تخرجهم على الشواطئ. دونك شهد الشريط الساحلي مثلا بمدينة سليمان العديد من الانتهاكات البيئية تمثلت في رفع كميات كبيرة من نبتة البوسيدونيا مصحوبة برمال الشاطئ. كان هذه بتاريخ 22 جوان 2025، وإلى حدود 28 جوان 2025، تقريبا جمعة كاملة وهما يهزوا في الذريع بالرمل متاعه وينقلوه. هذا أثار قلق المجتمع المدني. دونك للحديث أكثر حول هذه الحادثة اللي موثقة وديجا بدينا نشوفه في الصور، معانا عبر الهاتف الناشط في المجتمع المدني الأستاذ وليد الزديني. صباح خير ونهارك زين.
2: صباح الورد والياسمين، نحب نشكرك على الدعوة الكريمة دي، وكذلك نشكر إذاعة ديوان الفام على اهتمام كبير بالجانب البيئي بجهة وطن القبلي وخاصة بمدينة سليمان.
1: يعيشك سليمان، راه صغرنا نعوموا في بحر سليمان، معناها كي نبعدوا شوية من الزهرة ومن حمام لنف عمال نقربوا لسليمان، عمال نزيدوا نستمتعوا، كنا كوا نستمتعوا بالبحر، كان باللار والرملة بيضة والدنيا، معناها دونك منطقة عزيزة على قلوبنا الناس الكل. هيت نبداو نحكيو على الحادثة اللي صارت، كيفاش تقيموا انتوما كمجتمع مدني ومتابعين لرفع كميات كبيرة من نبتة البوسيدونيا من شاطئ سليمان؟ ونحب نذكر انا فقط وانه نبتة البوسيدونيا الذريع كي يخرجوا البحر ويولي اكوام على الشاطئ هي حماية ربانية من عند ربي، هذيك هي المنظومة البيئية لحماية الشواطئ من الانجراف ولمنع غمر المياه إلى اليابسة وقت اللي يصير مثلا عواصف، وقت اللي يصير هيجان متاع بحر، وقت اللي ربي سبحانه خلق لنا النبتة هذية باش تحمينا، باش تحمينا. هذية نحكي على الأكوام اللي تخرج على الرملة. دونك انتوما كيفاش قيمتوا عملية الرفع متاع الكميات الكبيرة هذية في شاطئ سليمان؟
2: صحيح، لكن قبل هذا نحب نهنيك ونبارك لك على مباشرة على النجاح والتخرج من معهد الصحافة وعلوم الأخبار مجددا. وما زاد أعجابي الحقيقة هو موضوع الأطروحة التي تم مناقشتها، وهو موضوعنا اليوم اللي هو نبتة البوسيدونيا أو الذريع،
1: واللي إن شاء الله باش نواصلوا فيه، معناها مش هكيكة، معناها مشروع حتى ما نسيبوه كان ما نحميوه البوسيدونيا في بلادنا مندخر، معناها باش الناس كل تعرف.
2: بإذن الله. الحقيقة باش نرجع للسنة الفارقة لتاريخ 22 جوان، الحقيقة اللي صار في أو ما أعتبره أنا شخصيا جريمة بيئية في حق مدينة سليمان وفي حق شريط ساحلي بسليمان، هو تدخل بلدية مكان بإعاز الحقيقة من أطراف ما عندها حتى علاقة بالبيئة وكذلك لغايات أترفع حتى عن ذكرها، حيث تم تقريبا أطنان من رفحة من مادة الذريع مصوبة برمال الشاطئ، وتم تحويلها إلى مكان يبعد قرابة 2 كيلومتر عن شاطئ سليمان. وما يزيد الأمر دهشة كما يمكن القول أو غرابة، هو أنه تم تحويل الكميات الكبيرة هذه، نحكي على أكثر من 80 شاحنة معناتها كبيرة الحجم كما نقول، وإحنا هو واضحة في منطقة خضراء مستحدثة اسمها البستان. والمنطقة هذه تم أحداثها في إطار تشاركي بين بلدية سليمان ومقاطعة لود الفرنسية وجمعية هومب الفرنسية وجمعية البيئة والتنمية ومخبر البيوتكنولوجي بسليمان وكذلك مخبر المياه بسليمان، أي أنها المنطقة هذه بيدها ما تستوعبش كل الكميات هذيك دون دراسة مسبقة لأثار ذلك التدخل. علاش نحكي في الكلام هذا؟ على خاطر يوحي صراحة أما أن عملية النقل اللي تمت هي من أجل إعدام تلك الكميات، معناتها كميات الذريع تم إعدامها وليس كما جاء في التقارير، وأنا مديتكم تقريبا بوثائق ومراسلات رسمية مراسلات رسمية أنه باش يتم إرجاعها كما جاء في التقارير. هو تقريبا لذر الرماد على
1: ما تمش إرجاعها أستاذ،
2: بفضل مجهودات كبيرة من المجتمع المدني تم إرجاع تقريبا شاحنة أو زوز معناتها
1: على 80 شاحنة على 80 شاحنة رجعوا زوز شاحنات
2: على خاطر ما كانش عملية الرفع بترخيص مسبق من وكالة حماية تغريدش وتهيئة الشركة الداخلي ما نعرفوش عدد الشاحنات تحديدا ما تمش معناتها نقول أنا وزن الكميات هذية تم نقلها بصفة عشوائية وبصفة اعتباطية يوميا تقريبا
1: شاحنات تبعين البلدية ولا تبعين شكون منين الشاحنات
2: تبعين البلدية
1: تبعين البلدية متاع سليمان
2: صحيح وتم كما قلت تحويلها للمكان هذايا احنا طبعا كمجتمع مدني الحقيقة وخاصة انه نحب نذكر انه شريف ساحلي بسليمان ده يزني ثماره ويتعافى بعد إنجاز أهم المشاريع أنا أسميها التنموية بالجهة هو حماية تهيئة شريط ساحلي من الانجراف وحمايته واللي تكلف تقريبا أكثر من 20 مليار وهذا يقام بإنجازه الدولة التونسية بالتعاون مع البنك الدولي للأعمار الألماني الحقيقة وفضل المشروع ذايا معناتها السنوات الأخيرة شاطئ سليمان بدأ يستقبل معناتها عدد هائل من الزوار وكذلك بدأنا نجني معناتها ثمار هالمشروع ذايا وولينا نضحو أصلا بتصنيف بلدية سليمان كبلدية سياحية في المنطقة لكن التعدي هذا الصارخ على الجانب البيئي وخاصة الرفع الكميات الكبيرة هذه هو يخلينا معناتها نقفوا احنا كمجتمع مدني ونقوموا بدورنا معناتها الرقابي المجتمعي وانه حاله ما معناتها تفطلنا العمليات هذه اتصلنا معناتها راسلنا الرئيس المدير العام لوكاله حمايه بيت شريط ساحلي من اجل معناتها فتح تحقيق اداري حول هذا الموضوع وما لم نكتفي بذلك قمنا بمراسله كذلك السيد وزير الداخليه والتفقديه المركزيه لمصالح وزاره الداخليه كذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للجامعات المحلية من أجل فتح بحث تحقيقي مالي وإداري معمق حول ما تم معناتها بشاطئ سليمان ومؤخرا تم إحالة الموضوع على ولاية نابل وهي خداني حتى المراسلة للنظر وإجراء ما يتعين الحقيقة إلى حد الآن نحكي لك تو إحنا معناتها من 18 فيفري 2026 لحد الآن ما لم تصلنا معناتها أي معناتها أخبار حول مآل هذا الملف لأنه مؤخرا في اجتماع مع السلطة المحلية وعلى رأس السيد معتمد سليمان ومشكور تعهد أنه باش يتابع الموضوع هذا معناتها شخصيا يتابع الملف هذا وإن شاء الله احنا شنو غايتنا هو يتم طبعا المحاسبة ولا غير المحاسبة

0: تعويني رخصتكم.
1: يعني احنا اثرنا الموضوع الحقيقة، يعني كنت فعلت معناتها معانا المهندس الجهوي اللي وكالة حماية رئيس الشارع الساحلي بنابل فعل وقتها، وهو بيدو اصر على انه يتم ارجاع الكميات هذه معنا.
0: لا ما رجعش من ارجع منها معني نكتة في بحر رجع.
1: هي اصلا المكان اللي تم وضعه دليل على انه باش يتم اعدامها وليس ارجاعها. يعني قلت لك معناتها
0: وشنو السبب؟
1: السبب
0: الاعدام الوين؟
1: اعتراف يعاز من اعتراف ما عندها حتى علاقه بالمجال البيئي، وذلك لغايات الحقيقه كما قلت نترفع عليها، ولان القانون واضح.
0: والله ماذا بيا تقول لي انا شنو اللي ترفع عليه؟
2: باش نحاوها مش في بالهم ينظفوا باش يحطوا باراسولات واحد ويعملوا بحر ميناجي وكل الحكايات
0: هذوك. ترانا يمشي.
1: نأكد انه المنطقه اللي تم رفع منها ذريه هي شاطئ غير محروس. معناتها وزيد تمثل اختر حتى على المصطفين ولا الزوار اللي باش يجيو يعوموا هذيك، خاطر هي تقريبا جايه بين زوج سنابل صخريه. تحكيه معناتها على جهة معناتها صد صخري، وتم معناتها الله يرحمهم ولعمهم عديد حالات الغرق، ومنها حالات غرق معناتها شنيعة في البلاصة هذيك. احنا نجي ونعملوا التدخل هذايا الحقيقة بدون دراسات.
0: ايه شنو الغاية؟ شنو الغاية؟ الفايدة شكون؟
1: الحقيقة
0: هل الكمين اللي تحركت وهزت ومشيت؟ زوز أسئلة غامضين، زوز نقاط. شنو الغاية؟ شنو السبب؟ والي فايدة شكون؟
2: باش يعرفوا راهو الحشيش هذاك راهو يستعمل في عديد المجالات التجارية.
0: واحدة يعني
1: أنا على هذاك احنا قمنا كمجتمع مدني بمراسلة السيد وزير الداخلية بضرورة فتح بحث إدارية معمق حول هذه الحالة. والحقيقة هو حتى القانون واضح، القانون عدد 73 لسنة 1995 مؤرخ في 24 جويلية 1995 اللي يتعلق بالملك العموم البحري في فصل 28 ينص صراحة أنه العقوبات تصل حتى السنة السجن، معناتها عقوبات سلب الحرية، وكذلك خطايا مالية تصل إلى 50,000 دينار. واضح معناتها شكون هم هذوما في معاقبتهم. هو كل شخص يقوم بالتعدي أو التخريب المؤثر على الملك العموم البحري وبصفة عامة بكل عمل يضر أو من شأنه أن يلحق ضررا بسلامة هذا الملك والمنشآت التي يحتوي عليها أو أن يغير موقعها أو أن يتسبب في إتلافها، ولهنا ينفطر أكثر من سطر، أو أن يخل بالتوازن الطبيعي. هذا القانون معناتها صراحة نص على الموضوع هذا.
0: أنتم كمجتمع مدني يعطيك الصحة وربي يبارك لك على خاطرك تحركت وعلى خاطر وثقت وصورت وراسلت وشكيت ومشيت لكل الأطراف حتى لوزارة الداخلية. ربي يبارك لك، معناها وعنك تفطنت لهذه وقمت به، هذا اللي تم التفطن ليه، وفي انتظار التحقيقات، لأنه بالحق لازم تحقيق الكميات الكبيرة هذه اللي مشيت لكلها مشيت لأي غاية. لأنه هوني معناها كي نجي نشوفوا راهو البوسيدونيا، خليني جست باش نذكر شويه، نحكيو على رئه المتوسط، نحكيو على هذه النبته اللي قاعده تعطي فينا في الاكسجين وقاعده تمتص في الكربون، نحكيو على مكومات هذوما اللي قاعدين تراو فيهم للناس اللي تبع فينا اللي نلقاوهم على شط، هما اللي يحميو الشطوط نتاعنا من الانجراف ومن غمر المياه لليابسه، نحكيو على دور نتاع حارسه للشواطئ نتاعنا، واحنا نتشكيو من تاكل الشواطئ، تي هانا ساهمنا فيهم، تي هاي بلديه سليمان تتسمى هذه ساهمت في تاكل الشواطئ، كي جيت نحي لي الحارس نتاع الشاطئ انت معناها انت ساهم توني في التأكل متاع الشاطئ. وحاجة أخرى، البوسيدونيا الذريع اللي في وسط البحر راهو أهم حاضنة للثروة السمكية، وتوفر المأوى والغذاء ل 20% أقل حاجة من الكائنات البحرية الموجودة. مانيش نحكيو على أي نبتة وعلى أي حاجة، إلى جانب جودة المياه واللي هو يعتبر حاجة مهمة في علاقة بها. يبقى هوني نقطة مهمة، احنا كي نهزوا هذوما الكلهم شنو باش نعملوا بيهم؟ نعطيكم فكره انا ولا تعطينا انت فكره كيما تحب؟ شنو تحب سي وليد؟ شو يعملوا به الذريع؟ عندك فكره شو يعملوا به الذريع الشيح هذايا؟
1: مؤخرا الحقيقه قاعدين نشوفوا في عديد الصفحات ونقول حتى سبونسوريزي، وفما دعوات اصلا بدعوه تثمين هالذريع هذايا في نشاطات معناتها اقتصاديه وغير ذلك. ولكن بالنسبه لي انا معناتها انه يتم

0: معناتها نقول انا ازاله الذريع الكل لاجل نشاط اقتصادي هذا طبعا مضر للبيئه.
1: طبعا ممكن جريمه هذه
0: قليله، ممكن كميه قليله ما باش يتم كلها استغلال اقتصادي بحت. هذا طبعا احنا نرفضوه كنشطاء بالمجتمع المدني، خاصه انه فما تجارب مقارنه معناتها وتجارب ناجحه، وانه هو طبيعا معناتها طبيعيا هو صد بحري طبيعي للانجراف، خاصه انه يتم طرح كميات كما مثلا في فرنسا يتم طرح كل كميات هذيك ويتم تغذيه كميات هذيك بالرمال معناتها فوق معناتها باش يكون حاجز طبيعي وهو ما يزيد يثبت الرمله هذيك
1: بالضبط
0: ويخلي معناتها
1: هذيك. علاش العباد اللي تمشي تبحر مثلا في بعض المناطق المتوسطيه يقول لك الرمل نتاعهم يابس مش كيف الرمله نتاعنا، وهي هذيك معزه بالذريع خاطر هما الذريع يستحفظوا عليه. دونك احنا ماناش ضد التثمين واللي يحكيوا عليه هذيا تاع الحاجات اللي نجموا نصنعوها بالذريع هذا، ولكن يكون بمراقبة شديدة جدا ونسبة معينة نجموا ناخذوا نسبة معينة منها، أما مش نجيو نعملوا تسحر للذريع ونجيو نعملوا تعرية يعطيك الصحة للشواطئ متاعنا. مثلا في شنو يتم استعمال نبتة البوسيدونيا نبتة الذريع في الصناعات؟ نحكيو على قطاع البناء والعزل، ألواح العزل، صناعة ألواح طبيعية للعزل الحراري والصوتي في المباني المستدامة، نحكيه على الخرسانة الخفيفة، دمج الألياف مع الطين والأسمنت، نحكيه على قطاع التعب أو البلاستيك الحيوي، الأواني القابلة للتحلل، نحكيه على الورق والكرتون، نحكيه على الحشو الطبيعي نعمله بالجريري والمخادد والحكايات هذوما، نحكيه على المواد التجميلية، الكريم أنتي ريد، المستحضرات العلاجية، مضادات الأكسدة، نحكيه على قطاع الطاقة والزراعة، السماد العضوي، تحويل الأوراق المغسولة من الملوحة إلى مخصبات غنية للتربة، نحكيه على الغاز الحيوي، تخمير الكتلة الحيوية للنبتة لإنتاج طاقة متجددة. هذوما الكل الاستعمالات متاع الذريع. دونك أنا هوني نتسائل هل فما مراقبة في تونس لعملية حمل ونقل الذريع هذية، وين قاعدة تمشي، تحت رقابة شكون، وقايت معناه الملف هذا باش يتحط سيريوزمون على الطاولة ونثبتوا في كل التفاصيل.
0: وعلاش ليه زاد دعوة معناتها بالمناسبة لهنا المجلس النواب والوظيفة التشريعية أنه تهتم بالموضوع هذايا، ويكون خير وأنفع بأنه تسن قوانين في مجال حماية البيئة وخاصة حماية نبتة البوسيدونية.
1: هو راهو فما مشروع قانون لحماية البوسيدونيا واللي اقترحوه مجموعة من النواب وكنا حكينا عليه لهنا أكثر من مرة، ولكن للأسف وكان بالتعامل مع المجتمع المدني ومع جمعية أزرقنا الكبير في المنسيرة قاعدة تخدم في خدمة كبيرة في علاقة بالذريع، واقترحوا قانون ولكن القانون ما تعديش للنقاش للأسف، ها وسي السنة النيابية قريب تنتهي وما تعديش. عموما حبينا نلفت الانتباه لما يحدث وما حدث في انتظار وأنه إن شاء الله يتحركوا السلطات أكثر لحماية الذريع وكل واحد يأخذ حقه. شكرا لك سيد وليد الزديني. بسرعة عايشك
0: نحب نرحب بالجميع بشاطئ سليمان. اليوم سليمان شاطئ الحمد لله لم يتم تصنيفه كمعناتها
1: الحمد لله نرجع نعوم في سليمان.
0: مرحبا بالجميع ونحب نرحب بالجميع مجددا، وأهم ملاحظة هو ضرورة المحافظة على النظافة.
1: نعم شكرا جزيلا الناشط في المجتمع المدني وليد الزديني. لحظات وجيكم هدى الوصلي باش تعطيكم أخبار التسعة
2: في وقته. قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين، برشا مواضيع دينية ودنيوية تبعوهم معنا في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي كل نهار سبت واحد من 11 حتى النصف نهار على ديوان فام. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فام.
3: ديوان فام صوت كوم.
4: ديوان فام فلاش نيوز. موجز والتاسعة ديوان اف ام. صباح الخير. حريق ضخم اندلع صباح اليوم بسوق سيدي عبد السلام بمنطقة باب سعدون بتونس العاصمة، مخلفا خسائر مادية جسيمة في ممتلكات التجار والباعة وفق ما صرح به أحد التجار العاملين بالسوق لديوان فام، مطالبا الدولة بمساندتهم وتعويض خسائرهم، مؤكدا أنهم يواجهون خطر فقدان مصدر رزقهم الوحيد.
5: أنا نخدم في مرشي في باب سيدي عبد السلام في الباب الوسطاني شفت باركين. طبني صاحبي الصباح قال لي يجري حمادي كاولي برسك مع حكيت 5:30، أنا بالنسبة لي أنا جيت لهنا حكيت 7 كيك. طبني صاحبي قال لي يجري راهو المرشي تحرق. حسيت وما تستوعبش أنا تو مش مستوعب اللي صار. بجو بتاع احنا هاي برا باش نتشردوا احنا تو. خاطر احنا ناس عايشة، ناس كبدي في ترب سلعة باش تستفاد منها. وعيل وكري أنا نسكارين فاتورة الضوء ما ماش خالصة كذا. كنا احنا توا طمعين مثلا الدولة تاخد معانا، مانيش طمعين رانا احنا مانيش طماعة، ما نطمعوش بالدولة باش نمصها ولا نتحايلوا عليها ولا كذا. اما اي مسؤول بالدولة كيجي يشوف هكايا اقلوا هنا يحسونا بالانتماء اللي احنا توانسة معناها يقفوا معانا في مواضيع هذه. ماذا هل كان احنا عملناه بالعانية ولا احنا مثلا كيما قلوا احنا طامعين بالسير حالة كما هكا باش احنا نطمعوا في الدولة. طالبين حاجة برك من الدولة تقف مع أولادهم، احنا ما طلبنا يعوضونا احنا بلوس الناس.
4: وزارة الصحة تعلن عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك أن تغيير أماكن التربص بالنسبة للطلبة المسجلين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية الأطباء المقيمين سيكون ابتداء من يوم الأربعاء غرة جويلية. الناخبون المسجلون بالدائرة الانتخابية الكبرية بولاية تونس يتوجهون اليوم إلى مكاتب الاقتراع لاختيار ممثلهم الجديد بمجلس نواب الشعب في إطار الانتخابات التشريعية الجزئية التي تنظم إثر شغور المقعد النيابي على خلفية وفاة النائب صالح مباركي. في أخبار العالم، الكويت تدين الانتهاك الصارخ لسيادتها بعد ضربات التي شنتها إيران فجر اليوم على أراضيها، وأكدت أنها تشكل تقويضا للمساعي المبذولة لوضع حد نهائي للحرب في الشرق الأوسط. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي وصل صباح اليوم إلى بغداد في زيارة رسمية، يتوقع أن يجري خلالها لقاءات مع مسؤولين عراقيين حسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية الحكومية. وتأتي الزيارة في ظل تصاعد التوتر في الخليج مع تبادل ضربات مجددا السبت والأحد في الولايات المتحدة وإيران. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة ونلتقي تمام العاشرة.

0: رجعنا لكم كاملين معكم في ويكاند على كيف حتى للحديش في متابعة للحريق الضخم اللي اندلع صباح اليوم بسوق سيدي عبد السلام بمنطقة باب سعدون في تونس العاصمة وخلف خسائر مادية جسيمة في ممتلكات التجار والباعة. وفق ما صرح به أحد التجار العاملين بالسوق لي ديوانا فهم باش ناخذوا أكثر تفاصيل معنا طبعا رئيس الإدارة الفرعية والعمليات والمتابعة بالإدارة الفرعية للعمليات بالحماية المدنية المقدم خليل المشري. صباح الخير.
1: مرحبا، أهلا وسهلا.
0: يعيشك، شكرا لك على تفاعلك معنا. لو كان تعطينا فكرة على الحريق في هذه اللحظات على أي مستوى، هل تمكنتم من الإطفاء؟ وصف لي الوضع لو تسمح.
1: في الصباح على الساعة 5:51 دقيقة تم إعلام الإدارة الجوية للحماية المدنية بتونس عن منشوب حريق بالسوق المركزية في سيدي عبد السلام باب سعدون. الحماية المدنية في لبنان تم توجيه 7 شاحنات إطفاء، 4 من إدارة جوية تونس، وتم تعزيزها بكافة شاحنات من الوحدات المجاورة. وصلنا سير بلاس نلقاو الحريق في السوق المركزية سيدي عبد السلام اللي تقريبا المساحة نتاعها 1700 متر مربع. دخلت الوحدات نتاعنا لإخماد الحريق وتم السيطرة على الحريق الحمد لله، وما خرجش الحريق على الأجوار. دونك يعني فما مستودع بلدي مجاور للسوق تم حمايته، ما تعديتش النار ليه، ولكن للأسف جاء الحريق على السوق الكل تقريبا 1700 متر مربع فيها الكميات من الخضر والغلال المخزنة في الصناديق المعروضة على الطاولات وبالجيجوات نتاعها، إضافة إلى عدد من المحلات البيع الدجاج. دونك الحقيقة تم السيطرة في حدود 7:30 تاع الصباح تم إخماد الحريق، وانطلقنا حاليا في عملية التبريد. الشاحنات الأطفال كلها ما زالت على عين المكان، ما قادرتش، قاعدين نقوم تو بمرحلة الرتساج التمشيط، قاعدين نشوفوا الداخل ماشي، معناها خسائر بشرية. إلى حدود الساعة مازال ما فما حد شيء، مازالت عملية التمشيط متواصلة. دونك الحمد لله قضى ربي والطف، ما تعديتش النار للمستودع البلدي اللي فيها معدات كبيرة من قسم التجهيز، فيها كمين، فيها التراكس نتاع البلدية. دونك الحمد لله اقتصرت فقط على السوق المركزية.
0: الحمد لله باللطف، يعطيكم الصحة على السيطرة على هذا الحريق الضخم. فما بوادر أسباب الاندلاع تعرفتوا عليها، أسباب اندلاع الحريق ولا مازال؟
1: والله أسباب الحريق هي توصلات الأمنية هي الموجودة على أي مكان تبحث في الأسباب. إن شاء الله من هنا الوقت قريب أن نتعرفوا على الأسباب.
0: نعم، شكرا لك المقدم خليل المشري رئيس الإدارة الفرعية والعمليات والمتابعة بالإدارة الفرعية والعمليات بالحماية المدنية. إن شاء الله ذيك أحد البيس. دونك إلى حد الآن قلنا وأنه الخسائر كبيرة مادية، ولكن تم السيطرة على هذا الحريق، وفي انتظار يزيدوا يشوفوا إذا كان فما لا قدر الله خسائر بشرية، ولا إذا كان فما ناس داخل المنطقة اللي صار فيها، داخل السوق يعني اللي صار فيها الحريق أم لا. عموما كان فما أي حاجة إن شاء الله نرجع لكم في وقته.
2: في وقته.
0: دونك باش نحكيو في موضوع بدينا فيه احنا قبيله في الاكتواليتي على التوجيه الجامعي وعلى الاختيار متاع الاختصاصات وضروره التاقلم مع كل ما هو جديد، وقلنا وانه لابد من الناس وليداتنا اللي اجتازوا بنجاح امتحان البكالوريا السنه في الاختيار متاعهم يخموا في مهن المستقبل قبل كل شيء، واعطيناهم حتى الطريقه كيفاش ينجموا يعرفوا شنو ما لهن المستقبل. في هذا الإطار احنا فرحانين وانه فما جديد في معهد الصحافة وعلوم الاخبار. مش كل عام عن اجازة جديدة، الماسترات يتبدلوا يتغيروا ويجيوا ديما فما تجديد، ماستر تطلع ماستر تتنحى ماستر ترجع، معناها هذا العادي. ولكن على مستوى اجازة وطنية مش ديما فما اجازات جدد، تقريبا يمكن من 30 سنة او بعد نزيدوا نعرفوا وقداش لينا ما جددناش إجازة. هذا كل باش نعرفوها في فقرة لانفيتي دو جور.
2: لانفيتي دو جور.
0: دونك أعلن معهد الصحافة وعلوم الأخبار عن مصادقة مجلس الجامعات على إعادة تأهيل الإجازتين الوطنيتين في الصحافة والاتصال وإجازة وطنية جديدة في الميديا والسرد الرقمي. وأفاد المعهد في بلاغ نشره بصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وأنه أحداث الإجازات هذه مثل منعرج هام فعلا للمعهد، خطر الأمر يتعلق بأول إجازة وطنية جديدة تشمل المهن المتصلة بالمنظومة الاتصالية الرقمية والمنصات الرقمية. احنا للحديث اكثر وباش ناخذوا كل التفاصيل حول هذا الموضوع فرحانة وانه بحضينا الاستاذة الجامعية بمعهد الصحافة وعلوم الاخبار الدكتورة عايدة الفيتوري. صباح خير ونهار كزين.
3: صباح خير عفاف،
0: مرحبا بك.
3: مرحبا يعيشكم. مرحبا
0: جوست اقرب لي الميكرو باش نسمعك بالكدا دكتورة.
3: نعم مرحبا أيضا بكل مستمعي إذاعة ديوان فم.
0: يعيشك. حدث كبير وإحنا عنا في تونس إجازة جديدة هي الأولى من نوعها، إجازة وطنية في الميديا والسرد الرقمي. نبدأ بها هي مباشرة، وشنو هو البزوا اللي خلى وأنه نمشي الإجازة جديدة دكتورة؟
3: فعلا فعلا عنا جديد في معهد الصحافة وعلوم الأخبار بالنسبة للسنة الجامعية القادمة. ربما نحب نحط هالإجازة هذه جديدة في إطارها باش ما تظهرش هكا باغاشوتي
0: مسقطة، لأنه نعم. تعبتوا عليها معنا.
3: تعبنا عليها وجيت بعد تفكير يعني داخلي وتفكير أيضا مع شركاء المعهد من المهنيين. نحب نوضح أنه في معهد الصحافة وعلوم الأخبار فما زوز إجازات كيف ما يعرفوا برشا ناس اللي يهتموا بالمعهد هذا، وكيف ما يعرفوا الإعلاميين اللي جزء كبير منهم تعدى بالمعهد. عنا الإجازة معناتها الأولى اللي هي إجازة في الصحافة، وبعدها تم بعث إجازة أخرى في الاتصال، وكل إجازة فيهم هي تابعة لقسم من أقسام المعهد. مؤخرا خممنا في إضافة إجازة جديدة اللي ضميناها لقسم الصحافة، والإجازة هذه تحت عنوان الإجازة في الميديا والسرد الرقمي.
0: دونك ديجا اسم الإجازة يهزنا مباشرة إلى العصر الحالي، يهزنا مباشرة إلى التكنولوجيا الحديثة، يهزنا إلى العالم الرقمي، إلى يعني وسائل التواصل الاجتماعي لزابليكاسيون اتسيتيرا. دونك هذا تماشيا مع شنو اللي طالبينه الشباب وشنو اللي طالبينه الطلبة، وإلا إيمانا من المعهد بأنه الصحافة زيدة تغيرت والوسائل بتاع الصحفية تغيرت.
3: بالضبط، هو الكل مع بعضه. عرفته، لانه احنا خليني نحطك في السياق، احنا في ديناميكيه نتاع تغيير الشبكات الموجوده في المعهد، وهذه معناتها التغيير يصير بالنسبه للمؤسسات الجامعيه الكل سواء كانت عموميه او خاصه. كل 4-5 سنين مش تلقى الشبكات تتغير بصفه كليه معناتها. عندك هامش ضيق من التغيير كل سنه، لكن لابد من تغييرها كل 4-5 سنوات تماشيا فعلا مع معناتها متطلبات العصر. فاحنا من الاساس كنا بصدد تغيير الاجازه في الصحافه. عرفت، وتطوير الاجازه هذه بما يتماشى مع متطلبات سوق الشغل.
0: متطلبات سوق الشغل وايضا من الجانب التقني والتكنولوجي. نعطي مثال، انا كي رجعت السنه معناها لي ماتير كلهم براتيكمون جدد، مش هما اللي قريتهم انا قبل 20 سنه التالي ولا 25 20 سنه التالي. دونك فما برشا ميزاجور، فما برشا مواكبه لكل كل ما يحدث، وهذه من الحاجات اللي ابهرتني في المعهد صراحه.
3: بطبيعة يمكن أنت لأنك غبت مدة ورجعت تتفاجأ، لكن احنا بما أننا في المعهد ربما ما نتفاجئوش، لأنه التغيير هذاك يكون طبيعي باستمرار. ويكون باستمرار، فربما ما نفيقوش برشا بالحكاية.
0: خاطر دون لو طون حاجة تضحك، دون لو طون أنا نتعلم في الدكتيلو وقت اللي الأورديناتورات موجودة وإحنا ما زال عندنا ماتير دكتيلو، معناها يقريو فينا في الدكتيلو لوك الأورديناتور موجود، معناها خلطت على الفترة نتاع ما فماش ديناميكية نتاع التغيير، معناها صعيبه كانت قبل.
3: فعلا هي مساله فما حاجات يلزمها تختفي تماما، حتى في الشبكات الجديده راهو عندنا احنا بعض المواد اللي
0: تختفي جمله،
3: اللي نحيناهم الشبكات نحيناهم على غرار الترجمه مثلا ما لانه تعرف ومربوطه الحكايه بالتكنولوجيا. يعني التكنولوجيا تفرض عليك فعلا، معناتها السياق التكنولوجي التطور السريع هذا يفرض عليك انك تفيق انك تغير. وللامانه معناتها احنا التغيير هذا ما يكونش نابع فقط من تصور داخلي، معناتها في المعهد في مجالس الاقسام والا في المجالس العلميه، وايضا معناتها بالحوار مع شركائنا، لكن ايضا الطلبه في حد ذاتهم راهو برشا مرات يسبقونا ويفرضوا علينا التغيير، ونلقاهم ساعات كيما نقولوا احنا طاروا بينا في حاجات. فانت باش تقعد تغير شويه شويه شبكه، ومن بعديك الايديال انك تعمل اجازه كاملة جديدة أجوخ. متكاملة تكون تتماشى مع متطلبات العصر. هذا هو الفلسفة معناتها متاع الإجازة هذية، خاصة أنه موجهة إلى جيل من الشباب اللي هما حاصلين جدد على
0: رقمي، جيل ذكي.
3: نعم الجيل هذا نشأ في سياق آخر، مش سياق بالضبط. اللي احنا نشأنا فيه راهو الجيل هذية سابقنا في برشا حاجات، معناتها أنت باش تلبي الرغبات متاعه ما تنجمش بالقديم وتقعد ترقع هكا وتزيد كاريمون، معناتها يفو اوزي لابد ان تكون عندك الجرأة باش انك تخلق إجازة جديدة.
0: داكور، يمكن حد كي يسمع فينا يقولك أنا باش نتعلم هالليزوتي هذوما متاع الميديا الجديدة والسرد الرقمي وكل شيء، مانيش مستحق باش نمشي لمعهد صحافة، فما بلايص خرين نجم نتكون فيهم في الجانب هذا. ولكن اللي يفرق في إجازة من معهد الصحافة ميديا وسرد رقمي هو جانب الحفاظ على كل ما يتعلق بأخلاقية المهنة، بالأساليب الصحفية. ما هو هذا؟
3: فعلا هو فما مراكز تكوين راهو، فما دورات تكوينية اكسترا، لكن عندك أيضا التكوين الأكاديمي اللي يقعد عنده القيمة متاعه في أنه جستمون تحكيت على ليزوتي، لكن مش باش يدربك كان على ليزوتي، خاطر ليزوتي وحدهم هكاك ما عندهمش معنى. ليزوتي يزمك تعرف كيفاش تستخدمهم، وقتاش تستخدمهم، الاستخدام معناتها الأخلاقي، كيفاش توظفهم في المهنة متاعك، ولازم تكون عندك أم باكجراوند زيادة راهو هذاك الدور متاع المؤسسات الأكاديمية واللي يميزها أيضا على غيرها. من أيضا ما ننساوش أنه معهد الصحافة علوم الأخبار هو معناتها مؤسسة عريقة طبعا. واللي هي معناتها من عام 67 تكون في أغلب الصحفيين متاع تونس،
0: وهي الأولى والوحيدة في تونس،
3: الوحيدة في القطاع العمومي
0: طبعا، في القطاع العمومي
3: اللي هي الوحيدة في تونس في القطاع العمومي. فمعناتها ما نش نعملوا احنا في دورات تكوينية سريعة، احنا نعملوا في تكوين
0: أكاديمي.
3: رسين أكاديمي اللي في يتوج بنيل شهادة معترف بها. يعني
0: دونك اليوم اللي باش يختار الإجازة هذية أعطيني فكرة التكوين متاعه شنو باش يشمل، شنو اللي باش يقرأ، كمل الثلاثة سنين متاعه كيفاش باش يكون، شنو المهارات والمكاسب اللي باش يخرج بها.
3: إذا باش يقرأ جملة من المواد اللي هي مربوطة بالسياق التكنولوجي الحالي واللي تتمحور إجمالا حول طرق السرد، القصص الإخبارية،
0: ستوري تيلينج
3: فما سكرولي تيلينج أيضا وغيره من معناتها التقنيات الجديدة
0: الحديثة.
3: وكيفاش يوظفها في سرد رواية، سرد خبر، في الدفاع عن قضية، في أيضا نجم تكون ترويج حتى لمؤسسة بطريقة مشوقة، بطريقة جذابة، وبطريقة قابلة لأنها تمر على مختلف المحامل المتوفرة اليوم.
0: ترانس ميديا معني
3: ترانس ميديا أي لانه يلزم يخدم بالابروش نتاع مختلف المحامل. ما عادش نجم اليوم تخدم بابروش نتاع انا ماشي راهو المحمل واحد ولا الميديا واحده.
0: انا ماشي باش نخدم اذاعه، انا ماشي باش نخدم تلفزه، انا هذا ما عادش
3: جوزناه اكل الفصل هذاك، ولو انه معناتها كل ميديا عندها الخاصيه نتاعها، لكن جوزنا الفصل هذاك واليوم ما عادش فما تلفزه واذاعه ومعناتها بالمفهوم هذاك الكلاسيكي. اليوم فما ايضا شبكات نتاع التواصل الاجتماعي وغيرها من المنصات اللي لابد انه نحسبوا لها حساب، وكل واحده فيهم عندها الخاصيه نتاعها، لانه ما نخدموش بنفس الطريقه لل
0: داكور.
3: حاجه اخرى، فما اليوم عندنا مساله الذكاء الاصطناعي، معناتها حاجه ريفولوسيونير على الاخر،
0: تكون ماده قاره
3: باش تكون ماده اللي هي يمشي فيها الطالب معناتها بالتدرج على مدى خمسه سداسيات. تعرف انه في الجامعه اللي نحسبوا بالسداسيات واللي باش يمشي فيها ويتطور معناتها من الاساسيات نتاع الذكاء الاصطناعي الى امور اخرى اللي هي اكثر تعقيدا حتى لي زاجون مثلا لانتيليجنس ارتيفيسيال. دونك باش يكون مساله الذكاء الاصطناعي هي مساله محوريه في الاجازه،
0: وهذا كنت من طلبات الطلبه معناها زايده كيف كيف. دار لي انت تعرف اكثر مني من الحاجات اللي طلبوهم برشا الطلبه، وانه تضمين الذكاء الاصطناعي. معناها اليوم المتخرج من معهد الصحافه وعلوم الاخبار من خلال هالاجازه هذيا ينجم زايده يولي مبادر ذاتي مستقل، ما يستناش أي وسيلة أعلام باش تشغله ولا يلوج في فرصة، لي ينجم يكون عنده ما يكفي من المهارات باش ينتج إنتاج صحفي أعلامي رقمي ويشتغل لحسابه الخاص.
3: فعلا ما تنجمش اليوم مؤسسة أكاديمية تخمم أو تكون طلبة بالمنظور متاع أنه باش يولي موظف مثلا في مؤسسة، ما عادش تكفي، لأنه سوق الشغل أيضا مش ربما لا تتسع لي هذا العدد كله من الخريجين الجامعات، ولأنه أيضا نرجع دائما للتكنولوجيا تفتح أفاق كبيرة للمبادرة ولبعث المشاريع الخاصة، ولابد أن نستثمر احنا المسألة هذه. وجامعة منوبة اللي ينتمي لها مع الصحافة علوم الأخبار داخلة في المسار هذا يمتع الطالب المبادر بالضبط. وتنظم كل سنة معناتها تنظم مسابقة
0: يشاركوا فيها الطلبة
3: اللي ينتميوا إلى مختلف المعاهد اللي تكون المنتمية إلى جامعة منوبة، وبالمناسبة معهد الصحافة وعلوم الأخبار اللي انضم ربما هو من آخر المؤسسات متاع جامعة منوبة اللي انضموا للمشروع هذا متاع الطالب المبادر. لكن والخبر صار أنه على مدى سنتين يعني على التوالي تحصل معهد الصحافة وعلوم الأخبار على جائزة الطالب المبادر.
0: نعم، هي حاجة ممتازة،
3: وهذه فلسفة متاع المعهد أنه احنا الطلبة متاعنا نحبوا نشجعوهم أنه يبعثوا مشاريعهم الخاصة.
0: بيه دكتورة، دونك إلى جانب الإجازة الجديدة هذه زادة فما تجديد على مستوى إجازة الصحافة وإجازة الاتصال. قلت لي مثلا تم التخلي على مادة الترجمة، شنو التغييرات الأخرى اللي طرأت على الإجازات هذو مزوز؟
3: اذا بالنسبه للماده، بالنسبه للاجازه في الصحافه ايضا معناتها جددناها ودفعنا بها اكثر نحو الرقمي حل الإجازة في الصحافة، لأنه كما تعرف اليوم الصحفي من نجمش يشتغل بمنأى عن البيئة الرقمية وبمنأى عن التطورات التكنولوجية. فأضفنا العديد من المواد في الإجازة هذه، ركزنا أيضا على ورشات الإنتاج الصحفي سواء للإذاعة أو للتلفزيون أو الصحافة المكتوبة والرقمية، ركزنا برشا على ورشات الإنتاج. أيضا دخلنا مسألة الذكاء الاصطناعي أيضا دخلناه، لأن اليوم أيضا الصحفي ما ينجمش يخدم بالأساليب التقليدية فقط.
0: ما يعني سيبالوجيك
3: سيبالوجيك
0: أنه موجود عالم كيما هكية وإحنا نقعد وماشيين في ثنية أخرى،
3: وعلاش ليه؟ علاش ما نستغلوش معناتها الفرص اللي تتيحها معناتها أو تتيحها أدوات الذكاء الاصطناعي؟ لكن يلزمنا نعرفوهم الأدوات هذه، يلزم نعرفو شنو الإمكانات متاعهم، شنو الحدود متاعهم، وكيفاش نوظفوهم احنا بطريقة أيضا مهنية وطريقة أخلاقية، حتى لا نقع في فوضى أو في تجاوزات أخلاقية فيما يخص المهنة.
0: وي. احنا ديما نحكي ونبداو ننقدوا في صناع المحتوى، خاطر صناعة المحتوى تبارك الله معناها موجودة في العالم الكل وحتى في تونس فيها الغث والسمين وفيها حاجات لا ترتقي معناها الحقيقة. دونك اليوم نجمو نحكيو على صناعة محتوى اعلامي، نحكيو على صحفيين متخرجين يصنعوا محتوى، وظهر لي هذا نجم يعمل لنا الفارق بعد كلكو زاني معناها كي يكثر برشا يصنعوا لنا محتوى اعلامي صحفي باللي قراوه وباللي درسوه هما في المعهد الكل وباللي زوتي جدد هذوما الكل. خلي نعدلوا الكفه
3: بطبيعه سي تانتيغا معناتها اللي ربما احنا مسلمين فيه شويه
0: بالضبط
3: واللي استغلوه ناس اخرين معناتها استغلوه ربما استغلال احيانا يكون
0: طبيعي فراغ
3: واحيانا يكون معناتها مشوه شويه الاستغلال هذا، واللي احنا نقعدوا برشا مرات نعاركوا معناتها صحفيين وعلاش فيظهر لي معناتها عندنا مسؤوليه فيها الحكايه هذه على جانب كبير في انه خلينا فضاء كامل فارغ وقعدنا ننتقدوا معناتها في الناس اللي استغلت طبيعه تقبل الفراغ فلما لا يتكون الصحفي في المعهد باش أنه أيضا يكون يصنع محتويات ذات قيمة للجمهور أيضا وذات قيمة ربما أيضا للمؤسسة اللي هو
0: ينتمي ليها وللبلاد معناها في الآخر عنده دوره هو كصحفي وكأعلامي في المجتمع.
3: ما لازمش تكون عندنا العقدة أنه ليه صحفي ما يزموش يدور بالمجال هذا
0: العالم كل غادي
3: لكن احنا نتدخل على مستوى المحتوى هذيك والجودة والمضمون في علاقة بالجمهور بالطبيعة أيضا.
0: يعطيك الصحة، شكرا ليك. نخلي لك كلمة ختام، تحب زيدا نعرجوا على الماستير شوية نحكيوا على شنو ما فما جديد في الماستريت، مي جوست خلينا نخرجوا فاصل إشهاري عن إشهار هو ونرجعوا معك دكتورة عايدة الفيتوري.
2: Publicité. Une nouvelle ère commence. Découvrez la série Honor 600. Appareil photo jusqu'à 200 mégapixels assisté par l'IA. Nouvelle génération. Écran AMOLED 120 Hz. Batterie jusqu'à 7000 mAh. Et Honor Supercharge jusqu'à 80 watts. Honor 600 avec son puissant processeur Snapdragon 7 Gen 4 nouvelle génération. Des fonctionnalités IA qui transforment votre quotidien. 1999 dinars prix public conseillé pour le Honor 600 et 1399 dinars prix public conseillé pour le Honor 600 Lite. Un cadeau Honor pour chaque version vous attend.
0: كملين معكم في ويكاند على كيف حتى الأحداث. تحية لكل ما التحق بنا في المتابعة. نحكي على الاختصاصات الجديدة، نحكي على إجازة جديدة اللي موجودة في معهد الصحافة وعلوم الأخبار. عطيناكم كل التفاصيل بالنسبة للناس اللي خلطت توا تنجموا تلقاو الفيديو موجود على شان يوتيوب ديوانا فم لايف، ولكن زيدا فما على مستوى الليمستيغ فما جديد، وتحضر معنا الأستاذة الجامعية بمعهد الصحافة وعلوم الأخبار دكتورة عايدة الفيتوري. دونك شعنا ماستريت حاليا وشنو جديد في المعهد؟
3: إذا المعهد حافظ على جزء من الماجستيرات المهنية اللي عنده فضلا عن ماجستير البحث في علوم الإعلام والاتصال، لكن أيضا تم بعث ماجستير جديد اللي هو ماجستير الصحافة الدولية واللي هو يسعى المعهد من خلاله إلى الدخول أكثر فأكثر في يعني السوق الخارجية للإعلام. وكما تعرف أنت طلبة المعهد يعني دائما نلقاهم في قنوات في وسائل إعلامية عربية يعني معروفة
0: ونجحوا برشا تبارك الله في العالم العربي
3: ونعرفوا انه فما قنوات معناتها اللي هي وقت اللي تأسست كانت النواة الاولى فيها هي
0: توينسا
3: من طلبة المعهد. فايضا المسألة هذه نحب نزيدوا احنا ندعموها، ولانه ايضا اليوم ما تنجمش تقعد تخدم انت بالابخوش ومتعرى وباش نخدم كان اللوكال باش نخدم كان كيما تشوف الاكتواليتي كيما تشوف الاخبار معناتها تكون دائما عندها بعد يتجاوز الحدود معناتها الضيقة، وهذا سيت ان كرينو اللي لابد ان نكون حاضرين فيه.
0: كسو سواء بش يخرجوا البرا وإلا حتى هون يزيد يبدو عنا مختصين في العلاقات الدولية وفي الجيوبوليتيك، معناها حاجة ياسر مهمة وعرفنا قيمتها أكثر السنين الأخرانية.
3: معنا مراسلين أيضا عنا مراسلين اللي يشتغلوا من هنا دوبي معناتها لتونيزي يشتغلوا لفائدة مؤسسات أخرى
0: بالضبط.
3: وإلى جانب معناتها الماستر اللي عنا احنا في الإعلام المتعدد الوسائط والماستر اللي هو في الصحافة السمعية البصرية واللي هو باختصاصيه يعني الإذاعة والتلفزة، واللي احنا ماشيين نحو إلغاء الحدود هذه بيناتهم يعني حتى في الماسترات
0: حتى فما تجديد في الماسترات
3: فما تجديد فما تجديد ما فماش حتى حاجة يلزم تقعد كيف ما هي فهمت واحنا في عصر اللي معناتها التغيير قاعد يصير بسرعة كبيرة كبيرة برشا، فلابد أنك تحاول تسير لكن مع الحفاظ أيضا على الرسالة الأكاديمية طبعا. وعلى أساسيات المهنة الصحفية هذا اللي حبيت
0: هدوما هدوما لماستيرا
3: هدوما لماستير
0: فانتدار فما ماستير إيه؟
3: عنا ماستير جديد اللي جديد. تمت الموافقة عليه من قبل اللجان القطاعية يعني مؤخرا مؤخرا اللي هو أنا قلته لك ماستير الصحافة الدولية هذا هو الماستير الجديد اللي
0: بيتبعث
3: سينو عنا لي دو ماستير الاخرين اللي باش نواصلوا
0: كروس ميديا
3: فوالا
0: وسائل الاعلام
3: كروس ميديا والسمع البصري والى جانب الماستير في الغوشيرش عنا ماستير اخر لكن هو مازال معناتها
0: مازال
3: لم يفتح للتسجيل هذاك علاش ما نحبش انا نحكي عليه بور لو مومون اللي هو سيكون متخصص في مهن الاتصال وفي الاتصال السياسي فنخليه ربما الوقت
0: حتى يفتح عليه. للتسجيل سينو التسجيل تفتح توا بالنسبه لمسار هذوما غدوه يبدا التسجيل
3: التسجيل غدوه يبدا وانا نطلب معناتها من اي حد انتريسي باش يسجل بالمعهد انه يتابع ايضا المنصه ويتابع
0: المنشورات الرسميه معناها
3: في المعهد عندنا سيت جديد يعني
0: وماشيين في الرقمنه في برشا حاجات زيدا
3: ماشيين في برشا حاجات ماشيين ايضا حتى عندنا داخل المعهد معناتها الاستوديوهات نتاع التلفزه بصدد معناتها فما فيهم ان غران شانتيي معناتها الطلبه كي باش يدخلوا بقدره ربي العام الجاي باش يلقاو دي استوديو جدد باش يلقاو برشا حاجات جديده
0: تري بيان تري بيان يعطيك الصحه شكرا جزيلا الاستاذه عايده الفيتوري على كل هذه التوضيحات ان شاء الله حظ سعيد للناس الكل ان شاء الله بالنجاح نعرفوا انه مهنه الاعلام هي مهنه حلم بالنسبه لبرشا شباب ويبقى ديما راو الطريق الاسلم والاصح هو المرور عبر معهد الصحافه وعلوم الاخبار هذيك هو الاساس نورتنا برشا باش نخرجوا فاصل وراجعين خليكم معنا ويكند على كيف
2: قيم الاسلام احوال الدنيا والدين وسنة خير المرسلين برشا مواضيع دينية ودنيوية تبعوهم معنا في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي كل نهار سبت واحد من الـ11 حتى النصف نهار على ديوان FM

0: استمعونا في تونس الكبرى عكدة 90.5.
1: قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين. برشا مواضيع دينية ودنيوية، تبعوهم معنا في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي، كل نهار سبت واحد من 11 حتى النصف نهار على ديوان فام.
2: ببليسيتي
3: سيف سنام على النسيم، ديما رابحين كيرو المونديال، فرح الصغار. امشي للعطار اللي نجم يربحك برشا كادوات، باش تربح ساهل برشا. تلم 8 أعواد و4 خطوات من جلاس النسيم وتلصقهم في الألبوم وترجعوا للعطار باش تربح جائزة فورية. وزيد عمر القصاصة اللي تلقاها في الألبوم باش تدخل في القرعة وتكون واحد من الفايزين. مع جلاس النسيم الصغار الكل رابحين.
4: ديوان فام فلاش نيوز،
5: موجز والعشرة. ديوان فام، مع السلامة. السيطرة على الحريق الذي اندلع صباح اليوم بالسوق المركزية سيدي عبد السلام بمنطقة باب سعدون في العاصمة، وفق ما أكده رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدم خليل المشري خلال تدخله في برنامج ويكاند على الكيف على ديوان فام، مشيرا إلى أنه لا وجود لخسائر بشرية وأن عملية التبريد والتمشيط جارية حاليا بالمكان. في المقابل قال إن أسباب الحريق ما زالت غير معلومة إلى حد الآن.
6: صباح على الساعة 5:51 دقيقة تم إعلام الإدارة الجوية للحماية المدنية بتونس عن شوب حريق بالسوق المركزية في سيدي عبد السلام باب سعدون. الحماية المدنية في لبنان تم توجيه 7 شاحنات إطفاء، 4 من دار جوية تونس، وتم تعزيزها بكافة شاحنات من الوحدات المجاورة. وصلنا سير بلاس نلقاو الحريق في السوق المركزية سيدي عبد السلام اللي تقريبا مساحة نتاعها 1700 متر مربع. دخلت الوحدات نتاعنا لإخماد الحريق وتم سيطر على الحريق الحمد لله. جاء الحريق على السوق الكل تقريبا 1700 متر مربع، فيها كميات من الخضر والغلال المخزنة، صناديق المعروضة على الطاولات والجيجوات نتاعها، إضافة إلى عدد من المحلات لبيع الدجاج. انطلقنا حاليا في عملية التبريد، قاعدين نقوم تو بمرحلة التمشيط، قاعدين نشوفوا الداخل ماشي معناها خسائر بشرية. في حدود الساعة مازال ما فما حد شيء، مازالت عملية التمشيط متواصلة. دونك الحمد لله قضاء ربي والطف، ما تعديتش النار للمستودع البلدي، فيها معدات كبيرة من قسم التجهيز، فيها كمين، فيها التراكس نتاع البلدية. دونك الحمد لله اقتصرت فقط على السوق المركزية. أسباب الحريق هي توصلات الأمنية، هي الموجودة على أي مكان تبحث في الأسباب. إن شاء الله من الوقت قريب نتعرفوا على الأسباب.
5: وكالة النهوض بالصناعة والتجديد تعلن في بلاغ أنه سيتم بداية من 1 جويلية اعتماد الهوية الرقمية موبايل آي دي للحصول على شهادة تصريح بالاستثمار، وذلك في إطار انخراطها في التوجهات الوطنية الرامية إلى تكريسي التحول الرقمي وتطوير الخدمات الإدارية والعمل على تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المزداة للمستثمرين. والوكالة تدعو كافة الراغبين في الحصول على شهادة التصريح بالاستثمار إلى المبادرة باستخراج الهوية الرقمية موبايل آي دي مسبقا قبل 1 جويلية حتى يتمكنوا من استكمال إجراءاتهم وفق النظام الجديد. في أخبار العالم، الرئيس اللبناني جوزيف عون يؤكد خلال اتصال تلقاه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الدولة ستتحمل مسؤولية تطبيق اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه مع الكيان المحتل برعاية أمريكية، وفق بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية. مصدر عراقي رفيع المستوى يفيد باعتقال عدد من المتهمين في ملفات فساد بناء على اعترافات أدلى بها وكيل وزارة النفط عدنان جميلي. وقال المصدر لوكالة الأنباء العراقية إن الاعتقالات شملت أعضاء في مجلس النواب رفعت عنهم الحصانة ومسؤولين وردت أسماؤهم في تلك الاعترافات. نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هدى وصلي. شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه، الاقتصاديه، السياسيه، الرياضيه، العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. مونديال اكسبريس.
1: صباح النور، أهلا بكم. 9 منتخبات إفريقية من أصل 10 تمكنوا رسميا من المرور إلى الدور الثاني من كأس العالم، الدور 32 فقط. هو المنتخب الوطني التونسي غادر من الدور الأول بصفر نقطة. مصر، الجزائر، المغرب، جنوب أفريقيا، الكونغو الديمقراطية، الكوت ديفوار، السنغال، منتخب الكافيردي ومنتخب غانا كلهم في الدور الثاني. ثم البرنامج الكامل لمقابلات الدور 32 اليوم. البداية بمواجهة أولى بين منتخب كندا ومنتخب جنوب أفريقيا بداية من الساعة 8. البرازيل تواجه اليابان، ألمانيا، باراغواي، هولندا، المغرب، الكوت ديفوار في مواجهة منتخب النرويج، منتخب فرنسا يواجه منتخب السويد، منتخب المكسيك يواجه منتخب الإكوادور، منتخب إنجلترا يواجه منتخب الكونغو الديمقراطية، بلجيكا في مواجهة منتخب السنغال، منتخب الولايات المتحدة الأمريكية يواجه منتخب البوسنة والهرسك، منتخب إسبانيا يواجه منتخب النمسا، المنتخب الجزائري في مواجهة قوية ضد منتخب سويسرا، منتخب أستراليا يواجه المنتخب المصري، منتخب الأرجنتين يواجه منتخب الكافيردي، ومنتخب غانا في مواجهة قوية أيضا ضد منتخب كولومبيا. مقابلات للدور 32 تلعبوا في الفترة ما بين 28 جوان وآخر مقابلة بشكون يوم 4 جويلية. ليونيل ميسي سجل البارح المقابلة الثالثة على التوالي في كأس العالم الحالي، ولسابع مقابلة في كأس العالم منذ مونديال 2022. ميسي رفع رصيده من الأهداف كهداف تاريخي لمسابقة كأس العالم حاليا ب 19 هدف، وسجل في 6 نسخ متتالية 2006، 2010، 2014، 2018، 2022 و2026. كيف زاد حاليا هو هداف كأس العالم 2026 6 أهداف لميسي، بعده هالاند، ديمبلي، فيني جونيور، مبابي برصيد 4 أهداف، ثم كونها مهاجم منتخب البرازيلي ب 3 أهداف، إسماعيل السايبري ودينيس أونداف مهاجم منتخب ألمانيا أيضا ب3 أهداف. أخبار كأس العالم متواصلة على موقعنا ديوان اف ام. نخليكم مع برنامج ويكاند عكيف.
0: مونديال

0: ويكند على كيف، كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
1: مرحبا بكم مكملين في ويكند على كيف حتى ال 11. نحكيو على مخيم الامل في نسخته الثانيه في قرى الاطفال السويس، التظاهره اللي تجمع بين الترفيه والتربيه والتعليم وتمنح الصغيرات فرصه باش يكتشفوا مواهبهم وقدراتهم لفائدة أكثر من 1500 سويس. أطلقت المبادرة هذه، طبعا نحكيه على 1500 صغير تتراوح عمارهم ما بين 6 و 16 سنة، بهدف دعم نموهم النفسي والاجتماعي وتنمية مهاراتهم الحياتية والإبداعية. المخيم من تأطير طلبة سفراء متطوعين، ويعتمد على أنشطة متنوعة تجمع بين الترفيه والتعلم والتثقيف مع التركيز على اكتشاف المواهب وتعزيز روح التعاون والانخراط الاجتماعي. دونك نذكركم وأنكم تنجموا تساهموا في دعم قرى أطفال SOS باش تواصل رسالتها النبيلة. ما عليكم كان تدخلوا على الموقع متاعهم وتتبرعوا بالمبلغ اللي تقدروا عليه. نذكركم بالموقع www.sosve.an، ولا تنجموا تطلبوهم على رقم التليفون 58 371 002 58 371 002. ويكند على كيف. انا التحقوا بيا الثنائي عزيز قتاتا. اهلا وسهلا عزيز.
2: صباح النور عفيف. صباح الخير. صباح النور الناس تسمع فينا الكل. هكا هو كومان ديمونش.
1: كومان ديمونش. دبا. المود متاعنا الكل اليوم اللي امام الميكروفون واللي وراء الميكروفون كلنا امود ديمونش.
3: خاتيني
1: شنو هو؟ صباح الخير غازي.
3: امود وسط الاسبوع والانرجي حاضره
1: والحيويه.
3: يا ربي الحيويه موجوده والنشاط
1: ان شاء الله ديما. يا ان شاء الله ديما ان شاء الله. انت بعد شويه غازي باش تحكينا على حاجه مهمه في علاقه الزينه بالتوجيه الجامعي.
3: اي اكزاكتومون. الروبريك بعنوان ما فاتك شيء.
1: أيوة
3: حاجه باهيه في التوجيه الجامعي. ممتاز. ديما فما حل، ديما نلقاو حل.
1: ممتاز. اما قبل هذه كل باش نمشيو مع عزيز، نمشيو نحكيو ارقام ولا
2: نمشيو مع غازي قبل وبعد
1: عزيز نجم هذوما
2: وقت كوم
1: انا نقترح فاصل ومن بعد عندي سبيك ومن بعدها تنجيكم السوس.
3: يلا فاصل ونجيو.
0: ويكند على كيف.

0: الهوى سلطان، الهوى سلطان لي سلطان الطرب جورج وسوف. فقدوا معنا بعد باش نسمعوها ام تي كود كور في الحلقه الختاميه من ويكاند على الكيف. اما قبل ذي كل باش نمشي والزيت صافي،
1: زيت صافي ما بنك يا بلادي،
0: ولا بلوتو خليني نقول اليوم باش نمشي والوحدة من أجمل المدن الساحلية في تونس، مدينة تجمع بين التاريخ البحر والهدوء. مرحبا بكم في المهدية. المهدية مش مجرد مدينة، هي حكاية تمتد عبر القرون. مدينة أسسها الفاطميين بطبيعة وخليوا فيها بصمتهم التاريخية، وما زال لليوم باب زويلة والسقيفة الكحلة شاهدين على عراقة المكان. وكي تذكر المهدية يجي في بالنا البحر الصافي، صلقتة، رجيج وغيرهم من البلايس اللي تعتبر من الأجمل في تونس، وتستقبل كل صيف ألاف الزوار اللي يجيوا بالذمة للراحة. بلاصة زيدة تتميز بصناعة الحرير والنسيج التقليدي، خاصة الحرير المهدوي اللي يعكس حفاظهم على تراث متوارث عبر الأجيال. وفي أعلى المدينة نلقاو برج راس أفريقيا اللي يطل على البحر الأبيض المتوسط ويقدم مشهد يخطف الأنفاس، خاصة وقت الغروب بين السماء والبحر يتحولوا إلى لوحة فنية طبيعية رائعة. المهدية جوهرة من جواهر تونس.
1: زيت صافي ما بنك يا بلادي.
0: مش نبدأ نتشهيو تو في البحورات وفي البلايس البهين وعلى ما ترضى في تونس. الحمد لله عنا برشا بلايس ممتازين،
2: الحمد لله يا ربي عفيف. والله شيخين نحن بالبحر أنا في تونس،
0: الحمد لله والله نعمة من عند ربي،
2: يسهلونا شوية.
0: صور جيت بلاد ما فيهاش بحر، صور ما جيناش بلاد ساحلية معني
2: نتعبوا برشا في الصيف، جس سهلونا شوية في الترانسبور. زادة تفرش في الديوان، زادة يحكيوا على الناس اللي تحتكر الشواطئ
0: وي بي رحب ولا وكقالك بالقانون وين تحب مش حد براسولك، حتى حد ما يقولك ممنوع وذي بلاش بريفي فمش منارة سان اكزيست با
2: هكا هكا مش حاجه اسمها بلاش بريفي، جوست نظفوا شويه الشواطئ نتاعنا نحافظوا عليهم، خلي العباد
0: يمشيو نعوموا وخليوها نظيف زايده،
2: وان شاء الله تبدا سيكوريزي زايده كيف كيف.
0: ردوا بالنا ما نمشيوش للبلايص اللي ما فيهمش حراسه، معناها ردوا بالنا من الغرقره، ولينا نعيشوا في ظواهر فما شواطئ ممنوعه، ولكن ولينا نعيشوا في برشا ظواهر تخوف نتاع غرق. يلزم نردوا بالنا، فما تيارات ساحبه الحقيقه. بعد شويه نعطيكم التفاصيل ونعطيكم الصوره، تو نبعثي لك ايمان باش الناس تستفيد منها حتى نستحفظوا على ربيحنا واحنا نعوموا. نمشيو معاك غازي الماركت بليس،
2: يلا
3: ماركت بليس.
2: نبداو عفيف ساعه نفرقوا عن كتاب التوجيه. الناس كل قرينا كتاب التوجيه، مانيش باش ندخلوا فيه هو باش نعملوا فيه تحاليل، لكن بلوتو باش نحكيوا على كتاب التوجيه وباش نعطيك رايي انا الخاص. منذ سنوات كنت نعمل ساعات ندوات توجيه وجيني برشا أسئلة، حاولت نلم الأسئلة هذوما مع بعضهم وقلنا علاش ليه ما نجاوبوش الناس اللي نشحت في الباك واللي قاعدين متحيرين، ونتمنيو نجاح للعباد للتلامذة اللي عندهم الكنترول واللي يبدأوا نهار الاثنين إن شاء الله. ساعة يزمنا نفرقوا ما بينات التخصص اللي باش نوصلوله والثنية اللي باش نوصلوله منها. الثنيات تتعدد، ولكن في الاخر التخصص يبقى التخصص نفسه.
0: أيوة.
2: أول نصيحة من عندي أنا، 3 سنين ما بعد الباك غير كافية اليوم.
0: طبعا.
2: علاش غير كافية؟ خاطر حاجتي بعد بتخصص آخر، تخصص أكثر من أنه يكون عندك الليسانس كهو. دونك هذا نصيحة الأولانية اللي نعطيها للعباد، ديما حاول خوذ الثنية اللي تخلي لك لابوسيبيليتي أنك تكمل تقرأ أكثر من 3 سنين، ومن بعد في تون شوا من بعد 3 سنين بتاع الليسانس. نبدأ بشنو أكثر الحاجات المطلوبة عالميا. لا يخفى على الناس الكل أنه الذكاء الاصطناعي في المرتبة الأولى عالميا، مع انفجار تطبيقات الذكاء الاصطناعي هو المطلوب أولا عالميا في سوق الشغل. نقع علوم البيانات في المرتبة الثانية عفيف، اللي هي الداتا ساينس. الداتا ساينس خدمة للذكاء الاصطناعي. راك نقول اليوم انتليجنس ارتيفيسيال والا داتا ساينس، بالنسبه للتلميذ نتاع باك نحكي معاه ماهوش فاميلي مع لي تيرم هذوما، نقول له راه بالنسبه ليا انا في الثنيه من الاول الزوز كيف كيف. من بعد تطلق التخصص نتاعك، اسكو ساسغا لي باز دو دوني والا ساسغا لا بروغراماسيون انتليجنس ارتيفيسيال. في المرتبة الثالثة الأمن السيبراني سيبر سيكوريتي. ودي ما نقوله رأى متقاش في الكتاب التوجيه إجازة في الأمن السيبراني هكاكا راهي ثنية توتان باركور تعملو أترافير كتاب التوجيه باش نجم تخلط التخصص هذا. في المرتبة الرابعة علوم الحاسوب. في المرتبة الخامسة هندسة البرمجيات سوفتوير انجينير. ومزلنا محافظين على الانجينير متاعنا الذكاء الاصطناعي عمره وليه باش يعوض الديفلوبر اللي قاري 6 سنين ولا 5 سنين بعد الباك وعامل مراحل تحضيرية بريبا وعامل بعدهم 3 سنين سيكل دانجينيور في أكبر الكليات وأكبر المدارس تاع الهندسة في تونس. رغم ما تخافش مش بيعوضك الذكاء الاصطناعي وانت خامس المطلوبين عالميا.
0: بالعكس هو مجاله معناه
2: مجاله بالقديم معناه الفا انغيشيغ الانتليجنس ارتيفيسيال غاديكا الهندسة توكور. نحكيه على الميكاترونيك الطاقات المتجددة نحكيه على الكهربائية في المرتبة السادسة. الطب وعلوم الصحة ديما باش يقعدوا حياتهم كاملة موجودين في التوب 10 متاعنا. التمريض في المرتبة الثامنة نلقاو إدارة الأعمال والمالية البزنس أند فاينانس وديما موجودين زاد كيف كيف الفينانس موجودة الكونتابيليتي موجودة البزنس موجود. وفي المرتبة العاشرة نلقاو الفينتيك اللي هي زاد كيف كيف تخصص ماهيش موجودة كإجازة مباشرة موجودة كان في البريفي يظهر لي في تونس فما إجازات في الفينتيك مباشرة اللي هي الفينانس مدموجة بالتكنولوجيا. تو خلينا نتعداو الكتاب التوجيهي نتاعنا وخلينا نشوف
0: نسيت لي حاجة في هذوما
2: اللي هم
0: المجال الفلاحي.
2: انا هذوما اللي عندي العشرة الاوائل
0: الفلاحة والاستدامة وانا عندي ذي حسب المنتدى التوجيه الجامعي فما خبراء محكيوا على الاختصاصات ومن الحاجات اللي قدموها اللي هي مطلوبة في سوق الشغل هي الاختصاصات الفلاحية. الهندسة الفلاحية تعد من اكثر الاختصاصات الواعدة خلال السنوات المقبلة. بنحكيوا كما قلت الطاقات المتجددة التنقل الكهربائي الأتمة روبوتيك معني دوما من الحاجات وكل ما هو في علاقة زيادة بالبيئة والاستدامة.
2: نفس اللي كانت عندي في المرتبة السادسة اللي هي الهندسة توكور. هندسة فلاحية هندسة طاقية هندسة كهربائية الكل يتلم في الهندسة. ودي ما خلينا نقوله العفيف الهندسة تبقى هندسة المهندس يبقى مهندس معناش اختلاف السنة ما تبدلتش برشا حاجات. الاختلاف اللي صار العوام الاخرى هو انه الانفورماتيك هيمن على المراتب الخمسة الاولى. بعد كيف كيف نلقاو الهندسة في المراتب اللي بعده نلقاو العلوم الطبية والشبه الطبية ونلقاو بيانسور إدارة الأعمال والمالية والكونتابيليتي والجو هذاك كله في المراتب التاسعة والعاشرة. تو خلينا نحكيو كتاب توجيه. كتاب توجيه فيه الأنواع متاع التوجيه اللي عنا سيستيم LMD ليسانس ماستير دكتورا وإلا عنا زادة فما دي سيستيم أخرين لي سيستيم ديكول كيما البريباراتوار ونتعديو ديريكتومون ليكول دانجينيوري. دونك لهنا نحكيو على كتاب التوجيه وشنية ثنية اللي نجمو نمشيوهم. عنا الأداب واللغات والمراحل التحضيرية الأدبية هذا أول ما باش تلقى في كتاب التوجيه. باش تلقى اللغة والأداب والحضارة اللي هي المطلوبة وباش تلقى لونجلي دافير في المرتبة الثانية اللي هي مطلوبة. السكسيون الثانية في كتاب التوجيه نقاو العلوم الإنسانية والاجتماعية والدينية والتربية. نحكيو ديما لهنا فلسفة علوم حضارة علوم إسلامية. نقاو الاقتصاد سامحني عفيف نقاو الثقافة والفنون الجميلة والفنون والحرف اللي هو توسكي موسيقى ورسم وفوتوغرافي هذه السكسيون الثالثة في كتاب التوجيه. نقاو السياحة والتنشيط سكسيون الرابعة. نقاو العلوم القانونية والعلوم السياسية. بالنسبة للعباد اللي باش تمشي علوم قانونية وإلا علوم سياسية راهو يلزم يحدد الباركور نتاعو من نولو. باش تمشي محاماة باش تمشي قضاة باش تمشي عدول منافذة باش تمشي عدول إشهاد يلزمك من الأول فاهم روحك سينو خاطر كنت تزعزع شوية في وسط الباركور تلقى روحك حطيت حلمة ومشيت لبلاصة أخرى. نقاو في المرتبة نقاو سيكسيون السادسة اللي هي العلوم الاقتصادية وعلوم التصرف. نقاو في السيكسيون السابعة العلوم الصحيحة والتكنولوجيا. نقام بعضهم الهندسة المعمارية الارشيتكتور والمراحل التحضيرية البريباراتوار الصحة والطب وطب الأسنان والصيدلة. وأخيرا في كتاب التوجيه نقاو فلاحة وبيو تكنولوجيا. خلينا تانح نعطيه النصائح لزيتوديو متاعنا مهما كان السكور متاعك أي حاجة تحب تمشيلها ناحية الميتين أبار راهو فزا بالتاو. خلينا
0: نقول كيفاش مهما كان السكور
2: مهما كان السكور متاعك أول حاجة عندك الكونكور متاع مارس ساعة تكمل تقر على روحك تاخد توجيه متاعك. خلينا نفسر ساعة زادة التقسيم متاع السكور متاع الفاكيت. في الفاكيت نقاو ديما فاكيت اللي متمركزة في العاصمة هي عندها السكور الأعلى ومن بعد نلقاو أجهات السحيلية يكونبري بنزارة سوسة المستير، من بعد نلقاو جابس، ومن بعد تجي بقية أجهات في الترتيب مع اختلاف في بعض الشعب أكيد وفي بعض الاختصاصات. هذا اللي موجود في كتاب التوجيه. تنجم تاخو مثلا بلاصة ما تعجبكش، انت متمركز في العاصمة وبعدوك على داركم وبعد
0: يحطوك في جامعة بعيدة في ولاية
2: جامعة أخرى. بعيدة في ولاية أخرى نقولوا في الجنوب، تزرحك صديقي العزيز، تمشي للجنوب تاخو فوية كما الناس الكل، تقرأ على روحك العام هذاك، اونتريتون تحضر الكونكور نتاع مارس. الكونكور نتاع مارس ما هوش صعيب، الكونكور نتاع مارس حسب الطلب.
0: هذا برشا يخافوا باللي كونكور،
2: لا هذايا عقدة أخرى يجب حلها الحقيقة، راهي عقدة معناها خوف. أنت حياتك كاملة تعدي في ليزيكزامان وحلمتك أنك تمشي مثلا للي اس جي، الي اس جي موجودة، الكونكور نتاعها موش أوسي صعيب كما قاعدين نتصوروا. مثلا تلقى باش يعديو 700 800 وتلقى الطلب 200 250 واحد. من كان جدي وقرا على روحه وخدم على روحه راه باش يخلط انه ياخذ الفاكولتي اللي حاجته بها، جوست ما نعملوش تيرن اوفر كبير. ديما نحكيوا على نفيكسيو نحنا شنو لوبجيكتيف نتاعنا من الاول. انا مثلا نحب اعلاميه، ما نمشيش الفاكولتي واحده اخرى خاطرها قريبه والا خاطرها في جهه انا نحبذها وعندي فيها عائله، ومن بعد ندخل بعض يوم غاديك باش نولي نبدل، قاعد تضيع في سنين وسنين. امشي للاجازه اللي توصلك
0: ولا الاختصاص اللي تحب عليه معناها، ومن بعدك شوف كيفاش تبدل.
2: فما لي ميوتاسيون، فما لي كونكور سور دوسي اللي ديريكتومون تبعث دوسي يقبلوا مثلا 20-30 لولاني، فما الكونكور نتاع مارس، وفما زيد كيف كيف البريفي. البريفي زيد كيف كيف حل بالنسبه
0: للمش
3: نسكل اللي ما نستطاع اليه سبيل.
0: والبريفي زيد يفرق فيه راه على مستوى الجوده نتاع التعليم يفرق فيه، وعلى مستوى الشهادات زيد كيف كيف يفرق.
3: تسال قبل على الفاكولتي اللي هي ماشيتها، تشوف عباد قراو فيها، تشوفهم وين يخدموا تو، تشوف في الدبلوم نتاعهم اسكو رينومي ولا تشوف فما ناس قاعده تطلع لبرا ولا كان هدف نتاعك اكزاكتومون. ليه هذيك اول مرحله الساعه هذيك لازم، خاطر شفنا برشا مشاكل تاع الفاكولتي بريفي تاع ناس قرات 5 سنين وبعد كي خرجت تلقى روحها عندها طرف ورقه، مش حتى الدبلوم ورقه، ما مستعرف بها حتى حد.
0: طيب يعني
2: هذه هي النصيحة متاعي، خمم شنو الأوبجيكتيف اللي تحب تخلط له، شنو الخدمة اللي تحب تخدمها، ومن بعد حط الباركور بشوية بشوية. لقيت عراقيل في البلاصة اللي باش تخدم فيها وإلا الفاكولتي اللي ما تحبهاش، شمر على ذريعاتك، عندك الكونكور نتاع مارس، عندك لي كونكور سور دوسيي، والله ولي التوفيق إن شاء الله.
3: بربي أبروبو الكونكور تاع ريوف، وما برشا ناس تخاف إنها تقول لك أنا باش نخسر عام. والله راهو تخسر عام
0: سي غيان دي تو بنحياتك الكل وكاريرك ومهنتك، راهو سي غيان دي تو.
3: اش معناها نخسر عام؟ في سي احنا بكش شكون يخلط الاول ولا شكون يكمل قبل ولا شكون يلقى خدمه الاول، ليه ماشي هكاك؟ تعمل الحاجه اللي تحبها والحاجه اللي انت مرتاح فيها خير من اللي تكمل بقيه حياتك في بلاصه ما هيش تبعتك وانت ما تنتميش لها.
0: ميرسي غازي،
2: ميرسي بوكو عفيف.
0: ماركت بليس، باش نحكي لكم شويه نصائح وصلوك صور ايمان في علاقه بالشتوت بتاعنا بالسباحه، لانه ديما راهو خاصه في الفتره هذه البريود الاولانيه يصيروا برشا عمليات غرق. دونك ردوا بالنا، قاعدين الناس اللي يسمعوا فيا بعد ادخلوا خذوها الفيديو على خاطر مهمه، فيها صور اللي توضح لنا حاجات بطبيعه نتقيدوا بالعلامات ورايات السلامه، اكل الدراب والاخضر الأصفر وإلا الأحمر. أحمر منعومش معناها فيها البلاصة ديكا، أصفر ولا برتقالي توخي الحيطة والحذر، والأخضر مسموح بالسباحة. من نصايح اللي نقدمه لكم تجنب السباحة في أوقات الرياح والعواصف، لأنه برشا ناس يتبدل الطقس تولي عاصفة تظهر له تبحيرة وقتها، يحب يغطس يحب يعوم وقتها. ما تمشيش تعوم وحدك، مش حاجة باهية، واحترم كما قلنا رايات السلامة، اتبع الإشارات الموجودة إذا كان موجودة، وما نمشيوش نعوموا في أماكن غير محروسة، نمشيوا للشواطئ والأماكن المحروسة. فما ظاهرة عندها مدة قاعدة تظهر في بلادنا اللي هي تيار جارف، فما صورة أخرى واضحة فيها أكثر واللي هي توضح لنا كيفاش الماء يبدأ، كيفاش الموجة تبدأ. دونك هذية لازم نردوا بالنا كي ندخلوا للبحر نثبتوا فيها مليح، فما تيار ساحب. هذية الصورة اللي تلقاوها من الفوق، وفما كيل فراغ تلقى موجة والموجة يبدأ فيها تكسيرة هكا في الوسط، تبدأ موجة ما هي تبدأ بيضة الموجة تجي تظهر لك فما تكسيرة، هذيك الفراغ هذيك تيار جارف فراو وقوي ويجبد بالكدي. دونك ردوا بالنا من هذا التيار اللي نجم يكون سبب من أسباب الغرق، وبطبيعة من الحاجات اللي كانت سبب وأنه فما عوامل طبيعية وفما عوامل بشرية وراء برشا حاجات، التغيير المناخي اللي يزيد مستوى البحر، البحر متاعنا ما كانش غارق هكية، إضافة الأمواج كيفاش ولت عالية، ما كناش احنا البحر متاع تونس معروف كان ما هوش غارق برشا، واتي تمشي بشوية بشوية ويغرق بشوية بشوية، مش كيما برشا بحورات تحط ساقك تلقاه غارق. ليه ما كانش تغير البحر متاعنا للأسف، وأيضا الضغط المتزايد للشواطئ الساحلية من جراء البنائات الخاصة والسياحية اللي موجودة على مستوى سلسلة الكثبين الرملية، وهذا أدى إلى انجراف السواحل في برشا مناطق. عموما نردوا بالنا من السباحة، نخليوا عينينا على صغيراتنا كي نبدأوا نعوموا، وربي يحفظ الجميع وإن شاء الله تعديوا صائفة باهية. يلا نختموا، تحب فاصل فاروقة؟ يلا نخرجوا فاصل وبعد نرجعوا مع فقرة نحكي وارقام.
4: سي فسنا مع النسيم ديما رابحين، ديروا المونديال فرح الصغار، امشي للعطار اللي نجم يربحك برشا كادوات، باش تربح ساهل برشا، تلم 8 اعواد واربع خطوات من جلاس النسيم وتلصقهم في الالبوم وترجعوا للعطار باش تربح جائزة فورية، وزيد عمر القصاصة اللي تلقاها في الالبوم باش تدخل في القرعة وتكون واحد من الفايزين مع جلاس النسيم، الصغار الكل رابحين.
0: ويكند عالكيف، يلا نتعديو مباشرة الفقرة نحكيو أرقام مع عزيزة.
5: نحكيو أرقام،
3: في نحكيو أرقام اليوم ما نحبش نكون ياسر بيسيميست، مي باركونت خلينا ناخذوها اليوم من منظور توعوي، باش نحكيو على وضعية الطفل التونسي في العالم. بعض الأرقام نحكيو هنا على التقرير السنوي لحقوق الأطفال كيدز ريتس، اللي تونس تجي فيه في المرتبة 13 عالميا في التراجع بارابور للسنوات الأخرانية. دونك نلقاو هنا السمنة لدى الأطفال دون الخمس سنوات اللي هي 17.5% من الأطفال يعانون من زيادة الوزن، نحكيو هنا في المرتبة الثالثة عالميا. المرتبة الثالثة عالميا راهي مرتبة كبيرة برشا، خاطر نعرفوا برشا شعوب وبرشا مجتمعات اللي السمنة عندهم أكثر منا احنا برشا، لكن كي نجيو نشوفوا في الأطفال في المرتبة الثالثة عالميا بيزار شوية. ولادات المراهقات اللي ما بين 15 و19 سنة زادت بارابور العام ناول بنسبة 44%، يعني بريسك الشطر زاد. أكبر زيادة هذه مسجلة في منطقة شمال إفريقيا. حماية الطفولة، خروج تونس من قائمة أفضل 25 دولة عالميا في حماية الطفل
0: للأسف.
3: التغيرات المناخية اللي كيف كيف خلت وضعية الطفل في تونس حارجة شوية وتتراجع عالميا، خاطر فما تراجع بنسبة 8.9% من مؤشر البيئي المرتبط بالأطفال. كي نجي نشوفوا الأسباب هنا، الأسباب المحتملة اللي تنجم تكون تخلت الوضعية هكا، نحكي هنا على الأكل أول حاجة اللي هو انتشار الأكل غير الصحي، سامي هنا الماكلة اشتر لفة اللي هما كاليكيك والياغورت اللي تحت اسم الياغورت، هو ما يموش ياغورت فينا الماء، والحاجات السهلة اللي نعطيهم
0: الأكلات السريعة والميكلة بنشيرة
3: بالضبط. الوقاية الصحية والتوعية الغذائية كيف كيف، نحكيو هنا على نحكيو زادة على الخدمات الصحية اللي صعيب باش نوصلوا لهم واللي الأطفال
0: اللي صار فيها تراجع،
3: وكيف كيف التأثيرات التغير المناخي اللي تحكي فيها في برشا ملفات في تونس قبل. لكن أنا من رأيي أنه السبب الأول هو العائلة التونسية، العائلة التونسية اللي لازمها هي توفر أغلب الحاجات الصغيرة من بينهم
0: العائلة
3: أبسط حاجة للتوعية،
0: تحملش المسؤولية للعائلة التونسية،
3: التوعية
0: ما نجموش نحملوا المسؤولية
3: مثلا
0: للعائلة التونسية.
3: كي بارون يجي للولد ويعطيها كما كنا نحكيه على الماكلة مثلا اللومج السهلين باش ما يحضروش حتى شيء،
0: يعني بارون هو بيده هذيك غالط معنا
3: هي ولا هذاك فيش نحكي انا
0: هذاك شو ليه ما نحكي على التصنيف تصنيف كيما هكا ما نجموش نحملوا المسؤوليه لل
3: مش الكل مش الكل العائله التونسيه كي نحكيوا على التصنيف الكل
2: فقر عافيه في الفقر طفل صغير باش تعطيه غوتيكي ما نعرف انا راهو يلزمو ترفش بالنبيض ويلزمو ترفس كالوب ويلزمو كعيبه غله وحاجه
0: صحيه راهي غاليه كعيبه كيك بزوز فرنك
2: جبن بالحق ماهوش مستحضر غالي
0: غالي
2: لحم غالي خضره غاليه غله غاليه اعطيك كعبه كيك وكاوش باش يقول لك
0: كنت باين نحكي ارقام
5: نحكيو ارقام
0: يعطيكم الصحه الاولاد عزيز قطاتا ميرسي بوكو نورتنا في اواخر هذا الموسم شكرا ليك خليك الدغني مو
3: الحقيقة تجربة جديدة تجربة حلوة برشا ولا عفيف فرحان برشا اللي تعرفت عليكم عايش. واللي خدمت معي كيب كيما هكا وإن شاء الله نستني
0: إن شاء الله الجاي وإن شاء الله ربي يوفقك بالنسبة لغازي بالقيد إن شاء الله بيكون موجود معنا في برنامج فانتين في جويليا بإذن الله
2: أنا فقرة جديدة فعدي صيف بلاش باي ما أكيد بيكون موجود
0: إن شاء الله تبدأ ملتزم ما تبدأليش نهار كامل ملتزم
2: أنا كما العادة أمام الكاميرا وأمام الميكرو آخر يبقى ديكوليس ونحب نشكر برشا واحدة على صبرها معايا
0: على صبرها وصعبيلة
2: وصعبيلة على حقيقة ميرسي بوكو
0: غازي نلتقي نهار الخميس إن شاء الله
2: بحول الله إن شاء الله
0: بإذن الله ميرسي بوكو فاروق سويسي كان معنا في الإخراج شكرا من القلب الوحيدة قادر اللي التحقت السنة بينا في ديوانا فيم من خلال برنامج ويكاند على الكيف واللي عدينا موسم الحقيقة ما تعديش فيسا هو راه بنكذب معني على ما تعديش العام فيسا عام كان شارجي برشا بالاكتواليتي برشا خدمه والحقيقه كان حضور وحيده الدريدي الى جنبي مهم برشا وهي ديما وحيده الدريدي طلعت لي في مخ وحيده قادر الى جنبي كان مهم برشا لانه صحفيه ممتازه لانها تتابع الشان الوطني المحلي والشان العالمي ولانها ذكيه ولات تفهمني من الغزره
2: بالهواسه
0: وليت تبتسم ما كانتش تبتسم حتى هي خرجت من هوني بمكاسب في اخر الموسم هذه نتمنى لك كل النجاح ونلتقي ان شاء الله في الموسم القادمه وحيده لانه كونجي وحيده في الصيف وفي الاعداد باش تكون معايا شادليه خياتي امونة ايمان شابي كانت معانا في الاخراج الرقمي ميرسي بوكو يا امونة وشكرا لكم انتوما على المتابعه برنامج ويكاند على الكيف باش يقعد ولكن في حله جديده في ثوب جديد صائفي مع زميلتي ايمان السكوحي شويه ويجيكم كامل فريق البرهين مع الشيخ سيف الدين الكوكي مع عبير وتسويت ابخي الموعد يكون مع ديوان ترانس ورباب الفرجاني يقول لكم شيء طيب الناس كل ونعطيكم موعد ان شاء الله نهار الخميس مع انطلاق الشبكة الإذاعية الجديدة لديوان فام نتقابلوا الأربعة متاع العشية وباش نتقابلوا كل يوم من الاثنين للجمعة من الأربعة لسبعة باي باي نسكول تشاو

0: بوبليسيتي.
1: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
2: امشي لعزيزة.
3: ديوان فام فلاش نيوز.
4: موجز الحادية عشرة، ديوان فام على السلامة. جمعية تونسي للعلوم التشاركية تدعو إلى عدم لمس قنديل البحر الأزرق أو إخراجه من البحر، وأوضحت عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك أنه عند إخراجه من الماء يفرز مادة لزجة تحتوي على آلاف الخلايا اللاسعة، وأشارت إلى أن هذه المادة يمكن أن تنتشر في مياه البحر وتبقى عائمة، مما قد يتسبب في حكة ولسعات حتى لدى المصطفين الذين لم يلمسوا القنديل مباشرة. رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر يقول إن الاستغناء عن الحبر الانتخابي في الانتخابات في تونس لن يؤثر على شفافية العملية الانتخابية، خاصة وأن الهيئة لديها قاعدة بيانات واضحة، وكل ناخب سيستظهر خلال التصويت ببطاقة تعريفه الوطنية. وبوعسكر يوضح أن اعتماد الحبر الانتخابي يثير إشكالات بيئية، لا سيما عند التخلص منه فضلا عن كلفته المرتفعة التي تمثل عبئا على المالية العمومية. جاء ذلك في تصريحه للإذاعة الوطنية اليوم على هامش الانتخابات التشريعية الجزئية الجارية بالكبارية إثر شغور المقعد النيابي على خلفية وفاة النائب صالح مباركي.
5: لأول مرة في الانتخابات التونسية منذ 2011 سيتم تطبيق قرار مجلس الهيئة في الاستغناء عن الحبر الانتخابي. يعني كما تعود التوانسة من 2011 لتو في كل عملية انتخابية مهما كان نوعها إلا وكان هناك الحبر الانتخابي الأزرق اللي هو نسكل، فمجلس الهيئة منذ تقريبا حوالي شهرين أخذ قرار في تخلي عن هذا الحبر الانتخابي أسباب عديدة. ممكن أولا الحبر الانتخابي هو تقريبا قد دول قليلة جدا تستعمل هذا الحبر، اللي هي الدول اللي ما عندهاش يعني قواعد بيانات متطورة. فهيئة الانتخابات للأمانة راكم التجارب الانتخابية منذ 2011، يعني قواعد بياناتنا الانتخابية، قواعد بيانات بطاقة التعريف الوطنية، قواعد بيانات يعني يعتد بها في تونس وحتى كل يشهد بمصداقيتها على مستوى إقليمي وعربي. خلينا فماش حتى داعي إنه نعمل الحبر الانتخابي، لأنه يعني فماش حتى إمكانية إنه الناخب يلقى اسمه موجود في أكثر من مكتب اقتراع أو يصوت مرتين. هذا الجانب الأول. ثم الجانب الثاني هو جانب بيئي صحي. يعني دائما وأبدا الحبر الانتخابي أولا يطرح إشكالات بيئية في كيفية التخلص من الحبر الذي يزول الانتفاع به أو توفى مدة صلح نتاعو، مشكلات كبيره في التخلص منه، فضلا على انه زاد اقتناؤه مكلف جدا للماليه العموميه.
4: على صعيد دولي، وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين يؤكد خلال لقاء مع نظيره الإيراني عباس عرقجي اليوم على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وشدد على أن العراق لا يؤيد توسيع نطاق الحرب على دول الخليج ولا يؤيد شن هجمات على إيران. ناقلة حاويات ترفع علم فرنسا على ملك شركة خاصة تتمكن من الخروج من مضيق هرمز هذا الصباح، وفق ما جاء في بيان للشركة التي تعد ثالث أكبر مشغل سفن في العالم. وأشارت الشركة إلى أن 10 سفن تابعة لها ما زالت عالقة في المضيق. نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة، والموعد ينطلق الآن مع البرهان.

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: صباح الورد والياسمين، صباح النجاح، صباح الفلاح، صباح التوفيق، صباح المسرات. حلقة أخرى من برنامج البرهان، الحلقة الأخيرة في الموسم الثالث. نسأل الله تعالى أن يستخدمنا ولا يستبدلنا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر. 3 مواسم من برنامج البرهان، أكثر من 150 حلقة بفضل الله تعالى. حاولنا من خلالها قدر المستطاع أن نفيد التوانسة ونفيد حتى غير التوانسة، سواء من المتابعين من أشقائنا من الجزائر وليبيا اللي قاعد نشوف فيهم برشا في الشان يوتيوب متاعنا. التحية لكل من يتابعنا على الشان يوتيوب متاعنا، تحية لكل المتابعين والمستمعين، تحية لكل من تابع برنامج البرهان على إذاعة الديوان. الحلقة الأخيرة حبيناها تكون حلقة كما العادة، والله لا يقطع علينا عادة في كل عام كما اليوم عمني بالضبط. حضروا معنا ثلة من المتفوقين ومن المتميزين في مناظرة البكالوريا، حبينا نحتفيوا بهم، حبينا نشجعوهم، حبينا يكونوا مثال يقتدى به. تحية لكم، هاو فرحوا بكم، ندو فرحت بكم في الإخراج. أي نعم، أنتم الأبطال، أنتم المثال الذي يقتدى به، أنتم باش تكونوا بإذن الله تعالى نساء ورجال تونس إن شاء الله في المستقبل. إن شاء الله ربي يحفظكم وربي يبارك فيكم وربي يجزيكم كل خير. معانا زادة إطار تربوي، من خلاله حبينا نكرموا كل الإطار التربوي التونسي من الابتدائي إلى الثانوي إلى الجامعي إلى الإدارة، كل العاملين في الحقل التربوي نحب نقول لهم جزاكم الله تعالى عنا كل خير. أنتم المثال وأنتم الناس اللي فعلا تستحقوا التكريم وتستحقوا الإعلاء، إعلاء الراية ترفرف عاليا. ربي يجزيكم كل خير، وهذا كل باش نشوفوه بعد شوية بإذن الله تعالى في نبض الواقع مع عبير المعدة، معدة البرنامج. تحية لندو في الإخراج وأيضا لأمونة في الإخراج الرقمي. صباح الورد والياسمين يا عبير.
3: صباح الأنوار والمسرات، صباح النجاح، صباحكم فلاح يكلل مسيرة طويلة، مسيرة البرهان، مسيرة البكالوريا، مسيرة العمل الدؤوب في كل المجالات. وذلك هو حال الدنيا، اللي يتعب يلقى، واللي يستثمر يجني ثمار الاستثمار. إن شاء الله موسم كان خفيف ظل عليكم، كان نافع، كان مفيد، إن شاء الله بالنجاح وبالتوفيق لكل اللي باش يجتازوا دورة المراقبة، وللي ما أسعفهمش الحظ زي ده. كيف كيف النجاح هو بشرة بشروا بها الناس الكل، وإن شاء الله ديما ناجحين ديما متفوقين. تحية خاصة لكل فريق اللي التقني اللي رافقنا خلال هذه المواسم وخلال هذا الموسم. تحية في الإخراج الرقمي لحسام إيمان وجدان، وفي الإخراج تحية العزيز وفاروق ونادية، ونقول لهم شكرا لكم جنود الخفاء لأمنتوا أفضل صورة وأحسن صوت لمستمعينا الأوفياء، أوفياء البرهان أينما كانوا على إذاعة الديوان.
2: نحب نسأل السؤال، هل السبت لحد من 11 نص نهار جمعة جاي ايش باش تعمل؟
3: جمعة جاي نقولك.
2: ربي يبارك فيك. إذا اليوم نبض الواقع اللي فهمته وحس ما فهمت وما حبيتش تقول لي وتجاوزت المقدم وصاحب البرنامج، قلت لي اليوم مانيش باش نقول لك على نبض الواقع. يخيش فما لباس،
3: أنت مش ديما تقولي المعد هو الذي يشرف على التفاصيل.
2: يشرف لا يعني أنه يتجاوز المقدم.
3: اليوم ما استعملت الكارت متاعي وتجاوزت المقدم وأعددنا مفاجأة.
2: إن شاء الله خير، ودبالك لو فما مباشرة
3: أكيد طبعا
2: خير إن شاء الله.
3: أكيد أكيد.
2: إيش عنا في نبض الواقع؟
3: عنا روبورتاج اختتام الموسم الثالث مع بعضنا، نسمعوه ونشوفوه وهو هدية للبرهان وللديوان في نهاية هذا الموسم.
2: استناني عادة استناني خلينا نشوف شنية الحكاية متاع الريبورتاج هذية مدام تحذروا نادو إن شاء الله بإذن الله تعالى. خليني نرحب بالسادة الحاضرين معنا. نبدأ دائما وأبدا رفع المقام للأساتذة الحاضرين معانا. الأستاذ يوسف طنيش أستاذ التكنولوجيا في المعهد النموذجي المنزه الثامن. مرحبا بك أستاذ. صباح الورد والياسمين.
4: صباح الخير. تحية لكل مستمعي ديوان أفام.
2: أي نعم أي نعم نسمع فيك يوسف.
4: شكرا على تجديد الدعوة. سعداء جدا بحضور معكم المرة الثانية. نبارك لكل الناجحين وحظ أوفر للمؤجلين اللي تبدأ غدوة إن شاء الله دورة المراقبة. وربي نجحهم الكل.
2: اللهم أمين. ربي نجحهم الكل. بش نعمل دورة صغيرة وبعدها ونبدأ في أطراف الحديث. الأستاذ ريم بن يوسف أستاذة الفرنسية والمرافقة دائما وأبدا. ريم بن علي الأستاذة الفرنسية والمرافقة دائما وأبدا لتلامذتها اللي يحبوها برشا. صباح الورد والياسمين مدام ريم.
5: صباح الفل. حبيت نقول مبروك اولا لولدي اللي خاطر هو زاد خذا
2: الباك. مبروك الف مبروك.
5: وعن طريق ولدي تلامذة الكل.
2: أينا.
5: اللي تعبوا اللي شقاو اللي قعدوا ممنين برويحهم لاخر دقيقه واللي ما بخلوش على رويحهم وعلى احلامهم بحتى قطره متاع تعب.
2: اي نعم ربي يبارك ان شاء الله وان شاء الله يتفضل مدام ريم.
5: ونحب نقول مبروك ليا
2: اي
5: والكل ام
2: اي
5: تعبت.
2: أي نعم.
5: وشقات ونحات من روحها وعطات ولدها واستنيت في الليتود في الشتاء وفي الليل وشجعت وما حبتش تعمل ستريس ألوغكو هي نتصور ستريسي على الاخر.
2: اي نعم.
5: ونخص بالذكر الامهات اللي ربيو وحدهم في صغارهم.
2: أي نعم.
5: واللي هما تعبين دوبلومون ويخدموا في ان دوبل غول ونحب نقول لهم اللي تعملوا فيه بهي وتشوفوا الريكومبانس كبيره ياسر.
2: وذاك علاش انا نحب نستغل وجودك معنا استاذة ريم على اعتبار انك انت ام واستاذة في نفس الوقت. تعطينا هكا كيلكو زاستيوس للامهات اللي عندهم بكالوريا ان شاء الله عام الجاي. وهذا هو الهدف الاساسي من برنامج البرهان اليوم بخلاف انه نحتفلوا ونحتفيوا بتلامذتنا نحبوا ناخذوا المثال نحبوا ناخذوا اكل خطوات اللي نمشيوا عليها من قبيل اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. لاول مره يحضر معنا الاستاذ سامي الاخضر اللي هو استاذ الرياضيات. صباح الورد سي سامي.
6: نشكرك على الاستضافة هذه باش نحتفلوا بولادنا.
2: اي نعم سيدي.
6: انا اول مره نحضر معكم.
2: اي نعم.
6: حضرت قبل في من خلال التلفزة باش نقدم دروس في الرياضيات.
2: أي نعم.
6: لكن اول مره نحضر في الاذاعه فرحان برشا برشا باش نفرح بولادي. جوست نحب نذكر لي نهار كل الريزلتا عندي حاجتين فرحت بهم هي انه بنتي جابت لي صغير حفيد.
2: سبحان الله.
6: حفيد يوسف.
2: الله يبارك ان شاء الله.
6: نهارت نتيجة. انا مفيو على ولادي وفيو على بنتي.
2: نادو فرحت بيك يا اخويا. مبروك الف مبروك يا اخويا. وجه الخير انت وجه الخير سي سامي.
6: والله الحمد لله.
2: وعندك مكانة خاصة في المعهد النموذجي عند تلامذة.
6: الحمد لله.
2: المزرعة الثامنة وهذا وصلني للامانة.
6: شكرا.
2: هاو البيبي قاعد كيف حذانا. ربي يحفظك ان شاء الله سي سامي. تو نزيدوا نحكيوا في التفاصيل ان شاء الله. نحب نسلم على جنود الخفاء في المعهد النموذجي المنزه الثامن القيمه سونيا بن عبد الكريم. صباح الورد مدام سونيا. مرحبا. مرحبا بي.
7: صباح الخير ونهاركم طيب الناس كل. انا اول مره نجي لهنا الحقيقه الاجواء عجبتني برشا فرحانه برشا الابتسامه على الوجوه الكل. بون نهني تلمذتي خاطر هذوك مش تلمذتي عباره ولادي بنات ولاد فريمون. ونهني تونس الكل من الشمال للجنوب ونقول للجماعه اللي كنترول ان شاء الله بالتوفيق غدا 8 متاع الصباح يبداو وان شاء الله نسمعوا كان الخير. وانا فرحانه برشا فرحانه ما تتصورش قداش.
2: والفرحه نتاعك راني بحكم مستانس هكا بالضيوف وسنوات ربي هكا نتعامل مع ضيوف نفيق بيه ستريسي شويه نفيق بيه واللي فرحان برشا نفيق بيه. نحس فما برشا ايموسيون نحس فما برشا فرحه نحسك باش سامحني باش تنفجر بالفرحه. وهذا دليل على اللحمه الموجوده في المعهد النموذجي المنزه الثامن وكل المعاهد للامانه وكل الاطار التربوي اللي يذكر فيشكر. برشا ناس يربطوا ويحصروا النجاح نتاع تلامذه في الاساتذه لكن فما ناس اخرين هذه فرصه. وانا ما تصورش قديش فرحت مدام سونيا وقت اللي قالوا لي قيمه باش تكون معانا لانك انت باش تمثل كل القيمين ومن خلالك انت باش نكرموا كل القيمين في. وبالمناسبة نحب نوجه تحية للمدام عايدة موسل، هي قيمة في المعهد أو في الكوليج الماناردو، نحب نقولها ربي يبارك فيك وربي يجزيك خير على المجهود. قاعد نشوف يعني انتوما اللي تأطروا، انتوما اللي تدخلوا، انتوما أي مشكل يصير ربما الأستاذ يبدأ ما في بالوش به.
7: سمحني نحن نصحوا مسارات.
2: أي نعم الله الله الله مسارات. نحن نصحوا
7: وسطر عليها برشا هدية،
2: سطر عليها يا عبير. نحن نصحوا
7: والله نصحوا برشا مسارات. فهمتوا من هنا زادا نحيي زميلاتي سيدة نزيهة، سيدة نادية، سيدة ليلى، خاطر احنا مجموعة مناش وحدنا. فهمت؟ وبالمجموعة معناها بالمجهود بتاع المجموعة نجم توصل
2: الحمد لله. معنا
7: أسدتنا ومعنا مديرتنا نحييها.
2: أنا بشي شيخ وأنا بشي شيخ ومعاكم إن شاء الله بإذن الله ونحبوه إطار احتفالي. وبالمناسبة يا ندو شوفك الحلو اللي جانا، فهمتني والله حلو عربي جانا بمناسبة نجاح وتميز وليداتنا في المعهد النموذجي المنزه الثامن، زاد باقة ورود من عند وليداتنا طاوم بعد باش نتعرفوا عليهم ونحكيوا معاهم فردا فردا. ملاك بنزيد، مريم دقدوق، مريم مسباحي، وريا النصر، وكنزة الحمزاوي. ولكن حبوا زادة تفرحوا معنا كما نحن فرحنا معكم، نحبكم تفرحوا معنا في الحلقة الختامية من برنامج البرهان، البرنامج اللي يحاول من خلاله يعلي من شأن أهل العلم في تونس في جميع المجالات وعلى رأسهم تلامذتنا ندو. فلتتفضلي.
8: اليوم نوصل للحلقة الأخيرة من الموسم الثالث البرنامج البرهان. نقف قدام طريق طويل قطعناها معاكم، طريق بدأ بفكرة إنه الإنسان المعاصر وسط ضغط الحياة وتشابك المرجعيات مازال يحتاج للي رافق أسئلته بصدق ويبحث معاه عن المعنى دون وصاية وعن اليقين دون تعصب. رافقناكم بالأسئلة والحوارات اللي ما بحثناش فيها عن الانتصار الرأي بقدر ما بحثنا عن الوصول للحقيقة. على امتداد المواسم الثلاثة البرهان كان أكثر من ساعة إذاعية، كان مساحة للحوار بين الدين والحياة، بين النص المنزل والواقع المعيش، بين الإنسان وهمومه اليومية والقيم اللي تعطيه القدرة على مواجهتها بثبات ومرجعية. استقبلنا عشرات الضيوف من العلماء، الدعاة، المفكرين والأطباء والاختصاصيين في علم النفس والاجتماع والتربية والإعلام والثقافة، وكانوا معنا أصحاب التجارب الملهمة والمبادرات الإنسانية والشخصيات اللي صنعت الفرق في محيطها. في كل حلقة ضيفنا ما كانش متحدث، هو شريك في رحلة البحث عن الفهم. خذنا معاكم في قضايا الأسرة والتربية والعلاقات الإنسانية، وتوقفنا عن تحديات الشباب والانتماء والهوية، ناقشنا قضايا الصحة النفسية والجسدية، وأعدنا طرح أسئلة الالتباسات الثنائية، فحكينا عن النجاح والفشل والأمل واليأس والتسليم والاتكالية. حكينا معكم في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والإعلام وتأثيراته المتسارعة على الأفراد والمجتمعات، وكبنا التحولات الاجتماعية اللي يعيشها العالم، وفتحنا ملفات الفكر والثقافة والقيم، قربنا من الظواهر اللي تشغل الناس ومن الترندات اللي تصنع الرأي العام، وسؤالنا كان عما وراء الصورة باش نفهمه بل ما نحكمه. ولأنه البرهان ما كانش برنامج معزول عن نبض الإنسان، تبعنا المأساة في غزة ومن غزة للسودان، وأنصتنا إلى أصوات الألم والصمود، وحاولنا أنه نبقي القضية في بعدها الإنساني والأخلاقي قبل أي اعتبار آخر. احتفينا زادة بالنماذج المضيئة اللي تستحق أنه تروى حكاياتها، فتحنا الميكروفون للمواهب الشابة، كرمنا أصحاب المبادرات الإنسانية، وسلطنا الضوء على قصص النجاح والكفاح. على امتداد هذه الرحلة رافقكم الشيخ سيف الدين الكوكي بالتزام مطلق بفلسفة البرنامج، إنه الدين مش عبء على الحياة، هو بوصلة ليها، إنه الخطاب الديني الحقيقي ما يكتفيش بالإجابة على الأسئلة وإنما يساعد كل مسلم على التدبر الصحيح. كان قريبة من الناس، مستمع لهمومهم، منشغل بمشغلهم، حريص على إنه تبقى جذور الثقة ممتدة بين المعرفة والواقع، بين الثوابت القيمية الدينية والمتغيرات العصرية. ثلاثة مواسم تعدات تعاقبت فيها الأحداث وتبدلت فيها العناوين وتناوبت على الفقرات برشا شخصيات. في خضم المتغيرات كانت ثقة مستمعينا الأوفياء هي بوصلة الثبات. في المحطة الختامية من الموسم الثالث نغادروا موسم لكن ما نغادروش الفكرة اللي جمعتنا. هذيك علاش نتوجه بخالص الامتنان لإذاعة الديوان اللي آمنت بالمشروع واحتضنته، إلى كل أفراد الأسرة الإعلامية والتقنية والإدارية اللي كانوا شركاء حقيقيين في نجاح البرنامج. أما الشكر الأكبر فهو ليكم أوفياء البرهان في كل مكان، أنتم اللي منحتوا البرنامج معناه الحقيقي واللي خليتوا من كل حلقة موعد للحوار والفهم والتفكير. 3 مواسم من البرهان ما كانتش ساعات إذاعية عبر الأثير قدر ما كانت رحلة أبحرت فيها سفينة البرهان في أسئلة الإنسان. شكراً لكل من آمن بالفكرة ورفقنا بكم، كبرنا ومعاكم مكملين، وإلى لقاء يتجدد بإذن الله.
2: شكراً شكراً لكل من آمن بالفكرة، شكراً، يعطيك الصحة يا عبير. توا فهمت علاش عبير ما خلتنيش نشوف المحتوى والمضمون متاع الخدمة اللي خدمتها. يعطيك الصحة عبير، بالحق مسني برشا. ثم تصور نسيتهم، اكتشفتهم توا عندي برشا ما شفتهمش. يعطيك الصحة، بارك الله فيك، وأنا زيادة سعيد جدا بوجودك والإضافة اللي قدمتها لبرنامج البرهان من خلال التحليل العميق ومن خلال يعني الاستثناء، خلينا نقول خطاب استثنائي، وهذا يراه مجازفة. رد بالك راه مجازفة، وانت تعرف شو صار في البداية تاع البرهان، ولكن أنا نقول وجودك في البرهان إضافة كبيرة ياسر، لأنك بالأساس تقوم على التحليل العلمي والثقافي الكبير. شكرا عبير مرة أخرى، يعطيك الصحة. احكي لي مساج في دقيقة أقل من دقيقة تجربة البرهان.
3: شكرا لك على الثقة الممنوحة. وتجربة البرهان كانت تجربة استثنائية، فيها برشا تفاصيل بنات شخصيتي، خرجتني من البعد الأكاديمي إلى ممارسة إعلامية، خبرت فيها برشا تجارب، برشا خبرات جديدة، برشا محطات طبعت في مسيرتي. البرهان استثناء فيما ترك من عميق الأثر، إن شاء الله يا ربي بنجاح ودوام النجاح والتميز والتألق. وشهادتي في البرهان وفيك شهادة مجروحة، فكل الشكر ليك وإن شاء الله يا ربي كل التوفيق.
2: ربي يبارك فيك، يعطيك الصحة. والناجح يرفع ايده، الناجح يرفع ايده، ارفع ايديك، يعطيك الصحة يا صديق، يعطيك الصحة. تحية لكل الناجحين، والناجح يرفع ايده، ان شاء الله ربي يدخل الفرحة والبهجة والسرور على كل تلامذة متاعنا وعلى كل وليداتنا، ربي يحفظكم. نبدأ بمريم. مريم معايا،
3: كنزة
2: الغالية، كنزة، وانت كنزة من كنوز المعهد الثانوي بالمنزه الثامن، ساعة صباح الورد والياسمين. كنزة شعبة علوم تجريبية، تحصلت على معدل 19.41، ما شاء الله، تصفيق على كنزة. برافو كنزة، برافو، ألف مبروك يا كنزة. ساعة خليني نتعرف، دايما على طول بإذن الله. ربي يحفظك يا كنزة. كنزة قل لي الساعة، خلنا نتعرف عليك أكثر، كيفاش كانت تجربتك في من خلال 4 سنوات هذوما اللي عديتهم في المعهد الثانوي المنزه الثامن، المعهد النموذجي. ساعة ومرة أخرى نقول لك مبروك ليك ومبروك للوالدة والوالد، وإن شاء الله ربي يجازي كل خير. قل لي كنزة.
9: عايشك عايشك، مرسي بور لانفيتاسيون. أنا دخلت ليسي بيلوت مازهويت 2022، نجحت وقتها في كونكور نوفي وفرحت برشا، وقال استني كنت ثاني في الريزلتات، هذيك سيتي مون برومي شوا البي 8. دخلت قريت بروميير اني، بعد عملت دوزيام سيونس، وبعد عملت ثروزيام مات، وبعد عملت كاتريام سيونس اكسبيريمونتال،
2: ما شاء الله.
9: دونك بدلت شويه في الباركور، اما فرحت برشا معناها بالخيارات هذوما اللي عملتهم، وهما الكل حاضرين معنا كلهم بروفيتي، وفرحت برشا انا قريت عندهم، قريت عند احسن بروفيت في الدنيا. جاي لو ميور باركور اللي تنجم تمنيه في الليسي في البي 8، وتوا فينالمون كان نجحت في الباك، دونك
2: الحمد لله. مبروك. سؤال كنزة، قبل ما نتعداو لزملائك وصحابك باش ناخذوا نقسموا الوقت شوي، برشا ناس يعتبروا من العوام، حتى منهم انا كنت نعتبروا اللي ولاد البيلوت، ولاد خليني نقول مش البيلوت، المتميزين عموما في القرايه، ربما محرومين من الحياه ولذة الحياه، وحياتهم الكل قرايه، وحياتهم الكل ضغط، وحياتهم الكل أقرأ، ويقوم يقرأ، يبدأ يأكل وهو يقرا، يبدا يمشي في الكياس وفي وسط الكهرباء شاع فيه بو وهو شد ورقه ويقرا. يعني صورونا القراي بصفه عامه، ما نحبش نحكي على النموذجي، القراي بصفه عامه صوره هنا على اساس انه محروم ومسكين ضحى بحياته بملذات الحياه في سبيل انه احكي لي شنو الحاجات اللي تمارس فيهم بخلاف الرياضه بخلاف القراي.
9: هو هيك لي دي ريسو هذيك لي با دو تو فري. انا باش نحكي على روحي، انا ليسي كامل عملت دخلت في المجتمع المدني، يعني دخلت في الجمعيات والنوادي، وهذيك كانت تجربه مهمه، انا نعتبرها تجربه مهمه برشا، خاطرها تبني لك شخصيتك، معناها من ناحيه ماهيش الاكاديميه، مش من ناحيه القرايه والمعارف، معناها المدرسه كهم تبني لك شخصيتك من ناحيه الحاجات الاخرين، الكوميونيكاسيون، التعامل مع العباد، الحاجات اللي قلتهم انت يستخايبوا ماهوش موجودين في تلمث تقدر متميزين في تلمث البيلوت، ما هما فيت حاجات انت تفكس عليهم وحدك وتبنيهم بالانشطه اللي تعملهم خارج الليسي. وانا بالنسبه ليا هذه كان الجمعيات والمجتمع المدني والنشاط، وسورتو جمعيه نوادي الشبان اللي هي الجمعيه اللي انا خدمت فيها برشا، دونك تحيه لهم في الراديو. اي سي سا هذه قد ما نزيد تعمل
2: معناتها حياه طبيعيه، معناتها حياه طبيعيه وحياه معناتها ساعات وتفدوا من القرايه انتم عندكم
9: وقت وي وي
2: ما هوك انا حاب نسالك انا خاطر رانا راكم عاديين، راكم يجي وقت تقولوا عليا وكذا وماشي نقرا واربع سوايع مات وشنو تصير معاكم
5: ساعات يحصل
2: فوالا
9: نفسو ليمو
2: نفسو
9: بروفيسيون
2: صار
5: يخرج اكسكلوب
2: تخرج اكسكلوب الحق
9: تحكي علينا مدام بيم
5: ليش
9: عندي ما خرجت ما خرجت اكسكلوب مش هكا مش ديكا اكستريم ما اي نعيشوا طبيعيا على
2: مهم جدا المساج هذا كنزة باش نوريو للناس اللي راهو التلامذة المتميزين في القراية راهم تلامذة عاديين عندهم ديو يدبا عندهم قلق ساعة ساعة ما يحبوش يقراو ساعة ساعة اربع سوايع مات يستثقلوهم ساعة ساعة يعيشوا حياة طبيعية. باش نخلي الكلمة من بعد زملائك نمشي لمدام ريم. مدام ريم وانت باش تغادرنا عندك انجاجمون، مدام ريم المعاملة اللي لمستها فيك وفي كل الأساتذة اللي حضروا معانا قبل، وهذا نتصوره ينسحب على كل الأساتذة والمربين عموما في تونس، أنه فما معاملة تخرج من إطارها الإداري، تخرج من إطارها الوظيفي إلى المعاملة الأبوية، يعني علاقة تحس علاقة أسرة. أنا كي نشوف مدام سونيا معناتها قبيلة تتكلم معناتها يمكن الأم ما تحكيش على تلامذتها على أولادها كيما حكيت مدام سونيا على تلامذتها. شو السر هنا؟ يعني كي تجسد الشعور متاعك مع تلامذتك تتحول، هذا يخلي تلميذ يقدم القدام يقول هذه أمي نتعامل معها، ما عادش نتعامل مع أستاذ، ما عادش نتعامل مع مربي، هذه أمي في المعهد، عندي أمي في الدار وعندي أمي في المعهد.
5: هي لا ديفيرونس سي لا بيانفيونس كما قلت انا المره اللي فاتت، ان التلميذ يحس اللي أستاذه يحبه. هي معادلة صعيبة شوية راهي، هي فما ان بروفير فرونسي يقول لك اون مان دو فير دون ان غون دو فلور.
2: الحمد لله سي فتحي سعيد المصري مش
5: يا حبيبي عاد ولا قلت لك شو معناتها
2: جو سي مالاد
5: جو سي مالاد لامور قالي لامور هي ان فيت التلميذ إلي إكزيجان، يعني ما ينجمش زاد يدخل ما يتقدمش وما يخش كور انتريسان وما يخش معلومة وما يخش ما يراش اللي الأستاذ متمكن من الدرس متاعه.
2: يفيق
5: بيان سور هو ذاك الخطأ، راهو التلميذ راهو يشعر بكل شيء، التلميذ إلي كابابل يفو لانتريسي. التلميذ وقت يدخل السيانس ويلقاك باش تزيد له إضافة وأكثر من هكا باش تكون موجود. وانا ديما نقول لهم في اول العام نقول لهم ماتنو اللي انتم دخلتوا في القسم نتاعي فو مافي بور لا في سا فو دير مش معناتها في الليسي كهو خارج من الليسي وبعد الليسي وانا فخوره بالعلاقه هذه اللي عندي بتلامذتي، هي علاقه محليها على الاخر، وهذه هي الريكومبانس ان فان كونت ريكومبانس كيف ترى الحب في عينين تلامذتك. وساعات تحسهم حتى يجيوا ينجموا يكونوا يعرفوها الحاجه، اما يجيوا خاطر يحبوك، خاطر لا سيونس سو باس بيان، خاطر تحل لهم افاق، تحل لهم مخهم، خاطر تعطيهم ساعات سؤالات. راهو الاستاذ مش لازم ديما يعطي كان المعلومه، توا بالنوفيل تكنولوجي نقول لهم شات جي بي تي ينجم يعطيكم المعلومه، اما شات جي بي تي نا با مون سافوار فير نا با مون اكسبيريونس. ما عندوش طريقة اللي أنا باش نتعاملها معكم. وإن شاء الله نكون خليت أثر به في وليداتي الكل. وهذه خدمة قد ما نقول لك غراتيفيانت أنك ترات ليهم ذا يخرجوا من الليسي ويرجعوا العام اللي بعده يجيوا. وقت اللي تجرانا معناتها وقت فقدنا أستاذة تلامذتنا من العالم جيوا معناتها فما ديزيليف كي أمبخي لافيون باش يجيوا
2: باش يحضروا فما حتى تلميذة المريضة شوية
5: وتلميذة المريضة جيت هذه ما عندوش ثمن
2: ما عندوش حتى ثمن ما ينجمش يتقيم
5: ينجم يعوضوا حتى شيء. وحنا أوني كونسيون دو سا ونخذوه من عند التلامذة. هي ستون انرجي أما لا بيانفيونس هي والقوة في الإنسان أنه كي ياخو حاجة يعرف يرجعها زيدا يعرف يرجعها وساعات رجعوها دوبل وتريبل. وحبيت نشكر تلامذتي الكل اللي هما من اللي دخلت نخدم رجعوا لي برشا حب واعطاوني كالشحنة اللي خليني أنا كل عام ندوبل في الليسي خاطر هما يخرجوا ويمشوا أما أنا نقعد ديما عندي اون شارج دامور اون انرجي بوزيتيف اللي إن شاء الله تواصل معايا حتى الاخر المسيره.
2: ان شاء الله ربي يطول عمرك ان شاء الله.
10: انا نحب نعاقب على كلام مدام ريم اللي يمس القلوب الحقيقه. مدام ريم وقفت بينا عند الاحتواء العاطفي ودور المربي اللي يتجاوز تلقين المعلومه ويخترق المربي القلوب والتكوين العاطفي للصغيرات اللي يخليهم ويحتضنهم في شكل اسره يخليه يمشي باش يقرا. قالت كلمه مهمه قالت المعلومه يلقاها بارتو لكن طريقة الأستاذ في تبليغ المعلومة هي اللي تصنع الفرق هي اللي تخلي تلميذ اسكو يحب يمشي يقرأ وإلا يمشي يقرأ فوق من قلبه واللي خليها زادة كيف كيف تعاود كل عام بنفس جديد بروح جديدة. الأستاذ لا يتآكل من سنة إلى أخرى ومفعول التقادم لا يسري على مسيرة الأستاذ بقدر ما يتجدد بالمحبة بالإحتواء بالعطف.
2: تتكلم رأي مش تسكتشرا
5: إيه محليه كلمة محليه كلمة سلخي
2: تسبيقها يا نادو على عبير قد لك محليه كلمة ربي يبارك فيك مدام ريم يعطيك الصحة. فعلا عندك مكانة خاصة شفتها وفي عينين كل التلامذة متاع المعهد الثانوي والنموذجي المنزه الثامن. ربي يبارك فيك يعطيك الصحة. نخليك على راحتك تحب تغادر تغادر تحب تقعد بعدين مرحبا بيك ولكن نحب نستقبل تلميذ آخر متفوق آخر رجل آخر إن شاء الله من رجالات تونس اللي باش نشوفوه إن شاء الله في المستقبل من عرشته بعد نشوفه شو الاختصاص اللي باش يعمله. يا ربي يطلع طبيب في اختصاص ما عنديش فيه اصحاب يا رب عندي برشا اصحابي طب عندي صاحبي طبيب كلاوي هاكا نطلع عليه عندي صاحبي كذا عندي كارديولوج امورنا مريقله. يعطيك الصحه مدام ريم تنجم تغادرنا. يعطيك الصحه بارك الله فيك. هاو ندوه فرحت بيك اخونا ريان نصر مرحبا شعبه رياضيات تحصل على معدل 18.63 برافو ريان ما شاء الله برافو.
10: بقول اللي ريان حشم وقت اللي قال المعدل ما سألوا عليه 18.63 قالها ببعض
2: المئات دائما على طول دائما على طول متفوق ريان 18.63 يعطيك الصحة بارك الله فيك ريان. أنا شفتك تقابلنا قبل في جامع الملك صحيح ولا؟ جامع الملك في المنزه الثامن وهنا بدأت علاقتي بالمعهد الثانوي المنزه الثامن لأنه اليوم بعد التجربة متاع عمناول وبرشا حضور من وليداتنا في المنزه الثامن برشا ليسيات أخرين حتى من المعاهد النموذجية ربما يقولك شبيه المنزه الثامن فقط علاش كذا تو سامبلومون خاطر عندي لي كونتاكت ديريكت مع التلامذة كونتاكت ديريكت مع الإطار التربوي كونتاكت ديريكت مع الأساتذة. فبالتالي هذا هو علاش مش من باب الانتقاء لكن انتم تستحقوا الحضور معنا لأنه عندي علاقة مباشرة بكم خاصة في الجامعة. وهنا عبير مسألة الالتزام ومسألة أنه الإنسان نحكيه على الالتزام المسجدي نحكيه على الالتزام الوقت راه نحكيه على الإنسان عنده منظم ما عندوش زايد ما عندوش منش نحكي على العبادات نحكي على الالتزام
10: على ضابطة حياتية
2: ضابط حياتي ريان فوق المنبر نبدأ نشوف فيه معتها ريان وغيرك من عمناول من الأولاد اللي نجحوا كلهم نشوف فيهم فوق المنابر ربما هذا سبب من بين الأسباب
10: مش
2: السبب الرئيسي لكن السبب من بين الأسباب اللي يخلي الإنسان تبدأ عنده علاقة مع ربي عنده ثقة في نفسه عنده ثقة في ربي بخلاف أنه هو يسعى دائما وأبدا أنه يطور نفسه من خلال العلم والتعلم وغيره. سؤالي هذا في النقطة هذه، هل النقطة هذه اللي أنا أشرت لها أو لمحت لها يا سيدي، هل كان عندها أثر في نجاحك؟ هل كان عندها أثر في تفوقك؟ لأنه اليوم قاعد نشوف حتى وسائل التواصل الاجتماعي برشا من حفظة كتاب الله عز وجل متفوقين في 18 و19 وكذا، ما نحكيوش عليهم هذوك، لكن مسألة الالتزام بهكا منظم، تعمل برشا سبور، تعمل كذا، وفي نفس الوقت تلتزم، عندي سلاتي، عندي كذا، وعندي أموري، هل هذا ينجم يعاون التلميذ في أنه يتفوق ريان بداية؟
11: أول حاجة نحب نشكركم على الاستضافة متاعكم، وفي زادة مش المرة الأولى، المرة الثانية، وديما تفرحوا بينا. باش نرجع للسؤال متاعك، هو الالتزام بالسلات كما أنت تشوفنا وكل، مش كان معناها في الكوتي الديني، أما زادة ينجم يخليك عبد منظم في حياتك كون جنرال، على خاطر كما قلت أنت سلات في أوقاتها، دينك كون جنرال في الشروط
2: نتاعو،
11: يخليك نظم في الأخلاق وفي كل شيء، يخليك أنك بار إكزومبل كما قلت أنت الوقت، تحترم الوقت في قرايتك، في الوقت هذا اللي باش تقعد ترتاح فيه، مش كان معناها الوقت اللي تقرا فيه، خاطر كما ترتاحش تنجمش تقرا وتعطي ما عندك. يخليك زاد عبد منظم في احترامك زاد للعبيد، كما تحترم أمك وبوك خاطرهم باش يعاونوك، تحترم الإطار التربوي الكل والأساتذة، لأن نجم نشكرهم على المجهود اللي عملوه معنا الكل، يعطيكم الصحة. يخليك زاد تكون عبد، معناها تحترم كل شيء في وقتك، في منظم، معناها تعطي قيمة لكل شيء في حياتك، على خاطر كان واحد ما تقدرش قرايته كما يقدر الوقت اللي يحب يتفرهد فيه، وكل ما نجم زاد يقدم وينجح في قرايته ويتميز وكل.
2: شنو هو الاهتمامات متاعك بخلاف القرايه ريان؟ والا قرايه بس؟
11: لا مش قرايه بس،
2: هذا هو نحب نعديو المساج هذا، انه 18-63 مش متاع انسان يقوم يقرا ويرقد يقرا، راهو يمارس في حياته، خاصه الجوان، خاصه الشباب، خاصه الاولاد، خلينا نقول ديما البنات هاكا فهمتني بيتوتيين دور ترجع القرايه كذا، لكن الاولاد عندهم الكره، عندهم الماتشوات، عندهم بلاي ستيشن، عندهم كذا، فهمتني ولا كنزه من غادي تعرف كل حتى نحن هنا راهو انا ما نعملو راهو شيخ بيتوتيين اش بيك ما ميسالش الاولاد فاهمنيش تحب نقول
11: فهمك شنو تبغى تحكي. دونك شو عبد يكون منظم في حياته، مش كان منظم في قرايته، عنده زاده سبور يمارسهم كيما كوره كيما اي سبور اخر هو مغروم بيه، عنده زاده انشطه تثقيفيه ولا نوادي يشارك فيهم كيما قالت كنزن بكري، حتى انا نشارك في نوادي تطوعيه وعمل تطوعي وعاونت وكل، كيف زاده تنظم وقتك في خروجك مع اصحابك، خاطر زاده كيما تفرهدش معناها ما تنجمش تكون ناشط وحاضر. دونك النظام مش كان في القرايه وفي اوقات القرايه، زاد النظام في اوقاتك في خروج في الرياضه في الاعمال اللي تعملهم، خاطر كان ماكش منظم ما عندك وين توصل،
2: كان ماكش منظم ما عندك وين توصل. احسن كلمه نجم ونبداو منها مريم، مريومة، مرحبا يا مريم. مريم دكدوك شعبة رياضيات تفرح لي مريم مصباحي، مريم مصباحي شعبة رياضيات 19.13 ما شاء الله زغريتها مريم الغالية، مرحبا بك يا مريم، ان شاء الله مبروك عليك، ان شاء الله ديما متفوقة ديما متألقة 19.13. مريم السؤال اللي نحب نوجهه لك، فما أستوس معينة، فما مسار معين، هل لأنه الوالدة نتاعك، نعرف لي الوالدة نتاعك هي مربية وأستاذة رياضة هكا ولا لا؟ سلم لي عليها وقول لها عم سيف سلم عليك وقول لك مبروك عليك ورانس انك المبروك. مريم مصباحي، هل دور الأم، نحب نحكي على أمك لأن أنت حضرت مع أمك في وقت من الأوقات، وأمك كانت خليني بالرغم عطيتك المساحة متاع الحرية متاع الاختيارات متاعك، إلا أنه كانت تتأثر فيك من بعيد. دور الأم تو الرسالة باش نوجهها اللي يسمعوا فينا، الأمهات اللي يسمعوا فينا تو في الكوجينة ولا في الكراهب ولا كذا، شنو هو دور الأم في سبيل أنه بنتها وإلا ولدها يحقق التوفيق؟ هل الضغط المسلط أو التمييز الإيجابي اللي حكينا عليه الجمعتين التالي، هل قالت أنا نخليها على راحتها، هل عنده دور في التميز والنجاح؟
12: بيان سور الدور بشجع الامهات والابهات زاد ما ننساهمش، اما الزوج عندهم الدور انه يتفاداو الضغط اللي يحطوه على تلامذتهم، خاطر فهم برشا تلامذة مثلا يكون باهي معناه في قرايته الكل اما يفشل تو سامبلومون ماك ستريس اللي حاطينه تو سامبلومون، هي خاطر الستريس بيجيك من المجتمع ومن الانتوراج نتاعك ومنك انت زاده، دونك ما يزيدش عليك البارون باش يزيد يكثرك ويدخلك في حيط معناها تو سامبلومون.
2: معقول معناتها الوالده تعاملت معاك معامله طبيعيه جدا؟
12: اي لينا قلت لها لا تقربي لحد شيء خليني وحدي، عرفت نعرف روحي نحدد وقتي والكل ما تأطرنيش ناطر روحي.
2: 19.13 مريم يلندرا مهم جدا انه فما تلامذة حتى مش عليك انت حتى في الزملاء نتاعكم حتى من صحابكم فما تلامذة عملوا تطور على مستوى المعدل كانوا متوسطين عملناه والحضر معانا جماعة من البكالوريا يقال لك كنت نجيب في الحداش في وكذا وثنان بعد نلقى روحي بعد بالخدمة بالكذا باش ما يفهموش الناس اللي تولد راو متميز راو فما جهد فما عمل فما اجتهاد فما خدمة يعني قاعدة تحس في روحك قاعدة تتطور شيئا فشيئا على مدار السنوات وإلا أنت متميزة من الأول؟
12: لي فكره غلطه على الاخر العكس سورتو في الكوتي تاع المات المات عبيد في بيرو ملي سيكسيون مات دونك في بيرو انت تكون باهي في المات لي اوركولي الخدمه هي اللي تجيب ميم سي فما الكوتي تاع انه يقول لك جيني ناتوريل ولا لا اما لي سنونبيش انه الخدمه هي اللي توصل وزاد كيما قلت انت مش كاين في المات بركه فما برشا تلامذه في وسط العام بالحق مسكن يعكزوا بالحق تعبوا على الاخر ونوتات خايبه على الاخر وحتى المعدل خايب وبعد جيبوا اكثر مني حتى دونك بالحق سنرينا فوار كمل اخدم واوصل للاخر.
2: مريم صباحي شعبه رياضيات 19.13 شنو التوجيه ان شاء الله كان شنو برمجه
12: كوني دي
2: ما تقوليش البر وكذا
12: فما ما نعرفش صار في بالك
2: فما شيء مازال فما شيء
12: ما نعرفوش
2: قول لي وين البرنامج ان شاء الله شنو الاختصاص اللي باش تختاره
11: مازلنا ما اخترناش حاجه تحديدا
2: اما شوفي اما
11: هندسه بين الهندسه وبين الطب
2: هندسه وما بين الطب مشينا طب
11: ان شاء الله
2: راجل كبير بديت نكبر بديت نكبر نحس في روحي ربي يوفقكم وربي ينجحكم يعطيكم الصحة تنجموا تبدلوا مع أصحابكم بالكراسي نتاعكم باش تزيدوا نحكيوا معاكم أكثر نحب نمشي بعد إذنك سي يوسف نحب نمشي لسي سامي لأنه سي سامي سمعت عليه برشا كلام سمعت عليه برشا كلام يسر سي سامي الأستاذ الرياضيات وأغلب المتميزين اللي حاضرين معانا هما في شعبة الرياضيات معناتها ما ينجم يكون الأثر اللي خليته في تلامذتنا إلا بفضل الله ثم بفضلك أنت بداية نحب نحييك ونهنيك أنت بنجاح تلامذتنا ونقول لك مبروك عليك مبروك عليك أنت لأنك أنت كي تشوف الثمرة متاع الزرع اللي زرعته بالمعدلات المتميزة هذه نتصور أنه ما تنجم تكون كان فرحان سي سامي.
6: نشكرك مرة أخرى على الدعوة بعد بسم الله الرحيم. قبل كل شيء عن زملائنا الأساتذة نحييهم الكل. الحق زملائنا كيف لي ماتيغ الكل وباش نذكر بالخصوص جماعة الرياضيات خاطر السنة الحقيقة متاع ربي عندنا ثلاثة أقسام ربع رياضيات كل قسم تلقى فيها 20. أنك باش تاخذ 20 في الرياضيات مش سهلة. مسألة أنا صلح في الباك ونعرف معناتها مسألة نجم تاخذ تلميذ متفوق نجم ياخذ حتى 19-18 أما باش تاخذ 20 دونك الحقيقة نتاع ربي يعطيهم الصحة أولادنا عندنا أولاد هنا ماخذين 20 في الرياضيات هذه حاجة حاجة أخرى كيف كيف يعطيهم الصحة الإدارة وكما قلت لك معناتها كافة الإطار التربوي نتاع لسانا هو كان مساهم في الرجل نتاع هذه المتميزة اللي عملناه وتميزنا على نطاق وطني جينا الأولانيين في الباك سيونس نذكر وسنا على نطاق جاوي جينا الأولانيين في الرياضيات وجينا الأولانيين في الباك سيونس اكسبيريمنتال هذه من ناحية حاجة أخرى نحب نوصي بها تلامذتنا نتاع مجي راهو نجاح ما يجيش باللاكيكا أي
2: خدمة
6: يجي كان بالخدمة معنا من نهار الأول ويزمنا نزيد نتعلموا من أخطائنا كانت تذكر مريم مش قالت قبيلة قالت راهو عذبونا إبا عذبناهم بالحق مش نطلب منهم
2: العذاب العذاب نتاع المحبة
6: عذاب عذاب في كيفية إعطاء الفروض معناتها نحاولوا الماكسيموم نخرجوا منهم الأخطاء اللي ممكن نقول خاطر واحد يتعلم كان بالخطأ نتاعو تلقى حتى في وسط العام يجيب 12-13 ومن بعد يجيب لك 20-19 في المات في الرياضيات معناتها هكا السياسه نتاعنا في الليسي نتاعنا اما بكل محبه وكل غلطه نوريهم شنو هو اللي غلطوا باش المره الجايه يصلحوا الاخطاء نتاعهم.
2: ما احلاها كلمه عذبناهم خاطروا يحبوا. احيانا عبير البو ينجم يضر ولده على خطر مش يعذب فيه يعطي فيه أشياء أيوة. يخلي فيها على راحته تحب هذه خذ هذه تحب تخرج برا أخرج تحب تعمل برا خطر نحبك راهو المحبة مش بالضرورة تكون بالعطاء اللا محدود وبالعطاء اللي ربما غير مقيد قال لك نحبوهم أذك علاش عذبناهم هذه رسالة أولا لكل الأساتذة رسالة للأولياء راهو ولدك راهو إذا كان تحبه تمنعه من حاجات ربما تنجم ترجع ليه بالمضرة إذا كان تحبوا تعذبوا من قبيل حتى نحن في الرياضة نقولوا في الرياضة تربينا وانا هكا كنت شوي رياضي قبل تو ما عادش رجل كبير فهمتني الانترنير متاعنا الكوتش متاعنا يقول لي الكلمة اللي بالانجليه no pain no gain ما تتعبش ما تكذا يزمك تتعب يزمك كذا باش تنجم تمشي للشارج اللي بعده وتقوي روحك فبالتالي اتفضل سيسام
6: فما حاجة اخرى باش ناكد عليها هو انه البكالوريا راه مشروع عام كامل
2: اي نعم
6: الحق من نهار الاولاني معناتها من الدرس الاول احنا ديجا من الدرس الاول نبداو نقريو الحاجه باهي في تلامذتنا يجيبوا معاهم كراسات من نهار الاول
2: أيوة.
6: عندنا ساعتين قريو ساعتين ثلاث سوايع قريو ثلاث سوايع ما عندناش مشكله معناتها في الحكايه دي حاجه اخرى بربي في الاخر بكل ما تقارنش روحك بالعباد ما تقولش بيه ذاك خير مني لا لا لا قارن روحك بروحك باليوم بالبارح انت
2: اي نعم
6: الجمعه جايه بالجمعه اللي قبلها انت ديما حسن روحك هذا دعوة للتلامذة جد وما نزيدش
2: نفكر ربي يبارك فيك سي سامي الوقت
6: وانت ربي يبارك فيك
2: ربي يبارك فيك شرف ليا وماذا بين
6: وفرحان برشا الحق بولادنا ربي يبارك لكم في مستقبلكم ان شاء الله
2: انا فرحان اكثر وغدوه باش نكون بحذاكم ضيف هكا في بيت
6: مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بك
2: ربي يبارك فيك سي مالك محمد مالك بن زيد هكا ولا لا يا سيدي تشرفنا بيك ربي يبارك فيك شعبة رياضيات 19.60 والناجح يربع ايده الجديد يا بابا الجديد ومن خلالك انت الف مبروك ساعة الف مبروك والف مبروك المدام ايمان والدكتورة ايمان اليوم اكتشفت اللي الدكتورة ايمان اللي هي اختي معرفت 15 سنة التالي اللي هي انت ولدها واليوم اكتشفت صحيح بحذاك نحب نهنيها ونقولها الف مبروك الاخصائية في امراض الجلدة وربي يحفظها وان شاء الله الف مبروك سي مالك يعطيك الصحة سي مالك نتذكر وقت اللي نمشي بحذا مدام ايمان احيانا باش نمشي نعالجك ولا نهز شكون باش يعالج تقولي لا توا ما نجمش على خاطر عندي ولدي يزمو يقرا ايتيود في البلاصه الفلانيه ويزم كذا وارجع لي الوقت تخلي الكابين بتاعها تخلي خدمتها وتمشي باش تهزك وتجيبك هذاك علاش نحبك توجه تحيه نحبك انت تقول كلمه للوالد والوالده بدايه ونقول لك مبروك الساعه قبل كل شيء
13: يعيشك يبارك فيك بالطبيعه نجاح هذايا ما جاش وحده معناها نهديه لامي وبابا هو نجاحهم قبل ما يكون نجاحي من غيرهم هما ما كنتش نجم نوصل وما نكونش العبد دي أنا هو توا كسوسوا من ناحية القراية ولا إنسانيا معناتها الأولياء هما اللي يبنيوا الأطفال متاعهم من كل النواحي ونشكرهم على كل جهد بذلوه معايا وإن شاء الله يرجع لهم باللي نقدر
2: باللي تقدر محلها الكلمة إن شاء الله رجع لهم باللي نقدر وإنتي محلها الكلمة اللي قلتها قلت أنا ما نجمش نكون أنا كأنا من غيرهم هما كلمة تري توشانت فيها برشا ريكونيسانس فيها برشا

0: بس صغار للتلامذة اللي مقبلين على امتحان البكالوريا سواء في المعهد متاعكم وإلا في كل المعاهد التونسية. مالك
1: به بالنسبة لي سر النجاح كيف ما أنت قلت معناها هما زوز حاجات ثقة في روحك أولا، معناتها البكالوريا هي مسار، هي معناها الكونسكراسيون بتاع القراية متاعك الكل من اللي دخلت سنة أولى ابتدائي، معناها هي في نظمه نتيجة متاع مسار طويل، معناها المعلومات موجودة. ولكن المشكلة واللي يفرق سمحني من تلميذ لتلميذ هو التعامل معناتها مع الفرض بتترجستيون متاع الوقت متاع الستريس، اللي هي حاجات السر متاعها وثقة في النفس. معناها أنا متمكن من الدرس، عارف روحي من شنو قادر، وندخل عندي ثقة في روحي. والحاجة الثانية الثقة في ربي، معناها تتوكل على ربي، وربي بقدرة ربي ما يجيب كان في الصواب، تكون علاقتك مع ربي باهية، تكون منضبط، تكون أمورك باهية بقدرة ربي لاباس.
0: كفيت ووفيت وما عادش باش نزيد نعلق عليك، وبارك الله فيك وربي يجازيك خير عايز. وإن شاء الله نشوفك في أعلى المراتب يا رب العالمين، يعطيك الصحة. مريم مصباحي شعبة رياضية،
2: مريم
0: دكدوك، مريم دكدوك شفت السرفي هو
2: أيوة.
0: شفت السرفي لا هذيك مريم مصباحي ماهيش مريم دكدوك، مريم دكدوك هذاك هو قيمة القيم العام. أنا جيتك مدام مريم دكدوك شعبة رياضيات 19.18 يا مريومة، ألف مبروك، كل خير صحة وفرحة، ربي يبارك فيك. مريم دكدوك، بداية هنيئا لك بالنجاح وهنيئا لك بالامتياز والتفوق. نفس السؤال تقريبا باش نعاود نسأله لك من كل واحد، إذا كان ناخذ أنا سبب من أسباب النجاح من كل واحد أكيد فما أسباب عديدة، وكان كل تلميذ يعطيني سبب اليوم النجم نخرج بستة سبعة أسباب اللي النجم نقدمهم هدية لكل التلاميذ اللي باش يجتازوا البكالوريا السنة القادمة بإذن الله تعالى. مريومة الغالية، أعطيني سبب من بين الأسباب اللي خلاك تتفوق. يلندرا بداية أنت كنت متفوقة منذ البداية، منذ خليني نقول الابتدائي ثم الإعدادي ثم الثانوي، وإلا ثم ثمرة متاع مجهود وثم قاعدة ثم تطور على مستوى العمل وعلى مستوى النتائج؟
3: الحقيقة مش ملار، معناها تولدت كيكة ونجيب 19، الحقيقة فما خدمة، فما إفوغ، يجيك دي مومون دو دوت هكا جيب نوتي تخاي بيان عادي على الاخر، دي موين ماكش راضي بهم برشا. اما لو بلوز امبورطون انك تكبش، معناها حتى كي ساعات جيب نوت خاي ما تقولش ليك هاو ما نجمش سيي وانا ما عنديش اللي يكفيني والكل. دونك جوست بالحق كبش، كان عندك حلمه تجم توصل لها بالخدمه بالانضباط، وزاد الكيليبر سي تري امبورطون كها. دونك
0: مريم الغالية ما نطولش عليك، الوقت قاعد يجري بينا، حبيناك تكون معانا باش نفرحوا بيك ونكرموك، وتم بعد نكرموك زيادة باش نفرحوا بيك، تكريم يليق بيكم. وهو في نهاية الأمر عاود نقول راهو تكريم لكل المتميزين، ما نجموش نستدعاو المتميزين متاع تونس الكل، ولكن هو تكريم لكل المتميزين في تونس في مناظرة البكالوريا، وتحية لكل من سيقبل على الامتحانات غدوة إن شاء الله، دورة المراقبة، ربي ينجحهم ربي يبارك فيهم. باش نخلي سي يوسف الخراني باش نمشي المدام سونيا، نحب نقول لك مدام سونيا الدخله الاولانيه هي اللي خلتني انا توا برشا انرجي، راو انا هكاك هاي تعرفني عبير وناديه تعرفني، اما نبدا من الاول نعدي حسابيه، ولا اذا كان من الاول ما مشيتش الامور كلها ما تمشيش. انت سبب من الاسباب اللي خلات عندي برشا انرجي في الحلقه نتاع اليوم، فضلا عن انها الحلقه الاخرانيه، لانك قلت كلام مسني برشا، قلت هذوما اولادي، هذوما نتعامل معاهم اولادي، ومن خلالك انت راهو القيم العام كما قلت في البدايه نحصروا علاقه او الاطار التربوي في معلم واستاذ، لا القيم العام الإدارة راهم هما الأساس متاع نجاح كل مؤسسة تربوية. وتحية لسعادة، لا
4: تحية لي، تحية من خلاله للإدارة المشرفة على المؤسسات التربوية، ضابطة النجاح الأولى وبوصلة النظام.
0: أي نعم يا ليلى الغالية، نحبك توجه كلمة، زيد احكي لي كيفاش ينجم يكون صحيح فما حزم ساعة انتوما ربما تلامذة يتجنبوكم، ربما يقول لك كذا هاي جيت تخرج نمشيو من غادي كذا يعني، ومع ذلك هذا ما ينفيش اللي فما محبة وفما هكا ألفة وفما السعي إلى أنه يوصل للهدف المنشود.
5: والله أنا كيفاش نتعامل
0: الميكرو مدام قرب
5: شوي نتعامل معهم بالصدق.
0: أي نعم
5: ريتا تكون صادق معايا، نكون معاك أنا فهمت كيما تحب أنت. دايوغ ساعات أنا منيش قيمة عامة، يعني أنا قيمة تكوخ

0: ومش شويه قيمره مش شويه تحيه للقيمين الكل والقيمين العامين ولكن حتى القيم زاد مش شويه
1: رأي. اي دور اي دور ثقيل ودور فاعل فهمت ساعات مثلا كي نجي باش نعطي بطاقه دخول ولا حاجه فهمت يوقف الزميل بحال قلها الحقيقه كي تقول لها الحقيقه راهي تعطيك
0: ايوا
1: والله هذه العمله معايا صدقني معناها فهمت بخلف اني معناها معاهم ك نحبهم نحبهم ونحبهم نحبهم ونحب نخدم معاهم وما نحسش روحي اللي انا ريت كي ندخل لليسي
0: دارنا دارنا
1: لا
0: اي نعم
1: نحس باريحيه ونحس ونحس لي انا في بلاستي في مكاني طبيعي
0: الحمد لله.
1: كي نسمعهم كيف
0: فما شكون يجي صارحك بحاجات خاصه ويحكي معاك
1: بطبيعة بطبيعة
0: حاجات خاصه ما عندها حتى علاقه بالقرايه
1: وقل لك حاجه هذه الحكايه ممكن عندها 20 سنه
0: اي
1: 20 سنه انا مزيت صغيره وقتها وانا كنت بدايتي
0: صغيره مدام ما شاء الله عليك ربي يحفظك
1: بون حاسين باش ما نطولوش تلميذه وانا وقتها عطوني في رواق انا كنت في ليسي خير الدين قبل ليسي معناها نورمال عادي فهمت تلميذه للثالث مره تعاود في البكالوريا واحنا جبدت عليها هذه علاش خاطر بكالوريا فهمت هي تلميذة بعدت على ربي قالت لك ربي مش واقف معايا أنا كذا أنا كذا أنا كذا جيتها بشوية بشوية عام كامل والحس الحظ اللي أنا معاها في الرواق هذيك بشوية بشوية واخذت البكالوريا بعد الثالث مرة وبعثت لي مع تلميذة همت وقالت لي يا مدام راني رجعت لربي وأشكرها وبوسيل
0: هذاك علاش أنا نحب نقول نحب نشكرك لأنه الدور
1: القيم سوغو كونيت خامتنا
0: نعم
1: عندها 20 عام
0: أي نعم دور القيم ودور الإدارة راهو ماهوش دور
1: تصحيح مسارات كي قلت تصحيح مسارات
0: الكلمة الأخيرة في دقيقة باش تكون للمعلم الأب الروحي لكل تلامذة في المعهد الثانوي أي نعم الأب الروحي مش في قدمك كأستاذ تكنولوجيا أنت الأب الروحي لكل تلامذة المتفوقين في المعهد النموذج في دقيقة سيوسف كما ترشمنا
2: شكرا مروخة على الاستضافة وأنا نحب نوصي توا أولادنا للناجحين الكل بعد ما هنينام توا مسار التوجيه وباش يدخلوا معترك الحياة دونك يلزم يعرفوا كيفاش شنو ياخذوا ثم الناس اللي نجحت من 10 ل 13 هذوما ثم قطاع ما هوش مسلط عليه الضوء برشا اللي هو التكوين المهني ثم ناس قضت معناها سنوات في الجامعة وتحصل على شهادة وفي الأخير لقى روحه ناقص كفاءة ما ينجمش يخدم رجع للتكوين المهني دونك ما فيها بس الناس الناجحين هكا باش يزوروا موقع التكوين المهني ويطلعوا على التخصصات ويشوف لعل ما يلقوا ظلتهم فيه ثم حاجة أخرى اللي هو الذكاء الاصطناعي اللي يهدد معناها 41% من الوظائف في العالم نحكي ولينا مئات الالاف من الوظائف كل عام معناها تفقد معناها بسبب الذكاء الاصطناعي
0: أيضاً.
2: دونك ما تحطش روحك في من توا في صراع مع اله راك خاسر حتما معناها اعرف كون ذكي كون كيس اعرف وين تحط روحك
0: باش هذه ان شاء الله من بعد تحتاج منها حلقه ونستدعاو سي يوسف تميش خلينا في اطار احتفالي
2: ما زلنا نحتفي بهم يوم 30 هم وغيرهم
0: ونتمنى ان شاء الله تعالى بحذايا ورايا ثلة من تلامذتنا المتميزين المتحصلين على أعداد متميزة جدا 18 و19 فقط حبينا اللقاء هذا يكون لقاء احتفالي لقاء من خلاله نكرموا كل تلامذة ونكرموا كل الإطار التربوي تحية لكل الإطار التربوي أساتذة ومعلمين وأساتذة جامعيين يعطيكم الصحة وربي يبارك فيكم على المجهود اللي قدمتوه طيلة السنة الدراسية هذه برنامج البرهان يسعى دائما وأبدا إلى أعلاء العلم العلم يكذب عليك ما نجموش نقدمه ما نجموش نتطوره ما نجموش نغيره حال بلادنا إلى الأفضل إلا من خلال العلم والتعلم وإلا من خلال دفع تلامذة من خلال الاحتفاء بهم والفرحة بهم إن شاء الله ربي ينجح كل تلامذة تحية للإدارة إدارة إذاعة الديوان اللي سمحت لنا وعطتنا الفرصة باش نكونوا موجودين في هالبلاتو هذايا بلاتو البرهان لموسمه الثالث تحية الخوية مهدي بن عمر شكرا على الثقة شكرا لكل الإدارة والعاملين في إذاعة ديوان فام شكرا عبير على الإعداد شكرا ندو في الإخراج وشكرا أمونة في الإخراج الرقمي شكرا للأساتذة والمربين اللي حاضرين معنا شكرا للقيمين شكرا لتلامذتنا يعطيكم الصحة وبارك الله فيكم وربي يجزيكم كل خير بعد شوية نحن باش نكونوا وحدنا في الأوف باش نحتفلوا ونعملوا جو ناكلوا الحلو متاعنا وإن شاء الله ربي ينجح كل وليداتنا وتحية لغدوة بإذن الله تعالى باش يجتازوا البكالوريا في دورتها الثانية. إن شاء الله ربي يدخل الفرحة والبهجة والسرور على كل التونسيين والتونسيات. منيت اللقاء اليوم يكون ساعتين أو أكثر، ولكن هكا شاء ربي سبحانه وتعالى. ختامها مسك وختامها فرحة. بعد شوية عندكم الأخبار، وبعد شوية بشكون عندكم ديوان ترانت مع رباب. ربي يحفظكم وربي يجزيكم خير. نتلقاو بإذن الله تعالى في سبتمبر. أسأل الله تعالى أن يجمعني بكم في الخير ويجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: البرهان على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net، ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان فهم.
4: ديوان فهم صوتكم.
5: ديوان فهم فلاش نيوز.
6: وجزء منتصف النهار. ديوان فهم عسلامة. الحريق الذي اندلع صباح اليوم بسوق البلدي بسيدي عبد السلام بالعاصمة يسفر عن وفاة شخص وهو أحد أصحاب المحلات التجارية بالسوق، وفق ما أكدته مصادر محلية متطابقة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية تجدد التذكير بأن غداً الاثنين 29 من جوان هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد، وأيضاً لإيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الأول بالنسبة للأشخاص المعنويين. والإدارة تقول إن المطالبين بالأداء يمكنهم إيداع التصاريح في اليوم الموالي دون خطايا إذا صادف آخر أجل المحدد لذلك يوم أحد أو يوم عطل، وذلك طبقا للإجراءات الجبائية المعمول بها. وزارة المالية تعلن عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بالوزارة بعنوان سنة 26 و2000، وذلك وفق قرار صادر عن وزيرة المالية ومؤرخ في 26 من جوان الجاري نشر بالرأد الرسمي للجمهورية التونسية. وتهدف المناظرة إلى انتداب 16 تقنيا موزعين على اختصاصي التحليل الكيميائي والهندسة المدنية لفائدة عدد من المصالح التابعة للوزارة. بدورها وزارة الشؤون الاجتماعية تعلن عن فتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب 6 أطباء متفقدين للشغل بعنوان سنة 26 و2000، وذلك بمقتضى قرار صادر عن وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 26 من جوان نشر بالرائد الرسمي. وفاة طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات مساء أمس إثر تعرضها لصاعقة كهربائية داخل منزل عائلتها بمدينة سيدي عيش من ولاية قفصة، وذلك أثناء إقامة حفل زفاف. هذا وقد تم نقل جثة الطفلة إلى المستشفى الجامعي لحسين بوزيان بقفصة، حيث أذنت النيابة العمومية بعرضها على الطبيب الشرعي لتحديد الأسباب الدقيقة للوفاة وفق ما أكده مصدر طبي مسؤول لمراسل ديوان فهم بالجهة. حملة التلقيح الوطنية المجانية ضد الأمراض المعدية تتواصل إلى موفى الشهر الجاري بولاية قفصة، حيث تم إلى حد الآن تلقيح عدد هام من رؤوس الأبقار والمشترات الصغرى ضد الأمراض الحيوانية المعدية، وفق ما صرح به رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة كارم تليلي لمراسل ديوان فهم.
7: بالنسبة لجلد عقد أبقار وصلنا 10,182 رأس، حمى قلاعي أحادي أبقار 7,814، الحمى قلاعي ثلاثي أبقار 10,525، حمى قلاعي ثلاثي أغنام وماعز 250,000 رأس. بالنسبة للتلقيح ضد جدر الأغنام والطاعون المشترات الصغرى 129,379، الحمى المالطية أغنام وماعز 58,978، داء الكلب 11,560.
6: في أخبار العالم، جيش الاحتلال الصهيوني يعلن عن مقتل أحد جنوده في معارك بجنوب لبنان، وذلك بعد يومين من التوصل إلى اتفاق إطاري مع لبنان برعاية أمريكية. وبذلك يرتفع عدد الجنود الذين قتلوا في جنوب لبنان إلى 38 ومتعاقد مدني منذ اندلاع الحرب بين الاحتلال وحزب الله في 2 مارس المنقضي. نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة، والمشوار يتواصل مع رباب الفرجاني في ديوان ترانس.

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان اف ام صوتكم. ديوان ترانز كن هر حد من نصنها للماضي ساعتين مع ربيع الفرجاني.
1: نص نهار وعشرة دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في حلقة جديدة وفي الحلقة الأخيرة من ديوان ترانس. بالنسبة للبرمجة الستوية الشتوية الستوية اسمها ميلانج بين الشتاء والصيف. فطوكا تحضيرات على قدم وساق إن شاء الله الأسبوع هذا تكتشفوا البرمجة أمتعنا ومختلف البرامج أمتعنا. ما حصتنا لليوم انتوا حتيش للماضي ساعتين، دونك توسكي سوشيال ميديا تلقوا على امتداد الساعتين هذا. اليوم باش نرجع لكم على اهم الميزاجور، الحاجات الجديده في علاقه بتطبيقات التواصل الاجتماعي، اخر الدراسات في عالم السوق، في عالم العمل وعلاقتها بالذكاء الاصطناعي، الفيديوهات من تونس المره هذيه والتوبيوز من تونس على عينيكم. شفتوا تحديات غريبه لايمت هذيا على مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا يا شيخ، شكرا على الحلو، ميرسي بوكو. خلي لي كعبه تمشيش بلاش. ولا شيخ ما شاء الله جاب المتفوقين في تلاميذ البكالوريا وفرحوا بيه بالحلو. خلينا الحلو يا شيخ، وتحية ليك ومشكور على الضحكة متاعكم والإنرجية متاعكم. وانتو كان نكملوا نحكيوا على ديوان ترانز اللي كما قلت لكم هالتحديات الغريبة اللي موجود على مواقع التواصل الاجتماعي هالمرة من تونس. المكان المهدية، الشخصيات زوج شبان التوانسة، والتحدي أنهم يقوموا بتقبيل الحريقة أو قنديل البحر. ناخذوا بعد برشا تفاصيل على المخاطر متاع التحدي هذية. جديد الأفلام البوكس أوفيس، الكويكلي هاكس بيان سور موجودة، الفاشينيستا موجودة، يعني كما تعاوتوا بينا من توا حتى الماضي ساعتين. نادي بالحاج في الإخراج، هلو يا نادية، في الإخراج الرقمي، ومعكم من قدام الميكرو ربيب الفرجاني. طريق سليمة ليكم الناس الكل، مرحبا بيكم. باش نبدأ بالموزيكا حمائي وكل الجو تصويت على ديونا فيم، تبعدوش رجعنيكم في سفيسة يلا.

0: واكل الجو. اذا شنو قلنا محمد حمائي وقاعده جنبه احلى واحده وانتم احلى ناس اسمه فينا وبشتقدوا معنا حتيش للمضي ساعتين. نرجع معكم اهم الاخبار اللي كانت تراند على السوشيال ميديا. اول نبدا بولا فقراتنا تطفيت نمشيو للتوب تراند اكتو.
1: توب تراند اكتو
0: هو فما جديد في علاقة بالتطبيقات. نحكي لكم تحديدا على الواتساب ونحكي لكم على زوز ميزات جديدة في الانستغرام. لكن قبلها هيت نبدأ بدراسة جديدة في علاقة بالمال والأعمال والشركات. وكانك استجير لازمك تسمع الدراسة هذية, وكانك زادة كيف كيف عندك خبرة كبيرة في الشركات لازمك تسمع الموضوع هذية. انه اليوم اللي تقول هالدراسة تقول انه اليوم مش الشباب اللي هو مضمون مستقبله في سوق الشغل, أما الخبرة. هاو كيفاش الذكاء الاصطناعي قلب بالطاولة يا جماعة وبدل القاعدة اللي كانت موجودة لعشرات السنين, وتقول أنه في عالم المال والأعمال الشركات وقت اللي تبدأ تقلص في عدد الموظفين أو تعمل في التسريحات أو بلغة أخرى تخرجهم باش تستغنى على الخدمات متاعهم, أكثر ناس تتأثر بالقرار هذي هما الموظفين كبار السن, خاطر يتشافوا كأكثر تكلفة وأقل مرونة في التعامل مع التكنولوجيا مقارنة بالشباب. اليوم المعادلة هذه تتقلب, المعادلة قاعدة تتبدل, والسبب هو الذكاء الاصطناعي. حسب تقرير عالمي تابع لشركة أوليفر وايمان تقول أنه أكثر من 40% من الرؤساء التنفيذيين في العالم ناويين ينقصوا من الوظائف المبتدئة, الناس اللي دوبا تخرجت وباش تعمل اكسبيريونس دونك في السنوات الجاية, ويركزوا أكثر على الوظائف المتوسطة والعليا. المفاجأة هنا أنه 17% فقط يخمموا أنهم يزيدوا الموظفين المبتدئين, معناها مقارنة بالعوام ولا بالسنوات اللي فاتت. دونك البرسنتاج كبير برشا من القرارات الزوز. لهنا الدراسات تبين أنه الشركات اللي دخلت ذكاء الاصطناعي التوليدي بدأت تتنقص من الوظائف البسيطة ولا المبتدئة, في المقابل قررت تحافظ على المناصب اللي تتطلب خبرة وقرارة معقدة. علاش يقول القائل؟ يقول لك الذكاء الاصطناعي ينجم يكتب, يحلل البيانات, يعمل التقارير, أما ما ينجمش ياخذ قرارات مبنية على خبرة متاع سنوات وتعامل مع الأزمات البشرية ولا يفهم العلاقات وسط بيئة العمل. دونك المشكل الكبير اللي هنا اللي حذروا منه الخبراء أنه تقليص الوظائف المبتدئة ينجم يخلق فجوة خطيرة في المستقبل. خاطر كيفاش باش يجي, قل كيفاش يقول قايل, باش يجي الجيل الجديد ولا جيل قادة المستقبل إذا ما فماش جيل حاليا باش يتدرب من الأول. معناها التركيز باش يصير كان مع الناس اللي عندها خبرة, الناس المخضرمين كما نقولوا عندها التجربة. اليوم الشركات بدأت تعطي قيمة أكبر للموظف المخضرم خاطر عنده حكمة مهنية, ينجم يحل برشا مشاكل, عنده فهم كبير طبعا بحكم الخبرة نتاعه في سوق العمل. والخبراء يقولوا أفضل تركيبة حاليا في اليوم هذي هي خبرة بشرية مع ذكاء اصطناعي تقال شركة باش تقدم وتعطي خدمة ولا خدمات مخير. دونك مش واحد يعوض آخر أما باش يكملوا بعضهم. الخلاصة من هذا الكوليكا يقولك المعادلة القديمة اللي كانت ديما تقول انه الشباب هو المستقبل قاعدة تتبدل حاليا يا جماعة, والمستقبل اليوم ولا يعتمد على الخبرة اللي تعرف تستعمل التكنولوجيا, مش كان التكنولوجيا وحدها. وسؤال اللي نختموا به هالخبر لهنا اللي باش يبقى مفتوح طبعا وتنجموا تجاوبوني في التعليقات, هل انه هالذكاء الاصطناعي والتغييرات اللي قاعدين نعيشوا فيها تويكا قاعده تخلق في فرص جديده ولا قاعده محل هذه الاجابه الثانيه اللي قاعده تبدل في شكل سوق العمل بالكامل؟ خاطر قبل يقول لك باش نركزوا على الشباب وهذا هو الموجود, تو يقول لك لا انا عندي ذكاء الاصطناعي نجم يخدمني في وقت وجيز. شنو اللي باش يعملوا تويكا؟ معناها واحد مبتدئ ولا استجير بلغتنا احنا, دونك ناخو انا عامل مخضرم عنده خبره عنده سنوات في العمل هذا, نفهمه ونفسر له شنو يصير الخدمه الجديده بالذكاء الاصطناعي, وهكذا تكون الشركه تقدم وتنجح. هذا كان الخبر الاولاني. شو تويكا للميزات الجديده والميزاجور والحاجات اللي متاكد في العام الثاني انكم تحبوها برشا, خاطر تحبوا ما يفوتكم حتى شيء من جديد في علاقه بتطبيقات التواصل الاجتماعي. مش نبدا لكم بواتساب, تبدا تحكي في جروب معبي بالناس وما تفهم حتى حاجه, تولي تعمل كليك واحده والذكاء الاصطناعي فسر لك كل شيء سرا ما غير ما فيق بك حتى حد. الواتساب المملوكة لشركة ميتا بدأت تختبر في ميزة جديدة اسمها سايد شات ولا الدردشة الجانبية. الميزة هذية باش تبدل طريقة تعاملنا مع الذكاء الاصطناعي في وسط التطبيق في حد ذاته. الميزة حاليا في مرحلة تجريبية دونك متوفر عدد صغير من الناس وما زال الموعد الرسمي باش يتم تعميمها, لكن الفكرة منه شنو هو السايد شات هذي ولا الدردشة الجانبية, تخليك تدخل المحادثة جانبية في وسط الواتساب كما قلت لكم اللول, وتنجم من خلال هالميزة هذي تسأل الذكاء الاصطناعي على أي مساج أنت ما فهمتوش, تلخص محادثة طويلة في ثواني, تعاونك تكتب ردود بطريقة ذكية بيان سور, وتفهم الرسائل بلغات أخرى بكل سهولة. والأسهل والأهم بليتو أنه الذكاء الاصطناعي باش يفهم سياق المحادثة اللي أنت فيها باش يعطيك إجابات أدق. الواتساب ولا ميتا تقول أنه الميزة هذية باش تخدم ولا قاعدة باش تخدم بنظام اسمه Private Processing, ومعناه أنه واتساب مش تقرأ محادثاتك, ولأنه أنا ديما راني ما نعاولش برشا على التفسيرات متاعهم في علاقة بموضوع الخصوصية. ميتا مش باش تخزن المحتوى هذا هما شنو قالوا, وكل تفاعلك مع الذكاء الاصطناعي باش يبقى خاص بك أنت وحدك. تقول لي فما فازة قبل هي موجودة في الواتساب اللي هي ميتا اي اي, به شنو الفرق بيناتهم الزوز؟ كي تستعمل الميتا اي اي في وسط الشات الناس الكل باش تشوف لي ريغيرش نتاعك, شنو فركست, شنو ترجمت, شنو عملت, وتشوف الإجابة زادة كيف كيف. أما في المحادثة الجانبية هذية ولا سايد شات باش يصير كل شيء برايفت خاص 100%. به كيفاش تخدم انت ولا كيفاش باش تستعمل الفازة هذية؟ باش تسويبي على اليسار اي انت في وسط محادثه طويله باش تسويبي على اليسار باش تطلع لك الفنوتر الصغيره هكا لونها اغمق من الديسكسيون اللي نورمال, باش تكتب السؤال نتاعك ولا تختار اقتراحات جاهزه, والذكاء الاصطناعي هنا يجاوبك مباشره حسب السياق. دونك عطيتكم شنو تنجم تعمل بها الميزه هذه من الاول. الخلاصه من هذه الميزه انه السايد هذه تنجم تكون خطوه كبيره باش الذكاء الاصطناعي يدخل اكثر في حياتنا اليوميه من وسط الواتساب لهنا في حديثنا في خدمتنا في المساجات اللي مش موجوده لهنا, مش كمساعد خارجي اما كمساعد يفهمك في وسط المحادثة وانت ماكش باش تخرج من الفنتر. هو هذا هو الاوبجكتيف حسب ما فهمت وشفت التصريحات وتقارير عالمية, انك تبدا تحكي واتساب مش بالضرورة تنسخها وتمشي لجوجل تمشي تلوج عليها, دونك كل شيء باش يصير, وهذيك الفرق بينها بين الميتا اي اي. دونك هذه الميزة الجديدة في علاقة بالواتساب. قاعدة نشوف في تفاعلاتكم لهنا شباب في علاقة بالإكسبرينس والخبر الأولاني إنه الذكاء الاصطناعي من الذكاء سمعتها الذكاء الاصطناعي ما نجمش يعوض الأدمغة وينجم يعاون في معالجة المعطيات المعلومات, ولا قاعدين تتفاعلوا. شكرا لكم على تفاعلاتكم, بعد نقرأ تعليقاتكم الكل, كان فما حاجة مش مفهومة نرجع نفسر لكم بطبيعة الحال, وهذه ديما عرفتوا حطينا الخبر بشي تقعدوا تخمموا فيه, خاطر أنت كجون تو تسمع فيا دوبا ما تخرج شنو نعمل اسكو مليش نلقى خدمه في علاقه بالسوق والشغل. دونك هذوما الشركات اللي يتعاملوا مع الذكاء الاصطناعي, هذوما الدراسات, هذوما التوقعات الموجوده في علاقه بالسنوات القادمه. تنجموا تدخلوا للفيديو من الاول وجديد تلقاو التفاصيل نتاع الدراسه هذه. نمشي بكم للانستغرام يا جماعه اللي حاليا مش حسب الجديدة مش بشوف رض عليك شنو تشوف, ولكن يحب يسألك انت شنو تحب تتبع, انت شنو تحب الفيديوهات اللي تراهم وتتبعهم. شركة ميتا أعلنت على تحديث جديد في تطبيق انستغرام كما قلت لكم يخلي المستخدم ينجم يخصص الخوارزمية ولا التوصيات في الباج معنى الباج الأولانية أو الفيد متاعك انت في الانستغرام. دونك هنا ولت عندك القدرة تختار شنو تحب تشوف أكثر وشنو اللي تحب تقلل منه. كيفاش تخدم التجربة بليتو الميزة هذه؟ التحديث الجديد يخليك تحدد مواضيع معينة ولا مواضيع انت تحبها, مش عارفة يعني سبور ماكلة اخبار ولا صفحات فريقك المفضل, محتوى في علاقة بالامهات الصغيرات. دونك الحاجة انت اللي تحب عليها, وبناء على اختياراتك انستغرام باش يبدا يعدل المحتوى اللي قاعد يطلع لك حاليا في الباج او الصفحة الرئيسية. شنو المهم هذه الميزة الجديد هذه اللي عندها حدود, ما تنجمش تزيد ظهور حسابات انت كنت متبعها, تركز فقط على المحتوى المقترح من الخوارزمية. علاش انستغرام بديت تعمل فيها الميزة هذية ولا التحديث هذية؟ خاطر برشا صناع محتوى وبرشا براندات بداو تشكي وقول لك المنشورات نتاعنا مش قاعده توصل للناس الكليك, الخوارزميات واللي تتحكم اكثر من لازم في الظهور. وفي نفس الوقت انستغرام اعترفت ولا قاعده تعترف انه ولا بليتو اعترفت حتى في تصريحات ليها انه الناس وليت تعدي اكثر وقت في الستوريات نتاع العبيد وفي المساجات الخاصه, يعني كلاكو هذيك ولا الفيد نتاع الانستغرام مش الناس الكليك تقعد تدور وتسكرولي وتقعد تتفرج وتشوف شنو تنجم تتبع به الميزة هذه. شنو صارت بالضبط؟ شكون دقيقة وتوصل أكثر الناس في استعملوا فيها بلتو الذكاء الاصطناعي اللي تحديث هذايا صار ممكن وخير بفضل الذكاء الاصطناعي اللي ولا يفهم اهتمامات المستخدمين بطريقة أدق كما حكيت لكم الأول. وفي المستقبل بشي يعطي كل شخص تجربة مفصلة على قياس، وهذه الترجمة الحرفية للميزة جديدة في علاقة بالانستغرام. دونك مشكل هو يختار لك ولا يعطيك شنو تحب يعطيك، مثلا ساعات تبدأ تكليك على فيديو ماكش قاصد تفرج فيه، بعد باش يطلع لك نفس المحتوى في الانستغرام. دونك هنا انت باش تولي تختار الحاجات اللي تحب تتبعها، كيفاش تخدم الفاز هذيك، كيفاش نجموا تعملوها، تمشيوا البارامتر نتاعكم بارامتر يور كونتنت بريفرنسز نورمالمون، وبعديك تدور على يور الجوريثم ولا الالجوريثم نتاعك، وغاديك تنجم تحدد نوعية المحتوى اللي تحب تراه، المحتوى اللي انت تفضل تتفرج فيه. وهذه الميزة الجديدة هو لمحالة نتفكر فيها مرة عطيتكم ها كيفاش نجموا تعملوها الفازة هذية، وكيفاش نجموا تحدوا من المحتوى اللي متحبوش تتفرجوا فيه، تنجموا ترجعوا للفيديوهات القديمة وتلقاو الهاك في علاقة بالانستغرام. فما زيدة كيفي في علاقة بالتيك توك وقتها حاولنا نبعدوا على المحتوى الذار، وديجا انت تنجم تحط شنو الحاجات اللي ما تحبش تشوفها. برشا ناس تشكيت من الخوارزميات متاع الانستغرام يقولك توقع قاعدين يفرضوا علينا بالسيف باش احنا نتفرجوا في الحاجات اللي تحبوا عليها انتوما. دونك هذي التحديث الجديد في علاقة بالانستغرام، وحبيت نقولكم زيدا انه فما سامحوني حاجات جديدة قاعدة صايرة ليمات هذي في الانستغرام اللي قاعدين يقربوا اكثر من الناس براتيكمون كل نهارين ثلاثة أيام فما حاجات جديدة. آخرها اللي صار البارح ولا البارحة الأولى إنه انستغرام ما عادش قالك على التليفون ما عادش باش يزازيني، دونك تويكا باش يقتحم التلفزة. دونك لهنا باش تعمل فيه تحديثات جديدة، تقولي لا كنت موجودة قبل، كان فما أمازون فاير تي في، فما جوجل تي في زادة كيف كيف. دونك تويكا فما عملوا اتجاه كيفاش نقولوا للشاشات الذكية، وانتم تعرفوا على انه ماركة ولا انه نوع قد نحكي عليه. دونك تويكا زادوا ميزات جديدة باش يتفاهموا مع صنع المحتوى، الذكاء الاصطناعي باش يكون موجود بقوة في هذه الميزة الجديدة ولا الاختيار ولا التوجه الجديد متاع الانستغرام، باش تولي تتفرج فيها في التلفزة متاعك، في سالة متاعك مع عائلتك، وتنجم من تليفونك انت تبعث للتلفزة الريليت متاعك، وباش تولي تتفرج في ما معناها وصفوه بالسيريات السلاسل القصيرة اللي قاعدين يعملوا فيها صناع محتوى. دونك انتو مازالت التجربة هذية الأسبوع هذية، دونك شنقاو محتوى طويل برشا، حلقات متسلسلة، وحتى البث زيد المباشر متاع صناع المحتوى في محالة واضحة كما قلنا انها تنافس منصات كبيرة كما يوتيوب ولا حتى نتفليكس. نستنيوا الميزة هذية والتحديث هذية خلينا نقوله بالمعنى الأصح. دونك هل انا باش تنجح انستغرام؟ ديما نقول لكم راه عندك ميتا بصفة عامة معناها كشركة ديما عندك الفكرة متاع اعمل كي جارك ولا سكر باب دارك، ديما يا تبعلي في سناب شات يا تتبعلي في بلايص اخرين، مرة هذي حاطة في مخة نتفليكس باش تنجح الحكاية ولا نتابعوكم اخر اخبار في الايام القادمة. هكا احنا نكون عملنا دورة سريعة في مختلف الأخبار، وكما قلت لكم في أول الحصة باش نتبعوا الترندات الغريبة على السوشيال ميديا المرة هذه من تونس، تحديدا من المهدية الفيديو متاع التقبيل الحريقة، شنو المخاطر متاعه وشنو باش يصير بعد العملة هذه ولا التحدي الغريب هذه. أكثر تفاصيل نعرفهم شوية آخر مع طبيبة الجلدية بطبيعة الحال. هليكم معنا ما تبدلوش الموجة.

0: ديوان أفام. ديوان ترانز كنها رحد من نص نهار للماضي ساعتين مع ربيع الفرجاني.
1: نص نهار و 35 دقيقة رجعنا لكم، مازلنا موصلين معكم حتىش للماضي ساعتين، مكملين معكم في فقرات نمشي وتسويت للتوب فيوز.
0: توب فيوز
1: كعادة نحكيو معكم على الفيديوهات ولا الخبر اللي حقق نسب مشاهدة كبيرة وتفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي. المرة هذه الحكاية اللي باش نحكيوها من تونس تحديدا من المهدية. أبطال الفيديو هذي هما زوج شبان التوانسة في إطار تحدي على الصفحات الرسمية متاعهم، انه تحدي غريب شوية، انه واحد هما زوج حابة بغامو ولا أخوات ما عنديش التفاصيل كاملة، اما التحدي اللي هو اللي باش نركزوا عليه تحدي غريب شوية، انه واحد فيهم تحدي انه يبوس او يقبل الحريقة قنديل البحر. فيديو دار برشا، عمل تفاعل الحقيقة متاع ربي، واستغربت الناس من التحدي هذايا، هل انه فيه مخاطر على الشخص هذايا ولا. ودايوخ حبيت نقول لكم انه جمعية تونس البحر او تونسي معناها مشكورين، كان هبطوا بلاغ ودعوا فيه الناس انه ما يشدوش ولا يمسوش قنديل البحر الازرق اللي ريناه في الفيديو، او انه يخرجوه من الماء وقت اللي يشوفوه على الشواطئ، لانه يتسبب في افراز مادة لزجة تحتوي على الاف الخلايا اللاذعة وتبقى عالقة حتى في مياه البحر، شيء اللي يتسبب في حكات ولا ساعات للمصطفين حتى دون ملامسة القنديل بشكل مباشر. بعد الفيديو كانوا هبطوا بيان والله مبحلي هو سامباتيك، معني يضحك شوية، انه النقابة العامة لقناديل البحر في تونس قال لك ليه للتقبيل، ليه للبوس، نو كيسز يا جماعة، سينو ما فماش حتى نو مور بيس ولا هذي. شنو البيان اللي هبطوه في بطريقة ضحك شوية أو طريقة فيها سخرية، لكن بشي وعي الناس تحية ليهم على المجهودات اللي قاعدين يعملوا فيها. دايوخ نجم تدخلوا للصفحة الرسمية متاعهم وتابعوا آخر الأخبار. فيديو شافوه برشا ناس استغربوا، احنا حابين نشوفوا مخاطر التحدي هذية. اكيد معنا في التليفون الدكتورة متيحة فريخة مسدي، استاذة جامعية واخصائية في الأمراض الجلدية والتنسلية. صباح النور، مرحبا دكتورة.
2: أهلا وسهلا،
1: صباح الفل والياسمين.
2: مستمعين
1: ربي فضلك دكتورة، أنا وياك حكينا قبيلة في الأوف، أنا قلت لك فيديو بزار على الأخر، وأنت زادة كيف قلت لي شنو هذا، شنو هالترندات، شنو هالتحديات.
2: هو للأسف قاعدين نشوفه في تحديات ساعات خطيرة. الشباب قاعدين يتعاملوا ولا يتأثروا بالوسائل التواصل الاجتماعي، هما اللي ساعات يخلي روحه في خطر وحتى خطر حياتي. من الساعة قلت لك إذا يلزم علم اجتماع وإلا عالم اجتماع ولا طبيب أخصائي في الطب النفسي باش يحلل الوضعية هذه.
1: هو الإجابة واضحة، تحديات يعني أرقام يعني مشاهدات يعني فيوز يعني ريتش، يعني الكونت بتاعك يكبر وناس يشوفوك. لكن هالتحدي هذية اللي هو أنا ريت العنوان اللي حاطه الشاب هذية، إنه يقبل ولا يبوس أربعة، لكن من القنديل الأولاني والحريقة الأولانية الوليد معناها فمه خلينا نقوله تنفخ، وشفناه حط له زيت وحط له طماطم، وتفرجنا سكوليكا في الفيديو. دايوغ نحذركم إنكم تعاودوا التحدي هذية، بالكم مش كل شيء راهو نتابعوه. دكتورة قديش نجم تكون اختيرة هالتحدي هذي ولا اللي عامله؟
2: هو ربي يهديه من الشباب هذوما، انا مش ناخذ الموضوع من جانب طبي
1: طبعا،
2: طبيبة اختصاصية في الامراض الجلدية، والحريقة هذي يعفوها جدودنا يعفوها العباد الكل، اللي هي تفرز مادة لزجة فيها خلايا وفيها ديتوكسين، معناتها فيها سموم اللي هما يقلقوا البشرة. أما مشكلة البشرة ده ونشوفوا اللي تجد تتعدى حتى بعد البشرة. الحريقة هذه الفرازات اللي تعد فيهم تعاد نمشتسوهم في البحر ونبدو
1: نعوم
2: نمشتسو هذا الحروق في الجلدة ولا تجنوجات في الجلدة، نتنيتي على الكونتاكت هذوما الإفرازات هذوما بالجلد نتاعنا. أما إذا مستنا الحريقة تكون المضاعفات أكثر.
1: هو دكتورة ساعات معناها ما تصورش كان فما تونسي ماهوش في بحر ولا هو يعوم ما لسعتوش الحريقة هذيك، أما عادة تكون في اليد، في الظهر، ساعات في الساق، اللي أعتقد أنه نوعية الجلدة ولا البشرة متاعنا تكون أسمك. أما هذي نحكي وإحنا على الفم أو الشفاه اللي تكون أرهف من المفروض، معناها يعني أكثر وجيعة.
2: نعرفوا أن الشفاه فاسكولاريتي فيهم دورة دموية أكثر من الجلدات.
1: أيوة.
2: وبالتالي مش يكونوا معرضة أكثر للسموم هذه أو للتوكسين اللي تعطيها الحريقة. معناتها اللي عملها الشيء هذه الحالة اللي تعرض لها راهو خطيرة، تنجم تأدي حتى الشوك، نجم يكون يلقى روحه في مركز نتاع إنعاش.
1: أوه.
2: الخطورة هذه خاطر الحريقة، نرجع سواء الكاسكيت نتاع طبيبة جلدية.
1: أيوة.
2: الحريقة هذه تعطينا طفح جلدي، نقولوا احنا بلايص حمر، خطوط تلقاهم كما مستنا الحريقة في الجلد نتاعنا، خاطر هي عندها أصابع كما الأخطبوط. نلقاهم مصورين ساعات على الجلدة. ويبدأ الانتفاخ، تبدأ الاحمرار، تبدأ حروق كأنه إنسان تحرق، تبدأ تطلع شوية هذوما الطبق الجلدي، يبدأ يطلع شوية على الجلدة، ساعات حتى يوليو يعطيو فقاعات ولا نبيل في الجلدة، نقولوا كأنهم حروق.
1: دونك نجم تبقى اثار وتقش عليها كاين حروق على الجلده نتاعو،
2: كاين مع الجلده. وهنا احنا قديش الكونتاكت نتاع السموم هذوما ولا الخليه هذوما مع الجلده، قديش الكميه نتاعو قديش قد هيك، علاش بعد مش نشوفوا بعض الاسعافات الاوليه ولا الحوايج اللي نعملوهم ايميدياتمون باش نتفاداو الخطوره. لكن اذا كان انسان القابليه نتاع الجسم الانسان يختلف من انسان الانسان، كل حد كيف مش ينجم هو تقرص ساعات، خاصة في الصيف مثلا يكونوا أرضى للبعض الحشرات ولا النحلة ولا وشويشة، كل حد كيف يش كيفاش جسمه يتفاعل مع السموم هذوما ولا التوكسين هذوما اللي يجوا في الجسم. إذا تجم تكون على حد الجلدة شوية احمرار، شوية طفح جلدي، شوية ساعات تجم تكون حتى ضيق في التنفس، واحد يولي يحب يرد، واحد يغمى عليه. ثم حالات شفناهم يمشيوا للإنعاش طبي كما قلنا، ويلقوا روحهم في مستشفيات ولا في مساحات في في في ديسوا انتونسيف، معناتها في حالات نتاع اسعاف كبير برشا. اذا هذا الشيء نرجع له.
1: أيوة.
2: عمل حاجه خطيره، وكانت تلزم تؤدي حتى للوفاه نتاعو، خاصه انه في بحذا يبوس بحذا الفم ثم العينين ثم الغشاء العين اللي هو حاجه حساسه جدا. معناتها هذي انا نقول ما نعرفش انا لاعب ولا عقل صغر والا الناس يحبوا تحدي ويعمل تلانت ويعمل نسبه مشاهده كبيره برشا، لكن قد تتاتي الخطورة خطورة حياتية كبيرة
1: برشا. أما صحته على المحك زادة، والجانب التوعوي نجموا صغيرات يتابعوه، ربي يهديه نجموا يتابعوه ويعودوها التحدي هذا.
2: الفرقة خرجت ترند نتاع يعمل إكران ويخلي بلاصة بلاش إكران ولا يحط حاجة
1: أي تتواج طبيعي، ذاك الدكتورة قالك
2: لكن تسمع بيت تحرقوا.
1: وي
2: تسمع، هما حبوا يحط حتى شكل معين وإلا اسمه يكتبوا على الجلد نتاعه بعد يقعد في الشمس باش يظهر أنه البقعة اللي تحقق في الشمس واللي اثمارت في الشمس تصور هذيك الشكل اللي حطوا على جسمه. لكن ثم حويش قد تأدي لخطورة حيوتية وإلا بعد تولي حروق. ونعرفوا ديما نرجع للمضاعفات الجلدية بالشمس، نجم نوليو حتى بعض الحالات نتاع سرطانات جلدة.
1: يا لطيف، معناها شوف واحد وين ينجم يوصل.
2: اي كثير باش نحكي، ولكن انا تو باش نرجع على الناس العاديين.
1: ولا انت دكتوره قبيله نستسمحك قلت لي اسعافات اوليه، انا اللي ريته في الاسعافات الاوليه في الفيسبوك عمل زيت وطماطم،
2: عملوا تقليه راهو عملوا تقليه مش اسعافات اوليه،
1: معني انا قعدت اي
2: صلوا وطماطم
1: زيت وطماطم معني باش يبرد شويه ما اذايا غالط شنو
2: قلت شنو احسن حاجه نعملوها، خاطر ثم امهات يدخلوا صغيرات يعوموا ويخرج بالحريقه. اذا مش تعمل انه خاصه تغسل بماء البحر، ما تغسلش بالماء المقلوب على الخاطر قد يزيد هيك الخلايا يزيدوا يتكاثروا ويسيبوا السموم نتاعهم.
1: ايوا
2: احسن حاجه نغسلوا نخرجوا من الماء بيسي، ما نقعدوش في الماء خاصه اذا كان هي عطات كميه كبيره من الافرازات نتاعها والماء مش يكون معفن. نغسلوا البقعه هذيك بالماء ساعات ثم حتى تخلينا على الجسم نتاعنا بعض الخلايا نجمو نشوفوهم نحيهم بالسليكات ملقاط ولا بحاجة نجمو نحيهم من غير ما نعملو خدوش ومن غير ما نمسوهم بيدينا على خاطر تنجم تستعمل تنجم تأثرنا على يدينا مثلا نجمو نعملوها هو خل التفاح ولا خل الأبيض خاطر ثم ندخل إنزيم تاع هيك التوكسين اللي يصيروا هذوما نجمو نعملو بعد نجمو نعملو كميات بالسخنة سخونة ولا باردة خاطر تنقص هيك الآلام وهيك الاحساس بالتنه وخروق نعملوهم ثم بعض المراهم نجمو
1: بيان سور
2: نعملوهم وأنا نشوفوا أي طبيب قريب
1: بحلينا لهنا طبيب شنو العلامات اللي تقول إنه الوضع خطير ولازمنا نمشي نشوفوا طبيب ولا استعجالي معناها واللي الحاجات الإسعافات الأولية اللي عملناها ما عطتش أكلها
2: إذا إحنا شكونا شكوني طفح ذلي وإحمرار لثم انتفاخ ساعات ساعات ولي حتى اللي كانوا واحد تحرق بالزيت ندير وتعطي مادة تخرج فينا المية من الجلدة إذا وقتها يجينا نشوفوا طبيب خاصة الخطورة وين إذا إنسان ولا عنده ضيق في التنفس إذا إنسان ولا يرد حالة غثيان وإلا إنسان بدأ يدوخ شوية قلت تلعب عليه الدوخة معناتها هذيا يلزم نشعفوه ولا نهزوه الأقرب مصلحة استشفائية بحذنا إذا لا نخافوا منه أما في الغالب تكون في الغالب أغلب الأحيان إذا شوية حكة شوية طفح جلدي احمرار في الجلدة نجمو نعملو بعض الإسعافات وإلا بعض المراهم ساعات ما نسيوش أن تنجم تعمل اجتهادات نجم تكون تعفنات في الجلدة مع إذا راهو من بين الحوايج إحنا كل عام في بداية الصيف نحاول نوعيو العباد اللي راهو ثم خطورة متاع السخانة متاع الشمس متاع البحر اللي على جلدة خاطر احنا الجلدة متاعنا معناتها حاجة إيطالية حاجة الكونتاكت مع العالم الخارجي متاعنا كبير برشا
1: صحيح.
2: بالنسبة للمساحة متاع الجلدة متاعنا ويت عليه كنا ردوا بأن من هذوما التغيرات المناخية المرتبطة بفترة الصيف خاصة إذا كان ثم درجات حرارة مرتفعة
1: كما سنه دكتورة سخانة ما شاء الله معناها في العالم الكل وفي تونس كعليش أنا حبيت نستغل وجودك معنا اليوم وإحنا حكينا على التراند هذايا وانت يعطيك الصحة حذرت منه من الأول وعطيتنا أهم المعلومات لكن انت بديت تحكي على صيف وعلى سخانة هيت الناس اللي تسمع فينا تويكا ومهتمين أنهم يحافظوا على رواحهم على البشرة متاحهم خصوصي مع ارتفاع درجات الحرارة شنو أهم الخطوات اللي نتلاقوا بها برواحنا
2: الجلدة متاعنا في حاجة للعناية العام كامل.
1: أيوة.
2: لما أنا نقول يعرفوني يكون في محاضراتي ديما نقول اللي الجلدة متاعنا راهو مبرمجة باش تعيش 150 سنة. معناتها احنا الجلدة متاعنا راهو نحافظوا عليها ما تصورش قديش في حاجة للعناية. ليش العناية؟ هو النظافة غسل الجلدة. بصفة مستمرة هو الترطيب تاع الجلدة واستعمال مراهم اللي هما مش معناتها مرهم واحد اللي هو كل بشرة كل عمر كل إنسان عنده مرهم اللي يرطب به الجلدة نتاعه
1: أيوة.
2: وثم هما ثم ثلاثة حوايج هذوما النظافة اللي نستعملوا أنجي نيتوايون ولا صابونة ديما بصفة مستمرة ترتيب الجلدة حسب نوع الجلدة وحسب الإنسان شنو وكيف كيف الحماية من الشمس هي راهو في بلاد كما بلادنا حاجة فلابل العام كامل بالنسبة للصيف الصيف مش تكون ثم فرازات أكثر للعرق ثم سخانة أكثر ثم الكونتاكت مع الملابس نتاعنا خاصة إذا كان إنسان شنو الناس اللي نحافظوا عليهم ولا نحميوا لهم أكثر الجلدة بتاعهم اليومية هما الصغيرات هما العباد اللي في سن متقدمة خاصة إذا كانوا عنده مرضى سكري مرض سكري الإنسان اللي عنده بعض الأدوية اللي يأخذهم تنجم تتأثر بالشمس وتنجم تتأثر على الجلدة العباد السمنة إذا من النوع اللي يبدو خاص معناتها يتأثروا برشا بالحرارة وبالتعرق المرأة الحامل هذوما عباد اللي يجبهم ياخذوا احتياطاتهم أكثر رغم اللي قلت راهو لعبيت كلهم يجب يردوا بينهم من السخانة. عنا بيت اللي بسخانة وعنا الضبيحة اللي تكثر وقت تظهر أكثر عند العبيت اللي عندهم السكر عند العبيت الكبار اللي تنجم تعطينا اللي نقوله احنا بعض الالتهابات نقول عليهم الحمرة الجراية اللي تكثر توا في البيريود هذه بتاع بتاع السخانة.
1: أيوة.
2: ثم بعض الالتهابات تحت الإبطين تحت الثدي تحت في الليبلي
1: بتاع
2: جسم الإنسان اللي يتأثروا برشا. التعرق المفرط نجم يعطينا التهابات في الشعيرات بتاع الجسم اللي هو موجودين في الجسم كامل. عندنا برشا حوايج نجمو نتأثروا بالسخانة. ما ننساوش شربات الماء الجلدة تتأثر أنها تنقص كمية الماء فيها اللي في الجسم الإنسان كامل في حاجة لأكثر استهلاك للمواد السائلة وللماء منه في حالات البرودة ولا الفصل الفصول الباردة. الشمس سواء إذا نحكيه على الشمس بدنا نهار كامل نستحقوا على روحنا بالشمس. ما نقولوش انا ما نبديش ديريكت مون نحكي على الكرام. نعرف
1: اللي انا نستنى في الكرام ما جبتهاش دكتوره بكري قلت
2: لا
1: فما حكمه في الموضوع
2: تقولوا مكانته كبيره برشا الكرام لكن احنا ما نحطوش ايماننا الكل على دهني الكرام. راهو نقولوا الملابس وقت واحد يخرج سواء يخرج مش يمشي للخدمه
1: مش
2: يمشي للسفر خاصه راهو الملابس مهمه برشا. انا نحن صغيراتنا تو ثم ملابس خاصة بالتعرض للشمس هما يحميونا من أشعة فوق المنافذجية. دونك هذوما راهو مش نحطوا الكل أعمل ليكرون وأخرج ليكرون يحمي تدري لكن راهو بالنسبة للصغيرات نحميوهم مظلة للكبار والصغار. حتى راز الكبير مش يخرج يقضي يلبس مظلة راهي بيها برشا. الملابس علاش لا نخليو صغيرات ما يعوموا بملابس بمريول نكسيوهم يخرجوا يمشيو يعوموا تجي الام تستقبل صغيرها من البحر اثبت له الملابس يكون تكسيلو ملابس شيخه راهو مهمه برشا.
1: يعني الاكران وحدها لا تكفي
2: ما نحطوش ايماننا كبيره برشا على الاكران. راهو الملابس والوقت اختيار الوقت نتاع العومات
1: صحيح
2: نقعد في الشمس راهو زاد مهم برشا
1: مش في اوقات الذروه
2: لا باش وثلاثه نتاع العشيه راهو خطير جدا للعبيت الكل وخاصة للصغيرات. بالنسبة للإكران الإكران نختاره شنو هو نوع الإكران اللي مش نعملوه خاطر توا نشوفه في مع الأسف الكبير نشوفه في تقليد كبير برشا. يلزم نثبته مش معناتها راهو أنا وقت نلقى إكران الثمن نتاعه
1: مغري
2: برشا راهو يلزم أنا نسأل نفسي زعما نشري هالإكران هذايا أهو ثومه أقل أكثر من المتناول معي
1: صحيح
2: وإن رد بيلي على خاطر التقليد تمام مواد

0: وثم إكرام مش نعملوها للصغيرات. ثم أنواع برشة بتاع الإكرام ردوا بينا ومش نعملوا إكرام للعائلة كاملة. ما نعملوش إكرام صباح ونقول أنا سريع عملت الإكرام. راهو كل سواء اللي مكتوب على الإكرام أحسن حاجة أن هذا الواقي بتاع الشمس نعودوها كل ساعتين نعملوها قبل ما نخرجوا بربيع ساعة ولا دريجين، مش احنا تحت البحر ولا احنا تحت البغاسور ولا احنا في الكهرباء واحنا ندنوا في الإكرام. راهو إذا استحمينا في البيسين ولا في البحر لازمنا نعودوا نعملوا الإكرام. ممكن انا نخاف لان ننسى حويج خاطر راهو عندنا برشا حويج نجمو نقولوهم في الميدان هذيا باش نوعيو العباد باش نبعدوا على المظاهر نتاع الشمس.
1: هو عالم كبير مع خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة. دكتورة وانتي مشكورة اللي خذيت من وقتك اليوم وعطيتنا برشا معلومات، وانا مش نقولك نسيلك حصة اخرى دكتورة باش لازمنا ناخذ برشا معلومات
0: وعلى اي بنخوف، مش حتى نخوف من مظاهر الشمس اللي هي راهو ساعات احنا يجونا بيت عندهم سرطانات في الجلد. يقول لك راني هنا ولا مرأة كبيرة تقول لك انا راني عندي 10 سنين نعوم باليدين وبالسقين معناتها ملابس كاملة. لا يقولوا لهم راهو مفعول الشمس في الجسم الانسان وفي الجلدة راهو مفعول تراكمي بديو منا احنا صغيرات واحنا نلمدو في المضاعفات نتاع الجلدة. ماشي نورنا صحيح احمرار وساعات تحرقوا بالجلدة بالشمس وتولي الجلدة ملتهبة وإذا كله يتنحى، لكن بعد يظهرنا مضاعفات اللي نجموا يظهروا بعد حتى 20 و30 سنة اللي هو سرطانات الجلدة اللي هو التجاعيد بتاع الجلدة. المرأة تجي عمرها 45 و54 سنة قل لك هنا هذو ما تجاعيد ظهرولي. راهو تجاعيد ما يظهروش في عام ولا عامين. تجاعيد لازمنا نحضروا لهم الجلده نلينوها ما نخليوهاش تتكسر. هما التجاعيد هما عباره على تكسير في اللي فيبر الغصون نتاع الجلده، خاطر عندنا فيبر في الجلده نتاعنا اذا تكسروا مش يوليو عندنا تجاعيد. ونعرفوا اذا الجلده تكون ملينه الغصون هذوما ولا اللي فيبر هذوما ما مش باش تكسروا بسهولة بطريقة مبكرة. قد ما نظفوا الجلدة إلى ديما نعطي للأمهات المثال نتاع الأمهات اللي تمشي بشتولك عندها تروس نتاع البيبي نتاعها فيه مرطب. راهو ترطيب الجلدة يبدأ مهم. من هاد ليتولة الإنسان
1: صحيح.
0: ويبدأ كل مرة كل فترة في الجسم بعد يجونا الإفرازات الدهنية مع حب الشباب مع الأدوليسانس مع المراهقة بعد يبدأوا التجاعيد معيدها. راهو الإنسان في حاجة يجي يرطب الجلدة متاعه ويعتني بالجلدة متاعه من أول نهار في حياته لي يكبر. ديما نحبوا نأكدوا عليه ونحبوا العبيد إنا نحب العبيد ديما تتلهب الجلدة متاعها.
1: مهم على خاطر
0: الجلدة راهو يقول الشعر يقول الأظافر يقول السقين. راهو هذا كله عالم كبير برشا
1: ومربوط ببعضه
0: ونجمو نعديو نهار كامل وانا
1: هيك. علاش انا نستنى دكتورة نعملوا حلقة أخرى نحكيو في المواضيع هذه الكليك إن شاء الله. شكرا لك دكتورة مديحة فريخة مسدي أستاذة جامعية وأخصائية الأمراض الجلدية والتناسلية على هذه المعلومات. شوف وين وصلنا، معناها بدينا بتحدي على السوشيال ميديا اللي وصلنا لهذه المعلومات ونعرف الوقت ما يكفيش ونعرف اللي عندنا برشا معلومات خاطر كله البدن سبحان الله في علاقة مع بعضه بالظفر في السقين في الشعر في البشرة نتاعنا. دونك هذه كليك بطبيعة الحال نرجعوا له في فرص أخرى قادمة. احنا آخر مستجدات الإخبارية الجوية الوطنية والعالمية، خليكم معنا نرجعوا لكم في ساعتنا الثانية. We run the world.

0: ديوان اف ام فلاش نيوز
1: موجز اول واحده بعد الزوال. ديوان اف ام، على السلامه. وفاة مسن من مواليد سنة 1944 إثر اندلاع حريق صباح اليوم بالسوق البلدي بسيدي عبد السلام بالعاصمة، وفق ما أكده مصدر مطلع لديوان فام، مضيفا أن المتوفى سقطت عليه ركام النيران وتعرض إلى حروق بليغة مما أدى إلى وفاته. وكشف مصدر من الحماية المدنية لديوان فام أن الحريق خلف خسائر كبيرة بالسوق، فيما تمكنت وحدة الحماية من السيطرة عليه ومنع انتشاره إلى المباني المجاورة. رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر يفيد بأن عملية التصويت في الانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية بولاية تونس انطلقت في ظروف عادية ودون تسجيل أي إخلالات أو إشكاليات، حسب تصريح إعلامي على هامش الزيارة التي أداها صباح اليوم إلى المدرسة الابتدائية ابن سينا 1 بمناسبة انطلاق عملية الاقتراع. وفيما يتعلق بالحملة الانتخابية، أفاد بوعسكر أن الحملات في دوائر انتخابية مثل الكبارية تعتمد أساسا على الاتصال المباشر بالمواطنين داخل المقاهي والأسواق والساحات العامة وتعليق المعلقات الانتخابية، إلى جانب الحملات عبر شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، مضيفا أنه لم يتم تسجيل إخلالات كبرى من شأنها التأثير على نتائج التصويت. وفي السياق ذاته، مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية يسجل انطلاق عملية الاقتراع بالدور الأول للانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية من ولاية تونس في مختلف المراكز في التوقيت المحدد وفي ظروف عادية وسلسة، ملاحظا ضعف في نسب الإقبال إلى حدود الساعة 11 صباحا. ومرصد شاهد يشير إلى غياب العلامات الدالة على مركز الاقتراع بالمدرسة الابتدائية ابن خلدون والمروج سنين، مع تسجيل عملية سبر لآراء الناخبين بمركز الاقتراع الوردية 6 في مساس واضح بمبدأ سرية الاقتراع، لافتا إلى قيام ممثلة عن أحد المترشحين بالتواصل مع الناخبين وتوجيههم داخل أحد مكاتب الاقتراع. وفي أخبار العالم، وكالة فرانس بريس تفيد بتحطم طائرة مدنية شرق فرنسا ما أدى لمقتل عدد من الأشخاص، ونقلت الوكالة عن السلطات المحلية قولها إن الحادث وقع قرب نانسي جنوب فرنسا وأسفر حتى الآن عن مقتل 11 شخصا. التلفزيون الإيراني يفيد بأن أكثر ممر أمانا للسفن الداخلة للخليج يقع جنوب جزيرة هرمز، وللسفن الخارجة يقع جنوب جزيرة الأركا. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن القاسم، والمشوار يتواصل مع ديوان ترندز في أمان الله.
0: عد الموجز على ديوان ترندز.

0: على ديوان FM يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان FM صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان FM. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان FM صوتكم. ديوان ترانز كنها رحد من نصنها للماضي ساعتين مع ربيع الفرجاني.
1: ماضي ساعة 6 دقائق رجعنا لكم في ساعتنا الثانية وزن وصل معكم حتىش للماضي ساعتين دون تأخير يا جماعة. نمشي وتتسويت للفاشن بوليس.
0: فاشن بوليس فاشن بوليس
1: فاشن بوليس يعني سارة ترابلسي فاشينيستا. أهلا وسهلا.
2: أهلا بك يا ربيب.
1: شنو الأمور؟
2: والله الحمد لله.
1: عاملة في سخانة
2: بيان سور. عاملة في تونس
1: الحمد لله يا ربي. الحمد لله
2: هذاك علاش
1: أنا جيت محليك شتي محليك شتي.
2: والله والله والله ربي يطول في عمره. محليكتي بالبلو
1: أو ميرسي
2: وبالحق سارة. اللون قبيلة أنا ريت نشوف فيه في التليفون وكل شيء مش كيما فيس تو فيس راهو. بالحق البلو يسر مواتيها فيس تو فيس أكثر من اللي تظهركم في التصاور.
1: باش نعتمد الأزرق هنا سيبون طب باش نحطه في الليست نعتمد الأزرق يعيشك سرور. ميرسي بوكو. يلا كالعادة عنا الإطلالات لكن عنا هاك في الفاشن معناها نصائح مش نبدأ بها لليوم.
2: أكيد جدا وديما نصائح تكون تهم الصيف وتو باش نعطيكم طرق بالملابس تخليكم تخبيوا الكرش.
1: الكرش
2: هي مشكلة عند برشا عبيد راهو مش كان اللي بصحتهم عندهم الكرش ولا يعانيهم الكرش ولا يحبوا يخبيها. راهو ساعات تلقى سيلويت ضعيفة عندها كرش تحب تخبيها فما حيل باللبسة قبل ما تتجهوا للسبور وغيره.
1: اوكي
2: الاربع حيل
1: موازي نعملهم كيف كي زوز
2: بيان سور. الاربع حيل هذوما اللي هما الهاي ويست. كي نقولوا هاي ويست معناها حاجه تاي اوت راهو يعاونك على الاخر باش تخبي الكرش ومش لازم تخليه واسع برشا خليه دغوات ولا لارجمون ايفازي. عندنا القماشات اللي تختاروهم راكين باش تلبس حاجه ضيق على بدنك دو بريفيرونس تبعد عليها والا يكون فيها هكايا شويه غباج على جنب باش هكا يخبي لك شويه الكرش. اكيد جدا الالوان الغامقه تعاونك
1: طبعاً.
2: اما دو بريفيرونس التعاون بقماشات معينه. عندنا الدونتيل عندنا القماشات اللي يبداو في الويد عندنا الحاجات الساتيني المهفف
1: كل واحد المهفف
2: الحاجات الساتيني هذوكم يعاونوك بالقد. في لي كوب عندنا لي كوب اسيميتريك جو مون فو كسوا من الفوق كسوا من اللوط.
1: اي حلو حتى طالعين ترند على
2: الاخر. وساعات راهو تلقى حاجه عاديه انت بتوش صغيره تعملها تردها اسيميتريك هكيك تخبي الكرش بتاعك راهو التي شيرت الشوميز اي حاجه تنجم تردها بفاسون اسيميتريك سورتو تويك طالعين لي بروش. وعندنا زاده كيف كيف الاسيميتريك هذايا المبالغ فيه اللي هو انا نشوفه يمشي اكثر مع المحجبات.
1: محجبات اللي هو جزء اطول من جزء فوالا
2: جزء اطول من جزء ويكون مبالغ فيه معناها في الطول. وفي الالوان كما قلت الالوان الغامقه لي زامبريمي الصغار لي زامبريمي اللي عاطين بالطول ديما يعاونونا اكثر باش نخبيو الكرش.
1: باهي جميل جدا وسهله الحكايه هذه. ايوه
2: باش نتعداو الفاشن بوليس اللي عندنا فيها مقارنات موسم المهرجانات الأعراس كل شيء والنقد باش يكون موجود
1: طبعا بناء.
2: باش نبدا بزوز اطلالات جلبوا انتباه الاسبوع هذايا وبريسك نلبسوا نفس اللون. اصاله وإليسا.
1: ايوه
2: اصاله غنت في مهرجان كبير جدا في مسرح عريق وكبير جدا وحضورها كان جدا موفق باغابور للمهرجان وباغابور للحضور. اما نحكيوا باغابور المورفولوجي لا لا فام بوتيت ما لازمهاش لغوب برانسيس بالطريقة هذيك. حاولت عملت الماكسيموم باش نجيب لكم فوتو غيال ما نجيب لكمش تصويرة بالاي اي خاطر الاي اي يزيدوا يضعفوها ويزيدوا يطولوها. كي تشوفوا الفيديوهات تلقاو الروبة غمتها على المسرح. وما يمنعش انه الكاليتي بتاع الغوب والستيل اللي خادمين بيه اللي يفهم في الاوت كوتور يعرف انك باش تخدم بموسلين وتخدم بجلد حاجة كوير ولا حاجة هكية.
1: أيوة.
2: تبدا ميتال راهي حاجة ماهيش سهلة في التصميم. سورتو نيكولا جبران معناها اجتهد اجتهاد كبير وحاول يبدل الغوب من اللي كانت على العارضة كوب ستخابليس معناها الاكتاف عريانين وحاول يغطيها على أصالة. هذاك اجتهاد كبير ينجحوا فيه كل المصممين الكبار وقاعد يبدع فيه زهير مراد تويكا ماشي على الخطام بتاعه
1: مليح.
2: إليسا بعد ما نعرفش عام كامل من الإطلالات السيئة اللي ما تتشافش وأخيرا إليسا نشوفها بتلالة ليلة
1: جميلة
2: مزيانة.
1: نستنى فيك حتين عندك إليسا وأحمد سعد نعمين ذوما هكا أوردوز منهم.
2: أما إتليلة إليسا إتليلة جدا موفقة
1: تألقت
2: أي وأخيرا وأخيرا معناها ماذا بينا نشوفه ترجع لنا إليسا بتاع قبل معناها ما عادش تعمل أخطاء في عالم الموضة وعالم الفاشن نسميها تعمل فاشن كرايم بالحق تخطأ
1: جملة واحدة.
2: أما الروبة هذية ياسر مزيانة شوا بتاع الكولوغ جدا جميل جدا يلمع فوق المسرح الكوب اللي كانت راو ذيك راو كورسي مخدوم باللي بالين ما أبين ظاهرين وبعدها بطلوطة فما تريزة وفما إنسيابية الفونت كان مخدوم بطريقة ياسر مزيانة كل شيء كان موفق في إطلالة إليسا ونقولها بيج لايك بارابور الأصالة
1: لايك إليسا شكرا سار. أيوة
2: نمشيو المهرجان موازين اختارت زوز مغاربة اختاروا إطلالات فيها طابع تراثي أما بطريقة مختلفة والاجتهاد هذا ديما اللي أنا نحبه وديما اللي نحكي عليه وديما اللي نشجع فيه اخترت أسمى المنور وأسمى بوسيل كانوا حاضرين في مهرجان موازين أما كل واحدة معناها أحياء سهرتها وحدها أسمى المنور ما تنجمش ما تلبسش قفطان
1: أسمى يساوي قفطان المغربي
2: ما تنجمش حتى راهي بدلت مبعتيك مبعد غاب أخرى أما راهو حضور القفطان ديما موجود حلوة. مع أسمى المنور خلي عاد باش تغني به في المغرب ولا في موازين كالعادة اختيارها جدا جدا موفق للقفطان ستايلينك اللي اعتمدته أحلى وأحلى نشوف بسمة بوسيل اختارت فستان عادي سامبل فيه موفمون يخدم المورفولوجي متاعها تبعت جو الموديست فاشن حاولت هكا تعمل حركة دراماتيكية بالليغان وكل شيء وجات فوق الراس
1: عملت على الاكسسوارات نتصور
2: أي خليتهم يبينوا اون فالور وهذه اتجاه الموضة وين ماشي ان نحطوا قطعة بركة اون فالور تبان الليلة تكون هافتة وركزوا على بيس متخيس واحدة هي اختارت تحط فوق راسها كجو الامازيغي اللي رجعنا للتراث القديم وحاجه
1: نايس حلو
2: حاجه ياسر مزينه فبالنسبه لي اطلالاتهم زوز لايك موافقين ونقول لهم لايك
1: هذه لايك ايوه برشا لايكات اليوم
2: باش نختم بزوز اطلالات كانوا حاضرين في فكره سامي الفهري اطلاله 8 العماره واطلاله زازا
1: ايوه
2: علاش حطيتهم مع بعضهم
1: ايوه
2: على خاطر راهي الاناقه تصنع بالتوازن مش بالمبالغه ومالوغوزمون في تونس مازلنا ما نعرفوش وقتاش نلبسوا في عرس وقتاش كيفاش نلبسوا في برنامج راهو يفرق راهو دريس كود اخر نحب فنانه تحضر في برنامج تكون لبسه معينه تليق بالبرنامج كي تقوم تعمل الشو نتاعها تبدل الروبه ولا تبدل الستيل هذا حلو اما اطليله تظلمك تظلم المورفولوجي نتاعك هذا اللي نشوفه مش حلو باش نبدا باطليله انا العماره الغوب ياسر مزيانه هو كورساج وجوب خدم المورفولوجي نتاعها بلوتو نقول بدن مني العماره هو اللي خدم الغوب اما الاضافات اللي كانت في التاج في لي اكسسوار في ستيل الشعر كانوا ما فماش توازن بصري عيني ما عرفتش وين تركح سورتو الغوب شارجي راهو معناه كومبينيزون بين دوري وارجون ديجا قويه انا معاها شنو نعمل نبسط في ستيل الشعر لو ماكسيموم حتى سورتو هو فاتح نبسط في الميكاب وما نعتمدش اكسسوار وإلا نخليهم أبين ظهري زازا زيدة كيف زازا حبيتها تبين بلوك آخر وبستيل آخر جملة حضرت مرة بستيل بلازير وبانتالون اللون كان يجلب وقعد في الأذهان
1: جوا
2: ذي نشوفوا بتاع عروسات اون بلوس الكورسي مع جوب ظلموا البدن بتاعها نشوفوا لهنا في مخفولوجي ريكتانجولير لازمنا نخدموا شويه على ليفازي من اللوطه علاش الكورسي كيك مضيق البدن ونزيدوا زاده كيف الجوب يهبط بالطريقه هذيك جوب او موا ايفازي كيف زاده في الغوب الغوص باركونت حبيت الغوب الفير اللي فيها موفمون وتزيدها حركه مع الرقص نتاع زازا مع الشتيح نتاع زازا واللون زاده وقتها كان جدا موفق فبالنسبه ليا الزوز ستايلينغ بتاعهم كان غلط ونقولهم ديزلايك
1: واضح سرور يعطيك صحة على اختيارات بتاع اليوم والنصائح زادة كيف إن شاء الله حلقات قادمة نعرفوا برشا حاجات لهم آخر حلقة من ديون ترانز على فكرة الحلقة بتاع فاشن بوليس
2: ويا ربيب قاعدة نتبع في الفنانين توا شنو يلبسوا في موازين وفي المهرجانات البرة وكل شيء نستنى فيهم في تونس شنو باش يعملوا
1: فوالا هذا هو المقارنة
2: اللي لبستوه في تونس
1: ولا في الحفلات الاخرى ساره بالمرصاد يا جماعه أيه. موجوده ميرسي بوكو ساره
2: يعطيك
1: الصحه على الموسم تاع السنه موسم عامنيه وزيد كيف كان جد ناجح يعيشك ربي فضلك ان شاء الله ملتقانا في فازات اخرى شغلكم تكتشفوا تباعا كيف تقول شيرين فقراتنا والبرمجة الصيفية امتعنا. شكرا سارة. مواصلين معكم حتيش للمدي ساعتين شوية آخر، ما تبعدوش بعيد باش نستقبل ضيفتنا سحر برينيس اللي هي صانعة محتوى الحقيقة محتوى جميل جدا، نكتشفوا تفاصيله شوية آخر. خليكم معنا ما تبدلوش الموجة.

0: ديوان ترانز كنها لحد من نص نهار للماضي ساعتين مع ربيع الفرجاني.
1: رجعنا لكم واصلي معكم حتيش للماضي ساعتين. مشيو توت سويت ل 100% ديجيتال.
0: 100% ديجيتال.
1: دونك كما تعودتوا بينا طيلة عامين كاملين كون هار تحد يكونوا بحضينا ضيوفنا من عالم صناعة المحتوى والتأثير. حاولنا كل مرة على امتداد عامين كاملين نختاروا محتوى مختلف نتعرفوا على صناع المحتوى, نتعرفوا على القصص نتاعهم. برشا حاجات قاعدة في البال وتصريحات دارت برشا الحقيقة على مواقع التواصل الاجتماعي. الفكرة انه يكون حوار ثري ونتعرفوا على العباد هذية ونعرفوا أكثر معلومات على المحتوى نتاعهم. ضيفتنا اليوم ماهيش مجرد صانعة محتوى, هي إنسانة اختارت تتعلم من العالم, وكل رحلة بالنسبة لها حكاية وكل حكاية فيها درس. على الأقل هذية من خلال متابعتي لمحتوى اللي تقدموا السحر. اليوم باش نحلوا الباسبور متاحة يا جماعة ونسمعوا حكايتها مع صناعة المحتوى والرحلات اللي تعملها في دول العالم. سحر برينيس, أهلا وسهلا, مرحبا.
2: يعيشك ربي, ميرسي بوكو على التقديم.
1: يعيشك, شنو حوالك لله, شنو هي الامور؟
2: الحمد لله الحمد لله, وتحيه للناس اللي تسمع فينا الكل.
1: ربي فضلك ويتفرجوا فينا زاد كيف كيف على اللايف نتاعنا على اليوتيوب ولا على الفيسبوك نتاعنا, والناس اللي باش ترجع بعد ما توفى الحصه في وقت اخر في بلد اخر مش في تونس وتتفرج بالحوار نتاعنا بالنسبه لليوم. دونك السحر ما شاء الله اكثر 158 الف على الانستغرام, عندنا شين يوتيوب تنعرفوا شويه تفاصيل علاش ما عنديش برشا فيديوهات عليه, لكن برشا متابعين ممكن اكثر من 23 الف متابع و أرقام مع مشاهدات محترمة جدا. ندوروا معاك في العالم, قاعدين نسافروا معاك وراء الإكران, وقاعدين كل مرة نتعرفوا على معلومات جديدة وحكاية جديدة, وهذه اللي جلب انتباهي في المحتوى اللي تقدمه سحر. اللي أنا واش نتفرج في بلدانك هوا مي كي نسكرك التليفون نتعلم حاجة جديدة, وهذه اللي نقولك عليه يعطيك الصحة الحقيقة سحر.
2: عايش عايش, هذه واحد ممكن الهدف الأول في صناعة المحتوى نعم فينا معناها.
1: وقتاش بدينا هيت نعرفوك الساعة ونتعرفوا عليك, شنو القراية العمر بدايتنا في عالم صناعة المحتوى؟
2: والله أنا بديت نقوله معناتها شديت الرجلة من عام 2021, لكن بديت السفر عندي برشا معناها من 2012.
1: أيوة,
2: وبشوية بشوية نتمنيت لو كان بديت معناتها من قبل, معناتها خاصة وقت الكورونا اللي الناس الكل معناتها شادة الدار. الناس الكل تتفرج في التليفونات شنو, أنا سارة دي كراتيتها على الأخر وبديت من بعد معناتها موثق في الرحلات بتاعي اللي بدي كنت قبل نحط كيف يتصور معناتها المغرومة راني نصور على الاخر ونعمل فيديو وتلقاني نحكي لاصحابي ونحكي لعائلتي ايش عملت وش ما عملتش. وبعد اكتشفت الحاجة هذية.
1: أيوة.
2: ومتينيك الحاجة الناقصة معناتها باش نوثق الرحلات.
1: يعني انت بديت بغرام بحاجة انت تحبها, تقول انا منا ولا منا نسافر قاعدة نكتشف في العالم, هي تنبرتاجي المغامرات متاعي خلينا نقوله مع الناس, يعني بديت توثق فيها الروح وبعتيك قلت علاش ليه هكا ولا
2: بالضبط, وننفع روحي وننفع الناس. خاطر انا بدي معناتها كي نجي باش نسافر نبدا نلوج معناتها شنو باش نمشي شنو باش نعمل هاك البلاصه هذيك اسكو سيف والا لا امنه والا لا, تلقاني معناتها ماذا بيا نلقى شكون يقول لي المعلومات هذيا. الحقيقه توا ها موجودين الحمد لله معناتها برشا صناع محتوى معناتها في الفواياج ويعمل حاجه مزيانه على الاخر, لكن كل واحد متالق في كما نقولوا في الشخصيه بتاعه ولا في الدومين بتاعه, خاطر لازم فما اختلاف معناتها ما بين الكل. سينو انا
1: بالاختلاف نتاعك الساعه قبل ما نشوف بالاساس الاختلاف نتاعك وين بالضبط, معليش شنو البصمه نتاع سحر اللي نقول تيان المحتوى نتاعها مختلف على فلان وعلى على فلانه وحتى في العالم العربي على فكره, خاطر توينسا بين بالكشف اللي مش كنت توينسا كاون تبعه برشا في العالم معني.
2: بالضبط, صحيح صحيح. والله انا ما نعرفش الحقيقه, نحس روحي عندي هكا شويه ميل التوسكيه وثائقيات معناتها ديجا برشا عباد معناتها اللي من اللي عرفتهم اللي يتبعوا فيا وكل شيء يقولوا لي سحر يا اخي وقتاش نشوفوك في ناشيونال جيوغرافي
1: اي مثلا.
2: نحس روحي خاطر من قبل هذيك الغرام نتاعي قبل السفر بل ما نقدر اني نسافر وين نقرا وكل شيء لو اني بديت حتى صفر في اخر عوام الدراسه نتاعي.
1: أيوة.
2: لكن قبل كنت ياسر ياسر مغرومه بالوثائقيات. حتى اخوتي معايا اختي تضحك عليا نجيب ساعات طبق تاع الماكله بتاعي, وبالنسبه لي انا الجو بتاعي نحلك الناشيونال جيوغرافي ونتفرج في الحلم. كل شيء معناتها عرفتك ال نعرفش أنا برامج معروفة الناس كل متاع الصيد ومتاع العالم متاع الغراء بشنو فيه كل شيء مصايب اللطف متاع الطائرات
1: ما قبل الكارثة هذيك نعرفه نحبها خطر أنا متابع البرامج الكليك فوالا دونك دونك أنت الجو هذيك والوثائقيات والتاريخ زادة كيف كيف حبيت يكون موجود في المحتوى متاعك إذاك علاش أنا قلت لكم رانا نسافروا وفما منفعة وراء المحتوى اللي تقدموا سحر دونك قلت لي سافرت في الأخر في الأخر معناها مع القراية بديتها بعد ما تخرجت كيفاش؟
2: مش في التخرج بالعكس عام الثاني متاع الهندسة معناها نقولوا
1: باش مهندسة
2: جاتني اوبورتونيتي يعيشك ايوه وقتها جاتني اوبورتونيتي باش نشارك في كومبيتيسيون اسمها ايماجين كاب متاع مايكروسوفت
1: ايوه
2: حاسيلو عملت وقتها بروجي هذاك موضوع اخر تحفون على الاخر المهم حاسيلو وصلت دومي فيناليست وكان لوبجيكتيف نتاعي نوصل للفينال نمشي لسيدني على غالب حاسي المهم هذيك قعد البروجي هذاك ما كملتوش لكن قعد ليدي توجع فيا عرفت كيفاش ما كملتش وكله بالزهر وقتها وقت الكونفرنس اللي باش تصير في الهند واللي باش يشارك فيها لازم يعمل ارتيكل حاسي سالته كل شيء قال لي تنجم تعمل ارتيكل حتى على بروجي انت عملته معناها كل اي تيان قلت خلينا نكلم انا وقت البروجي هذا عملته زيدا مع اكيب فما واحده معايا قلت لها هيا نعملوا معناها ارتيكل هذايا ودرا شنو حسيلو عملناه وقت اول مره واعرف انت ارتيكل راهو عباره معناها نتاع ريشيرش معناتها نتاع دي دكتوراه معناتها نتاع عبد عام تيز وكل قلت هيا نجربوا عملناه وكل وتقبل في الكونفرنس ومشينا دونك كانت اول سفره لي عام 2012 كانت في الهند
1: للهند.
2: هي معناها حاجة
1: والفين واثناش
2: الجملة
1: اي كيفاش من تونس الى الهند كيفاش كيفاش كانت فوالا الاكسبيريونس
2: صدمة حضارات وحاجة مختلفة على الاخر معناها ما كانتش هكا ماشية للأوروب معناها نقولوا هاي الفرع حاجة تشبهنا لا يشبهونا في العادات لا يشبهونا في حد شيء معناتها فهمت تأقلمت وحاولت نتأقلم وكانت معناتها بار المشاركة معناتها بتاع الكونفرنس اللي كانت مفيدة جدا وعرفت فيها برش عبيد لحد الآن صحابي وكل شيء بحليهم وبالظهر معناتها كما قلت لك احنا الوحيدين اللي كنا دي زيتوديون معناتها أيوة. اللي شاركنا فيها كلهم دي تيزار معناتها معنا وكما قلت لك عرفت زيد عبيد حتى هنود التوى زيد أصحاب معايا أيوة. اكتشفت قلت لك حضارات بعدك اللي تخرجوا عن ثلاثة أيام وقت الكونفرنس وهي جمعة واحدة مذكر السفر وقتها استغليت وكنت في الجروب هذاك أنا واحدة أخرى اللي نظموا في اللي فواياج معناتها نظموا في اللي ديتريت فهمت من وقتها بديت نحس في روحي عندي هكا العشق بتاع اني ننظم رحلات فهمت والعشق بتاع السفر ابار ليل ابار الوثائقيات وكل شيء ما تحسيت الادرينالين بتاع السفر فهمت
1: ومن غادي بديت الرحله من الهند قديش تنجم تحسب قديش من بلد سافرتوا من 2012 لتو خاطر انا حاولت نحسب معك ما خلطتش بسم الله ما شاء الله معناها من بلدان مختلفه قارات مختلفه ما شاء الله
2: يعيشك 58
1: فوالا حتى شيفر معين دورة حول العالم شنو هو الفكر
2: الحقيقة ما زلت العالم ما فيش ليميت هو انت وقد ما تمشي حتى ريت البلاد هي بيدها تعودها مرتين راك باش تكتشف حاجة جديدة
1: طبعا
2: والليميت الحقيقة لتوا ما عنديش ليميت معناتها ماذا بيا نكتشف لو ماكسيموم معناتها طونكو عندي الوقت وعندي القابلية وعندي تجيني فرصة
1: ما نقولوش ليه ونمشي ونعود ونجرب حتى نفس البلد مرتين راهي تختلف فما البلدان الأوروبية
2: حتى مشيت برشا بلدان عودتهم
1: أي عودت وكانت التجربة مختلفة نتصور
2: مختلفة خاطر كل بلسة مختلفة على غيرها وديما تلقى كالحاجة الجديدة اللي باش تجربها فهمت واللي باش تعرفها وكل بلد بلد بالنسبة لي أنا ساري معناتها فماش بلد ما فيش وين تمشي معناتها
1: فهمت شنو أكثر الحاجات اللي تقعد تتفكرهم سحر ما تنساهمش في التجارب اللي عملتهم في 58 دولة ولأنه ما شاء الله لكن الحاجات هذه تقول أنا ربيب راني التجربة هذه ما ننساهاش
2: نبدأ مثلا بأخر حاجة عملتها اللي هي الرحلة متاع الأمازون.
1: الأمازون
2: كانت حلمة غابة الأمازون كانت حلمة كبيرة معناتها بالنسبة لي أنا وما تصورتش روحي نهار باش نجم نعملها معناتها ولا باش نمشي ولا عاسي فريمون معناتها حاجة
1: اسمع من لقى من لقى في عينيك نجم نفهم وأنا تابعت شوية فيديوهات وتمسح يا سحر تمسح تلوج على الأفاهي والدنيا وي ولا
2: الحقيقة كنت خايفة برشا كنت خايفة خايفة برشا برشا سورتو اللي أنا معناها مشيت وحدي في الغابة معناها معايا جروب ما نعرفهم الجملة ولكن مستانسة في الرحلات متاعي معايا معناتها البارتنير متاعي نمشي وكل شيء الرحلة هذية خذيت خاطري وشد لي ولدي على خاطر مستحيل يدخل للغابة معناتها هذية ومشيت وحدي وقلت هيا ربي معي والله نخمم فيها مرتين على الصباح يا ربي نمشي يا ربي ليه يا ربي شو عملنا يا ربي
1: أيوة وكيفاش كانت
2: الاكسبيريونس عالمية الحقيقة الحمد لله العبيد اللي مشيت معهم جنتية على الاخر والغابة على قد ما خفت منها على قد ما تحس بيد معناتها يعرف كل شيء ولد الأمازون دونك حسيت بالامان نوعا ما رغم اللي اني مرجوعه كنت من برشا حاجات خاطر حاجه مسيبه معناتها حيوانات غريبه وعجيبه
1: انت والطبيعه انت والبريه كهو معناها فمش حاجه اخرى
2: بالضبط بالضبط والله ادرينالين بالحق تمشي ادرينالين تحس في روحك هكا حاجه ما توصفش معناتها خاصه النهار كامل والليل وفي الليل معناها وانت تشق النهر نتاع الامازون أيوة. وفي وسط تحكي ما قلت تجربة عالمية والله والله هدية عالمية على الأخر بالنسبة لي إذا كنت ثم ذيك البنجي جامب لما حالة ما إيش عملتش هكاك نرمي روحي هكا مصلوبة اللي عملت بالعكس حبيت
1: سحر انا جست عنا خطر سحر ماهيش في تونس مقيمه خارج تونس وقاعدين للتواصل نتاعنا قاعد يقص شويه الغيزو دونك احنا باش نخرجوا فاصل ونحاولوا نعاودوا نكلموا سحر مره اخرى باش يكون الصوت اوضح ورجعينا
0: بوبليسيتي يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا عزيزة ما تخليها لكش في قلبك من اليوم مع كاتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويلية تنجم تريزيرفي لارتيكل اللي تحب عليه من كاتالوج خليلي خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص امشي عزيزة ديوان ترانز كنها رحد من نصنها للماضي ساعتين مع ربي الفرجاني 100% ديجيتال
1: دونك مواصلين معكم حتىش للمساعتين مع ضيفتنا سحر بنيس اللي قاعدين نحكيه معها على المحتوى اللي تقدمه والمعلومة والفايدة اللي موجودة في المحتوى متاحة آخر حاجة حكيت لنا عليها هي الأمازون وبعديك ما كملتش نسمعك سحر دونك بعد الأمازون شنو التجربة الأخرى؟ ايوه
2: البنجي هي قلت البنجي جام ايوه انا شفت لي دوره معناتها في نيوزيلندا البنجي جام هذيك هو كنت باش نعاودها تو الحقيقه ما عادش نعاودها
1: ايوه
2: على خاطر قد ما تفرجت في عبيد طوارة فما حاجه مش عاديه مثلا صارت في الصين وفي البرازيل اللطف اللي بس يبدون يخوفوا
1: لطف
2: هذيك علاش نقول للناس ما ترد بالها على الاخر وتعرف مع شكون تعمل لي زيكسبيريونس هذيا
1: سي
2: فري بعد ثم اكسبيريونس اخرى
1: بي.
2: اي ما ننساهاش زاد حتى طرف اللي هي اللي هايك نتاع البلكون معناتها عملت في
1: وي وي وي وي
2: في ايسلند
1: ايوه
2: في ليسلاند وفي نيوزيلندا كانوا لي زاد تجارب غير عاديه صحيح فيهم اختار على خاطر الواحد معناتها اكتيف معناتها البلكون تشوف فيه معناتها وفي الليل نعمل فيها الهايك فك جبل مش عادي معناتها الدخان وواحد يهبطونا كيفاش على حليبة وفي نيوزيلندا على خاطر سي كيما نقولوا بارك كبير على الاخر وواحد من 10 الاوائل الاولانيين في العالم. أيوة. اللي كيما نقولوا تحدي معناتها التحديات اللي نستعملها معناتها فهمتني طويل برشا الباركور وكله ما بين لي فولكان اكتيف معناتها
1: هو سحر. الحاجه اللي جلبت انتباهي انك انت ماكش تصورك هاو اما تجرب بروحك معناها فما حاجات راهي تخوف فما حاجات خطيره دونك لازم جراه ولازم شجاعه اختيه معناها ما شاء الله
2: عايشك والله انا راهو في الحقيقه ماني شجاعه برشا
1: شوي شوي نص نص
2: شوي شوي شوي شوي اما كما قلت لك التجربة دي تخليك تنسى الخوف تخليك بالعكس تتحدى الخوف وهي الحاجة اللي تخلي فيها نعمل مش هجعش نقل انها ترمي روحها للخر لكن اي حاول كي تعمل حاجة تعملها متأكد من اللي كونديشن اللي انت ماشي فيهم وعلى الأقل نقول 80% فهمتني والبيك على ربي وبيك على روحك
1: كهو سيسر واحنا الناس الكل هو هذي مثلا الحاجات ولا التجارب اللي انت ما نسيتهمش دو انا باش نبدا نسالك اسئله سريعه وانت تحاول تجاوبنا على معني سلون تجربتك ولا الدول اللي انت كنت زرتها في تجربك حول العالم. نبداو ساعه بالتجربه اللي اثرت فيك ولا البلد اللي اثر فيك معناها ولا تعلمت منه حاجات هيت نبداو في التصنيف نصنفوه
2: ممكن إيران
1: البلد إيران إيران أنا ريت فيديوهاتك وفهمت أنك كنت متخيلة حاجة لقيت حاجة أخرى مختلفة تماما سحر
2: صحيح من ناحية معناتها التطور اللي فيها
1: أيوة
2: معناتها متطورة على الأخر ومن ناحية زاد الناس والأمن اللي أنا وقتها مشيت في الوقت هذاك معناتها الحمد لله لا تقلقت لا الحمد لله ما صار حتى شيء معناتها هذيك كان لي صدمة معناتها بلد ثري ثري ثري جدا في التاريخ
1: طبعا
2: وثقافة البلايص اللي تتشاف حاجة من وراء العقل معناتها حاجتني هذي معناتها توا معناتها في مخي شنو ذكرت
1: به معني أكثر صدمة خلينا نقوله ثقافية هي إيران ولا فما بلد آخر حسب تجربتك
2: ممكن نقوله نيوزيلندا
1: أوكي.
2: نيوزيلندا كيف كيف على خاطر صدمتي إنها بلاد في آخر العالم كما يقول أبعد البلدين في العالم فهمتني والتطور زاد كيف كيف اللي فيها وزيد فيها تحس شعبين معناتها شعب محافظ على ثقافته اليوم الماوري جيت شفتهم معناتها كيفاش عايشين وشعب كينك معناتها كينك في انجلترا ولا كينك معناتها بلاد رائعة بأتم معنى الكلمة
1: الكوكب العجيب اليابان
2: ذكرتني فيه ذكرتني فيه اللي خليني
1: اليابان
2: اللي خليني والله اللي خليني مشيت له مرتي مرتين تلمو أثر فيه وعجبني على الأخر وكان نلقى نعاود 20,000 مرة معناتها ما نفدش منه خاطر ديما فما جديد في جابون كيسو سوا الناس الثقافة طبيعة بالحق معناتها بلد فري زاد على الأخر ونشجع الناس كل باش تمشي له على خاطر ديجا معناتها هذه حكيت ان الباسبور التونسي الحمد لله معناتها حاجه بيه يخول لنا السفر لبرشا بلدان منهم اليابان فهمتني ونشجع الناس على الاخر عليه
1: بين الامازون وكينيا شنو هو الاغرب ولا الاخطر بيناتهم كيفاش تصنفه
2: الامازون حسيت
1: اكثر من كينيا
2: رغم انه اي رغم انه علاش نقول لك على خاطر في كينيا عملت سفاري تحب أيوة. في وسط الطبيعه وتشوف الحيوانات تصيد قدامك معناتها
1: في البراري
2: ايوه وفطرنا في وسط البيكنيك وتعرش عليه معناتها شكون يطلع لك من غادي ورحت في وسط الغابه معناتها حسيت ولكن حسيت روحي اقرب في الطبيعه وللخطر في الامازون الحقيقه
1: ايوه
2: تمشي تتمشى في غابة وغابة بكلها معناها راي غابة استوائية دون كلها جر وتحس الحيوانات وكل شيء كل مخفي معناتها كل شيء
1: يعني تنتظر المفاجآت في أي لحظة
2: بالضبط ومعروفة راي فيها من أخطر الحيوانات في العالم راي معناها تبدا حاجه قدناك من نميله الى ما اكبر معناتها لان انا كنت
1: معني اللي انت ما شفتهاش خليك في تماسح اختيه وفك النمالات اللي يقتلوا خطير على الاخر لطف عليك. نمشيو توا للدول العربيه اللي عندهم نصيب كبير زاده في المحتوى نتاعك، مصر، المغرب، فما قطر، فما الجزائر زاده كيف كيف. اني اقرب تجربه للسحر روحك انت في البلدان العربيه؟
2: ما نحبش نظلم حتى بلد عربي، نقول لك علاش. خاطر خاصة توا مؤخرا بعد ما دوما اللي سافرتهم الدول دوما نحس روحي أكثر راحة في نمشي البلاد العربية. نعرفش توا وليت حاجة نبحث عليها معناتها في السفر متاعي، إني نمشي البلد العربي خاطر نحس راحة مش عادية، فنحس روحي أنتمي لك المكان، فهمت؟ وكل بلاد عربية مصر عجبتني على الأخر. من قبل كانت حلمة معناتها بالنسبة لي أنا نشوف الأهرامات ونشوف معناتها ويدي الملوك، هذيك زادة تجربة غير عادية معروفة، دي عند حد ما ينجم ينكر معناتها الحاجة هذي. إيه بالنسبة للمغرب زادة مزيانة برشا على الأخر، تبنى في حاجات وزادة متميزة في حاجات محليها. آخر بلد ممكن أنا قريب للزومبي نتاعي وللهوايات نتاعي هو بالنسبة لي أنا يكون عمان.
1: شفنا برشا فيديوهات.
2: عمان الحقيقة علاش زادت عجبتني؟ على خاطر فيها كالناتور سوفاج، الطبيعة اللي أنا نبحث عليها زادة في السفر نتاعي. أنا نحب ياسر ياسر الطبيعة، وعمان بالرغم اللي ما مشيت لهاش في الفصل اللي يقولوا له خريف صلالة، فهمتني؟ اللي وين تشوف فيه الخضار، تشوف فيه شلالات وحاجات ياسر مزيانة، مشيتش في الوقت هذاك خسارة. ولكن حتى حاولت اني نشوف شوية حاجات كيما الوديان، شوية تعرفت على شوية ثقافات، شفت ناتور معناتها كيما قلت لك جبولات وحاجات ياسر معناتها صدمتني زادة نوعا ما.
1: هو
2: زادة طيبة الشعب نتاعها.
1: اي طبعا
2: شعبها طيب ياسر.
1: وبرشا هذوما انا جوست سميتهم خاطر معناها ما نحكيو على 58 دوله معناها، وبرشا زاده الدول العربيه جوست التسميه معناها سميت بعض الدول. اكيد جدا تلقاو دول اخرين موجودين في المحتوى اللي تقدموا سحر على انستغرام ولا على اليوتيوب نتاعها. تونس لها نصيب ايضا في المحتوى نتاعك سحر. يقول لك دارت العالم بعطيك اوب رجعت لتونس، علاش؟
2: هي حاجة لابد منها معناتها بيجيش معناتها تونس بلادنا زادة ما ننسيش انها بلادنا معناتها غنية وثرية اكثر بالبلايص من شان جنوبها عن
1: طبعا. انا برشا حاجات مزيانه سحر في تونس. اي وحتى حتى ليزاكس ولا الحاجات اللي اخترتهم وحكيت عليهم في تونس مزيانين وحلوين، وتعرفنا عليهم معك انت في المحتوى اللي تقدمه انت. مؤخرا سحر كان بحذايا ضيف بنجارو، اكيد ركريت المحتوى نتاعو اللي جاء في تونس او قدمه اللي هو اندونيسي وجاي لتونس واكتشف. قال لي كلمه والله انا معناها وجعتني وقعدت نعود فيها ومش أول مرة نسمعها حتى من ناس معني ما مش توينسة أو جنسيات أخرى. يقول خسارة راهي تونس ياسر مظلومة إعلاميا، خسارة ما نعرفوش نحكيه على بلادنا، خسارة اللي فما حاجات ما نش مقدمينها للعالم. معناها أعتقد أنه البلدان اللي زرتهم أوكي فيهم فايب آخر فيهم خصائص أخرى، أما تونس تستحق تستاهل معناها في في في في الليستة ولا في بلدان أخرى.
2: احنا خاطر عايشين فيها عشنا فيها، دونك ما ناش نحسوا بتاتر في الثراء ذيك على خاطر عبد اخر غريب جاي كما نقولوا احنا من البلاد اللي انا مشيت لها مثلا وحسيت الاختلاف وش يجي.
1: هو قاعد قص ماني في أفهم في أهم جزء بيسالش. قاعد نحاول نعاودوا ان نتصلوا مرة اخرى بسحر برينيس اللي موجودة عليه شنيتوب متاحة ولا على الانستغرام اللي تقدم محتوى متاع سفر، زارت أكثر من 58 دولة حول العالم وقاعدين نعرفوا أكثر على المحتوى متاحة. جعني لك سحر ومانيا وأبدالي من السؤال متاعي خاطر قص علينا الغزو.
2: قلت لك أكيد معناتها تونس لابد أني معناتها تكون عندي فار وفار كبير، لازم يكون خسارة أنا ما نعيش في تونس سوا. وكل ما نروح نبدا نحاول الماكسيموم، رغم اني الوقت الضيق اللي عندي ونحب معناتها نستغله باش نشوف عائلتي وكل شيء، نحاول اني كل على تونس، على خاطر بالحق كما حكيت انت تونس مظلومه برشا سياحيا، رغم كما قلت لك الثراء اللي فيها، ومعناها عبد جديد. انا مثلا جيت من بلاد اخرى باش نشوف الاختلاف، احنا عايشين فيها ماناش نحسوا فيه الشيء هذاك، فهمتني؟ العبد اللي يجي من الاكسترن راهو باش يحس واو، معناتها فهمت، رغم انه الحاجه الخساره معناتها مازالت السياحه نتاعنا ناقصه شويه، مازالت ناقصه شويه خدمه معناها فهمت، لكن معناها كما نقولوا بالتشجيع هذا بتاع صناع المحتوى الحمد لله معناتها برشا ويحكيوا عليها وكل على نشوفوا في تحسن فهمتني بشوي بشوي،
1: وهذا اللي صاير حتى في العالم الكل، انه نعرفوا كيفاش نحكيوا على بلادنا وكيكا تختلف الامور. حكينا برشا على الوقت سحر وعاودتها برشا مرات في الكلام نتاعك، خاطر انت مش صانعه محتوى نتاع سفرك، هو ما انت زاده انسانه اختارت تمشي وراء الحلم نتاعها ولا الشغف نتاعها، اما زاده كيف كيف اللي انت ام، دونك لهنا تفرق، دونك المعايير تفرق وتختلف الامور، انك تكون وحدك وبعديك تعمل عائله، كيفاش تنجم تسيطر على الوضع هذه الكل؟
2: والله السيطره الصحيحه مش موجوده الحقيقه، معناها نقول لك
1: الامور خارجه
2: على والله الامور ديما خارجه على السيطره معناتها، اما شنو كل يوم كل نهار وقسمي.
1: ايوه
2: صحيح، عندي ديما نحس روحي عندي باغ هكا نتاع توقعات لليوم نبدا حاططهم مثلا في في مخي يعني باش نعملهم.
1: ايوه
2: ديما تلقاني 50% ما نجمتش نعملو الحقيقه، خاطر راهو بالحق الناس تعرف معناتها اللي عندها بيبي يعرفوا معناها راهو وقتك مش ليك، خاصه تو العمر هذيا معناها نتاع العام ونص ثلاثة سنين نقولوا.
1: أيوة
2: يتطلب ياسر تواجد الوالدين على الاخر معناتها 100%، وخاصة إذا الأم تخدم معناتها إذا هي زادة فول تايم معناتها جوب عندها. أنا هذيك مش قلتي عندي خدمة وخدمة زادة ماهيش سهلة، فهمتني؟ كل يوم من 8 بون نقولوا من 9 ل 6، فهمتني؟ وعندي هدية مع عائلتي، وعندي زادة الهواية متاعي اللي قاعدة نحاول اني نلقاها في وقت مانيش عارفة كيفاش، والله معجزات من عند ربي اني نلقاها في طرف وقت معناها. فهمت هذاك علاش حتى توا معناها في السوشيال ميديا تلقاني مرات هكا نغيب بالشهر، اما على خاطر كما قلت لك الامور تخرج عن السيطره، وساعات نقول خنعتي الاولويه لعائلتي
1: طبعا. ايوه
2: قبل فهمت، فهو غني نحاول معناتها نحاول نشد في الرجل هذه كل جمعه على الاقل نقول هل نكون موجوده معناتها، خاصه اني تغيظني معناها برشا ساعات بلدين عندي مشيت لهم وبديت نحكي عليهم الاخر ما نكملش كل شيء معناتها، علاش؟ على خاطر كيما قلت ما نلقاش الوقت ونلقى روحي ديجا سافرت لبلاد اخرى ولازمني نحكي عليها وهلو ما جرب، فنبدا نحاول اني نرجع ساعات بالتوالي لك البلاد الاخرى باش نكملها معناها.
1: فوالا دونك كي تسافر تز معناها صغيرك معاك ولا تحب تمشي وحدك ولا انت والوقت سحر؟
2: والله انا الاكثريه نحب نهز ولدي معايا. نعرف فما ناس معناتها تحبب انها تخلي صغارها وكل شيء نحترم معناها عادي دي، ولكن انا ماذا بيا ولدي يعيش معايا هكا
1: تجربة
2: في الفواياج الحقيقه معناها نحس صغير حتى وكان معناتها بيبي وكل راه باش يتعلم ولا باش نعرفش الخروج نتاع الصغير نحس يذكيه انا هكا تخرج مني معناها فهمت وين نفرح معناتها هذاك كياني نهز، وبالنسبه لي هذاك الدفع تحدي في حد ذاته.
1: ايوه
2: فهمت اللي يقول لك معناها سفر مع صغار وصعيب وراك ما عادش نجم تسافر، لا مش صحيح لازم تحضر وقت على الاخر وتهو وتنجم تسافر مع صغير لاي وجهه في العالم معناها فهمت.
1: اي ولا نفهم منك اللي تحاول سحر الحاجات اللي تعيشتهم يعني اللي عشتهم انت وقاعده تعيش فيهم تعيشهم مع شريك حياتك وتعيشوا مع الصغير نتاعك وتعيشوا تجربه كعائله ويشاركوك في الغرام صحيت ويقعدوا ذكريات
2: ما تتنسيش.
1: اي ومن بعد البيبي متاعك مثلا كي تتخيلوا يكبر شنو الرسالة اللي تحب توصلها من معناها من خلالك انت من خلال المحتوى متاعك اللي هو يراك أم ناجحة ولا إنسانة قاعدة تبعت الشغف متاعها ولا كإنسانة عاشت حياتها بطريقتها الخاصة. شنو الحاجات اللي تحب يفهمهم ولدك نهار آخر؟
2: نحبه يفهم اللي ما فهمش حاجة مستحيلة معناها, واللي على قد ما بش يخدم معناها ولا على قد ما بش يسعى للحاجة اللي يحبها راهو بش يوصل معناها.
1: باش نعاودوا باش نعاودوا معاك سحر كيفاش
2: قلت لك اهم حاجه بالنسبه لي انا انه يشد في طموحه على خاطر ما فماش حاجه مستحيله معناها. لازم الانسان معناتها يحاول يكمل, مش لازم نقوله باش توصل للتوب.
1: واضح واضح سحر, ديما فمك الانقطاعات في الحوار. كان منزل كان رجعت ناديه مثالش قول لي كاني موجوده معنا. عاش سحر, كنت تسمع فيا؟
2: نسمع فيك يا ربي.
1: فوالا اي كمل لي الفكره, اي كمل لي الفكره نتاعك فضلك.
2: قلت لك بالنسبه لي اهم حاجه هي انه انسان معناها اللي نحب زاد نعديها لولدي الحكايه دي الطموح. انسان يكون طموح وعنده اهداف معناها يسعى لها, فهمت؟ حتى وكان انه ما وصلهاش للاخر راهو في حد ذاته السعي للحاجه هذيك راهو نجاح معناتها, ومهما يكون راهو تجي ثمره معناها باش يستطعمها من الحاجه هذيك. حتى وكان تعب تعب راهو ديما وراه نجاح. فهمت؟
1: في هذا الكل سحر ممكن تقعد راني في التفاعلات نتاع العباد بلدان في معناها في العالم الكل في هذه الكره الارضيه يقول لك لازمها وقت. انت فسرت لنا كيفاش تحاول تنجم تخلط عليه الرحلات هذه الكليكا, وموضوع اخر اللي هو انت تعرف الفلوس يقول لك باس فما رحلات الكلفه نتاعها ولا التكلفه نتاعها غاليه, انت كيفاش تنجم توازن بين هذا الكل؟
2: صحيح هذه حاجه لابد منها معناتها انه راهو سفر راهو يتكلف. اذا انت مثلا نقولوا احنا ماشي لبلاد بعيده خاصه فهمت, لكن راهو فما وسائل انك تنجم تحاول لماكسيموم انك تنقص فك البيدجي, يعني تحاول تعمل ريشيرش على البريود اللي باش تمشي فيها على معناتها الوتله. راني انا ما نختارش في ليزوتيل دو لوكس معناتها, راني مع العلم اني عادي نحب نعيش هكا الاكسبيريونس تاع مرميد شويه نورمال ما يقلقنيش فهمت. فما مرات اي مرات هكا نحب هكا ندلل روحي شويه, ومره في الفيل نحب هكا نمشي ترونكيل هكا البلاصه باش نرتاح فيها وقتها نختار اوتيل بي, لكن زيدا والله ما نتعديش في بيدجي كبير معناتها ما نجمش عادي. انا بالنسبه لي انا التجربه اهم من لوكس في السفر هذه معناتها, وكل واحد كيفاش. أنا بالنسبة لي أنا نعيش التجربة أحسن من إني جيست فقط إني نمشي لوتيل غالي على الأخر ونمشي هكا البحر ونرجع درشنو, لا مستحيل. وكما قلت لك البيجير أني والله ساعات حتى في الميكلة مرات ما تنز معايا, يا ريت أنا هكا تقول بلاد بعيدة كل شيء. مثلا آخر مرة كنشيت الأمازون هذي الحقيقة هزيت معايا مثلا لحم طيب, عملت لحم مفروم وصبر لي معناتها حطيته تشتيه بالبداية عليش خاطر أولا ما تلقاش الحليل الجملة
1: أيوة
2: هذي ما فهميش, وثانيا على ولدي باش نلقى ما نعطيه الأخرى نخلط له مع حاجة فهمتني
1: طبعا.
2: وزادة أي وزادة اقتصاد وقصار وساعات فهمتني والله, وزادة من فترة ثماني أنا والبارتنير متاعي نبدأ وكا في خضم تجربة في النهار وكل شيء. أيوة. ساعات تلقانا فطور الصباح مفطروه وننساو رواحنا ونجيو هكا الاربعة تاع العشية نكملو هكا الاكسبيريونس اللي عشناه وناكلو معناها ما
1: فهمت
2: مانيش هكا اللي كيما قلت لك متطلبين برشا في الفواياج.
1: وزاد من خلال تجربتك سحر وانا كيما قلت لك راني نتبع فيك دونك فما هاك نقولوا احنا فما تيبس تعملوهم فما حاجات نتاع اكلي مش نبوكي انا

0: حاول مثلا تقالي فك جمعتين ونص ولا جمعتين نعمل برنامج راهو فما ناس يحسوا هذيك ضغط. طب انا اللي نحس النظام مهم في السفر على خاطر هذيك باش يخليك تنقص في البيجي.
1: ايوه
0: واللي باش يخليك تشوف اكثر بلايص ما تخليش معناتها روحك في الماموته. نتفهم انك مثلا تمشي لمدينه هاي يقول لك سيب روحك وخليك اعمل سايت سينج معناتها تمشي تكتشف ساقيك وين تهزك. اي فما بلايص اللي تنجم تعملهم هكاك اما فما يبدا فواياج كيما هكا كبير لازمك تنظم معناها بالساعات انا والله بالوقت هذه رايك هذه ونمشي نحل عليها الانترنت قديش لازمها تبقي وقت باش نشوفها الكل فهمت باش نجم انا نعرف في عشيتها شنو نعمل.
1: اوكي صحاري
0: معناها نظام نتاع وقت ونظام نتاع فلوس
1: هذا كل تنظيم وهذا الكل بالحيله نقولوا احنا معناها فما ايه. التفكير فما التخمين بالصحيح ودايوغ انا الناس اللي تحب السفر وتحب تسافر وتعمل تجربه هذه نجموا يتابعوا المحتوى نتاعك ويعرفوا برشا حيل خلينا نقولوا ويعرفوا كيفاش ينجموا يتصرفوا هذا اللي قلت عليه. اما السؤال انت حسب تجربتك شنو هو اغلى مره سافرت فيها وشنو البلد وشنو هو اقل مره على مستوى التكلفه اذا انت تنجم تقول.
0: ممكن البلايس اللي حسيتهم غاليين وقتها نيويورك
1: اوكي
0: امريكا
1: طبعا اي
0: الحقيقة غالية لا حقيقة
1: أمريكي تبعد قديش
0: مشيت عندي برشة عندي برشة مشيت أمريكي تبعد نيويورك غالية أما كي تبعد كما نقولوا الكوتي متاع إلي اللي أنا قعدت بيتة فيه معناتها إلي لوس أنجلوس أقل من نيويورك معناتها لقيت معناتها ديزير بي إن بي ولا معناتها لقيت ديار ولقيت وتلة أرخص برشة فهمتني سان فرانسيسكو كل أرخص أنا حسيت فهمتني عندك زادة شكون جابان زادة كيف كيف جابان عندك طوكيو أغلى من كيوتو فهمتني طوكيو أغلى الحقيقة المتلة حكة فهمتني لكن زادة هكا منعرفش كان فما شكون شايف فيديو متاع كال شو اسمهم ليزوتيل متاع الكبسول
1: الكبسول اي معروفين برشا
0: اي هذيك جربته معناها فما راهو فما دي مويان للإنسان ينجم يقتصد فيهم ما صحيح لو الحاجة هذه تنجم ساعات ما تنجمش تعملها مع عائلة يبدأ معك بيبي ولا حاجة صعيب باش تعمل كبسول وتيل فهمت لازمك الحاجة اللي مريحة كمان نوعا ما ساعات حتى نفواياجي مع أمي مش كان مع راني مش كان مع ولدي نمشي معاتها مع أمي خاصة أني عايشة أمي نبدأ نحاول نرفق بها معنى أمي مسكينة كنت نزيش تكال بلاصة الصعيبة ولا نزها الحاجة بتاعت مرميز نحاول نعمل حاجة لكسيبتابل فهمت شو إيه خطني أنت هذوما الزوز وعندك زادة سنغافور زادة سنغافورة زادة غالية
1: الحقيقة مش حيصة غالية وكما عطني الشيفر سحرة أبش نتكهن وحدي أنا
0: ليت المشكلة راني ننسى راني ننسى راني نعمل
1: التكلفة تكون غالية اسمع توجع ما تنساش الشيفر الفلوس اللي تعطات
0: ماني انا مقارن لك خاطر الحاجة اللي في مخي تبقى اني نقارن مع بلدين اخرى فانت ما نتذكرش الحقيقة عندها برشا اي اما ولكن في راني نحط الحاجة اللي في الكونت متاعي معناها ديما نشارك راني الاسوام ساعات نعمل معناها اصلا فيديو كامل نحكي فيه على التكاليف كاملة بتاع الفواياج هذيك وساعات في الستوريز إذا نهبط نقول راهو الوتيلة هذيك تكلف لي كذا وراهو هذا غالي وما تمشيلوش راهو كذا راهو هذا خايب راهو أربعة يتواليت وهو حالة
1: وفهمت
0: نحاول ديما صحيح نحاول نعاون باللي أنا عارفه. بالنسبة للبلايس اللي حسيتها معناتها أبوردابل على الأخر ومن طوم مزيانة برشا
1: ايوه
0: ما زلت ما شاركتهاش لما حالة ما نسيتش
1: اندونيسيا
0: اندونيسيا الحقيقة الحالة اللي ممكن غالية هي الطيارة خطر الطيارة بعيدة
1: اوكي
0: فهمتني هذه صحيحة نجم تمشي في فما دي بيريود ارخص فهمتني ولكن القعاد في حد ذاته وباش تتفرد وكل شيء معناها أبوردابل على الأخر وعندك زادة صحيح وعندك زادة شو اسمها ماليزيا كيف نفس الشيء مزيانة برشا وزيدة أرخص من أندونيسيا
1: واو
0: فهمتني وزيدة زيدة طوى زيدة أكثر مزيانة برشا برشا برشا ولت أون كومبيتيسيون معناتها حتى مع المالديف معناتها الموقع بلاي السيارة على الأخر فهمت وعندك شكون آخر يا ربي أبوردابل

0: نلقاوه في المحتوى متاعك مثل سحر. نستنيك في ستوري تهبطها وتقول لنا تعطينا القائمة متاع الوجهات السفر اللي تكون في المتناول متاع التونسي اللي نجم يسافر وعيش التجربة. نفهم منك اندونيسيا ان شاء الله باش تكون الفيديوهاتك جايين هكا نفهم.
1: مش جايين خاطر مازال عندي برشا حاجات باش نحكيها في السفره ان شاء الله. ان شاء الله على قريب ان شاء الله.
0: الا ربي فضلك ويعطيك الصحه. ما احنا مش خذينا الوقت. ميرسي بوكو اللي كنت معانا اليوم وشاركت معانا التجربه نتاعك والمحتوى نتاعك. وهي دقيقه نحب نكملها معاك اقل حتى من دقيقه. كلمه الختام اللي كنتي سحر.
1: كلمة الختام نشكرك انت ديجا على هالاستضافة المزيانة على الاخر.
0: شكرا بفضلك سحر.
1: والله محليك. زيدا نقدم تحية لأمي والزوجي والولدي الصغير والأصحابي وخاصة زيدا للناس اللي تبع فيا واللي زيدا واللي وصحابي معناتها ويشجعوا فيا على الاخر. قل لهم مرسي مرسي على الاخر على الدعم اللي تعملوا فيه معناتها باش نكمل على خاطر بليش بيكم بالحق ما نتشجعش ان نكمل. فهمتني هما اللي يعطيو فيا في البوست معناها كل شيء.
0: ربي يوفقك ربي يوفقك سحر ونستنيو منك محتوى بتبيع جديد وكل فتره تهبط لنا حاجات ياسر مزيانه ان شاء الله ربي معاك. دونك سحر بن عيسى على الانستغرام مشكوره. شكرا ناديه. شكرا ايمان. هكا نكون وصلنا لنهايه موعدنا اليوم من ديوان ترانز اللي كما قلت لكم الاول هي اخر حلقه في البرمجه الشتويه. نتلقاو غدوه في ساعه سعيده مع جعفر وفي كامل الفريق وان شاء الله نتلقاو في تجارب اخرى. ان شاء الله كنا في المستوى نتاع انتظارات نتاعكم. حاولنا نقدموا محتوى محترم مهني ترندات بطريقه صحفيه. دونك ان شاء الله نكونوا هكا كنا قد المستوى كما قلت لكم من الاول. ان شاء الله يا ربي تكتشفوا تباعا الاسبوع هذايا برمجتنا الصيفيه الى ان نلتقي في مواعيد اخرى. شكرا لكم. اخر مستجدات الاخباريه في لمين وباي باي.
2: ديوان ترانز كنها رحد من الصنها للماضي ساعتين مع ربي.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز ثانية بعد الزوال ديوان افهم على السمع. ولاية بجة تسجل 34 حريقا في المحاصيل الزراعية للحبوب والأعلاف، منها 24 حريقا في مساحات الحبوب وعشرة حرائق في المواد العلفية وخاصة أكوام التبن أو الأعلاف الخشنة، وذلك منذ انطلاق موسم الحصاد بداية جوان الجاري حسب ما أفاد به مصدر من الحماية المدنية لوكالة تونس إفريقي للأنباء. والمصدر ذاته يفيد بأن الحرائق لم تؤدي إلى خسائر كبيرة، لافتا إلى أن الحماية المدنية ببجة تدخلت أيضا لإخماد ستة حرائق للغابات. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم منزل بورقيبة تفيد بأنه على إثر عطب الفجئ الذي جد صباح اليوم على القناة الرئيسية للجلب المزودة للمحطة التصفية بسجنان، تم تسجيل اضطرابات وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بكافة الأحياء والمناطق التابعة لمعتمدية سجنان من ولاية بنزرت، وذلك ابتداء من الساعة 11 صباحا، ومن المنتظر استئناف التزويد تدريجيا على الساعة 4 مساء من الغد بعد الانتهاء من إصلاح العطبة. المدير الجهوي للإدارة الفرعية للانتخابات بتونس رضا الجزاني يدعو الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية الكبارية إلى الإقبال على مراكز الاقتراع والمشاركة في الانتخابات التشريعية الجزئية لاختيار من يمثلهم بمجلس نواب الشعب. وأوضح الجزاني في تصريح إعلامي على هامش انطلاق عملية التصويت صباح اليوم أنه تم تحرير نحو 20 محضر متابعة للأنشطة الانتخابية مع تسجيل 5 مخالفات فقد تعلقت أساسا بتعليق لافتات على مؤسسة عمومية. وفي أخبار العالم، السلطات الفنزويلية تفيد بأن عدد الوفيات ارتفع إلى 4430 قتيلا مع تسجيل أكثر من 3200 جريح، بينما أبلغت العائلات عن فقدان ما لا يقل عن 70,000 وفقا لأحدث البيانات الرسمية. السلطات الصحية الفرنسية تعلن تسجيل نحو 1000 وفاة إضافية خلال أيام جراء تواصل موجة الحر الشديدة، في حين تستعد ألمانيا ودول أخرى لتسجيل درجات حرارة قياسية جديدة معلنة حالة التأهب القصوى. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن القاسم، والمشوار متواصل مع هاني فلاش سبور في أمن الله.
2: عبد الموجتك على ديوان أفهم. ديوان أفهم فلاش سبور.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بموضوع انتقال ياسين مرياح إلى النادي الإفريقي، اتفاق رسمي صار بين الزوز أطراف طبعا إدارة الإفريقي وأيضا اللاعب، اتفاق نستناه وأنه يتم تجسيمه على أرض الواقع. اتفقوا الزوز أطراف على عقد لمدة زوز مواسم، ياسين مرياح عقده ينتهي مع الترجي بعد غدوة الثلاث، ومنتظر أنه يوقع عقده جديد مع النادي الإفريقي بعد نهاية عقده مع الترجي. دونك أبرتير من نهار الأربعاء النجم ونحكيه على إمضاء رسمي بالنسبة لياسين مرياح في النادي الإفريقي. نحكيه على الترجي وملف انتداب حازم المستوري، المفاوضات حاليا وصلت لمرحلة متقدمة لكن ما فما حتى اتفاق رسمي بين الزوز أطراف، بما أنه مازال الترجي يستنى الموافقة متاع فريق ولا ريس الروسي دينامو مخاشكالا اللي عرض بيعه بقيمة 500,000 دولار. دونك موضوع يبقى للمتابعة بالنسبة لحازم المستوري، والأسبوع المقبل توضح أكثر الصورة بخصوص الاتفاق مع اللاعب وكذلك وكيل أعماله. نستناو الموافقة أو طلب الترفيع في العرض بالنسبة لحازم المستوري. الهيئة المديرة لمستقبل المرسى أعلنت على تركيبة الإطار الفني الجديد اللي باش يقود الفريق. طبعا المدرب هو عماد بن يونس كما تم الإعلان عليه منذ فترة، والجديد هو تعيين كل من رضوان العشي وحسين الصحراوي في خطة مدربين مساعدين الزوز، بينما باش يتولى كل من أكرم بن غازي تدريب الحراس وأيمن عبودة في مهمة الإحصاء والمتابعة الفنية، إلى جانب عماد السالمي اللي تم تعيينه كمعد بدني. أيضا اليوم في تصريح ديوان فام أكد نائب رئيس النادي صبري العياري انه الفريق باش ينطلق في التحضير للموسم الجديد انطلاقا من نهار 3 جويلية المقبل. كيف كيف العياري اكد انه القناوية باش تدخل في تربص تحضيري في مدينة تبرقة من 20 إلى 25 جويلية، دونك 5 ايام في تبرقة، وباش يتم اجراء مباراة ودية في اخر يوم التربص نهار 25 جويلية امام نادي الحزم السعودي اللي يدربه الناخب الوطني السابق جلال القادري. مواصلين ديما مع المركات، ولكن نحكيو في كرة اليد وسباق وصراع بين النادي الافريقي والترجي بخصوص حارس ليتوال يوسف زيان اللي عنده اتفاق مبدئي مع الافريقي لكنه ما امضاش رسميا حتى التوا، الشيء اللي خلى الترجي يدخل في الاثناء ويقدم عرض رسمي عادل به عرض النادي الافريقي من ناحية المالية. دونك نستناو توا القرار الحاسم من حارس النجم الساحلي بالانضمام اما للترجي او للنادي الافريقي. الختام بمباريات الدور 32 من بطولة كأس العالم، تعرفنا على كل المواجهات، نعطيكم البروغرام. البداية باش تكون اليوم بمباراة أولى 8 متاع الليل جنوب أفريقيا أمام المنتخب الكندي، غدوة الاثنين البرازيل تواجه اليابان، ألمانيا تواجه الباراغواي، نهار الثلاث هولندا المغرب، أيضا كوت ديفوار تواجه النرويج، المنتخب الفرنسي يواجه المنتخب السويدي، نهار الأربعاء 1 جويلية المكسيك، الإكوادور، إنجلترا، الكونغو الديمقراطية، بلجيكيا تواجه السنغال، نهار الخميس باش تكون فما زوج مقابلات، الولايات المتحدة الأمريكية البوسنة والهرسك، إسبانيا تواجه النمسا، أيضا نهار الجمعة البرتغال كرواتيا، سويسرا تواجه الجزائر، وأستراليا تواجه منتخب المصري، والختام نهار السبت بإجراء آخر زوج مباريات، الأرجنتين تواجه الرأس الأخضر ومنتخب كولومبيا يواجه المنتخب الغاني. فلاش سبور قدمه لكم هاني براهمي، أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقعنا ديونافام.net.
4: هنا في تونس الكبرى على 90.5.
2: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام.
4: ديوان اف ام صوت كوم يعرف كل شيء، ما يفلت شيء، لا تفوتوا كبيرة ولا صغيرة، معلومات، أسرار، حكايات من التاريخ، عجيب وغرايب، تسمعها كل سبت واحد ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان فام. بالعريف، نص وفا جابر، تقديم رامي الفراتي.
5: تعرفوها كجملة شهيرة اللي ديما نقولوها كيف نترشقوا بالضحك، يا ربي يجعلوا خيار هالضحكة. احنا في ثقافتنا حتى كي نضحكوا نخافوا، نخافوا لبعض الضحك اللي ضحكناه الحكاية تتقلب. باهي اختارنا من هذا، مش احنا زادة كيف ندخلوا في حالة هستيرية بتاع ضحك ونقولوا والله موتك بالضحك ولا فلان اقتلني بالضحك. اي ذي الجو الكل ديم هك عطيني في الأحزان في الضحك. احنا اليوم باش نحكيو بالفم والملاي على ناس ماتت بالضحك حرفيا بالمعنى الحقيقي للكلمة. ركزوا معايا مليح، خاطر الحكاية اللي باش تسمعوها تعتبر من أغرب وأخطر الألغاز اللي عرفها التاريخ. لغز قرية أهلها كانوا يموتوا بشكل يومي بسبب الضحك الهستيري، لدرجة أنهم سموا الحالة اللي قاعدة تصير لهم الموت الضحك. لغز مرعب حير العلماء لسنين طويلة، والحسن الحظ أنه بعد سنين ذيك الكل اتحل اللغز، وكما يقولوا إذا عرفت السبب يبطل العجب. زعما شنية حكاية الموت الضحك وشنية اللي قاعد يصير بالضبط وكيفاش انتهى الكابوس بعد سنين ومنين؟ الأسئلة هذه الكل باش نعرفوا إجابتها مع بعضنا في حلقتنا لليوم من بولعريف.
6: The symptoms were gradual but inexorable. It began with headaches, joint pain and tremors in the hands and feet, mild at first but growing steadily in intensity. The victim's movements became increasingly uncoordinated and clumsy, their stance and gait unsteady. Soon they were unable to walk at all, racked by severe tremors and muscle spasms. And then came the most alarming symptoms of all, as victims began bursting into tears or uncontrollable laughter without provocation. Confusion, delirium and paralysis followed until they were unable to move, speak, eat or make eye contact.
5: قبل كل شيء خلينا نحط القصة متاعنا في إطارها الزماني والمكاني. الحكاية بدأت عام 1953 في غينيا الجديدة، وتحديدا في قبيلة معزولة وسط الغابات اسمها قبيلة الفورة. ناس القبيلة هذه كانوا عايشين وحدهم من آلاف السنين، ما يختلطوش بالبشر اللي في المدينة، هذاك علاش فما برشا حاجات من العالم الخارجي ما يعرفوهاش. في ليلة من الليالي وقت اللي الناس الكل كانت راقدة، الأكواخ متاعها كذا، الدنيا ليل، الدنيا مظلمة، الدنيا مسكرة، نص الليل تقريبا فجأة سمعوا صيح طفلة تصيح على طول صوتها اجريوا لي. أهل القبيلة الكل خرجوا مفجوعين يجريوا المصدر الصوت، دخلوا للكوخ يلقاو طفلة تبكي وداخلة بعضها، قالت لهم في ساعونوني، راهي أختي في حالة ما هيش مفهومة ومانيش فهمة اللي صار لها. المنظر اللي شافوه قدامهم خليهم يترعبوا حرفيا. الطفلة كانت ممدودة فوق فرشة تضحك بطريقة هستيرية، الضحك مش طبيعي. لدرجة إنه خدودها وفمها والقفص الصدري متاعها الكل كانت ما تنجمش تتحكم فيهم وكانوا مش يتطرشقوا من كلاوها وانتي جاي. الطفلة كانت تتلوى من الوجيعة ورغم هكا ما هيش منجمة تبطل الضحك، كانت مش تتطرشق بالضحك حرفيا. بالحق ما نجمت تقول لهم كان الجملة هذه، عاونوني راني نحب نبطل وما نجمتش. هاي سيدي حاولوا يهديوها بدأوا يشدوا فيها، أما هي كانت باقي تضحك بشكل مرعب إلى أن فجأة سكتت وتقطع أنفس وتوفيت من غير ما ينجموا يعملوا لها حتى شيء. ومن نهارتها الحكاية هذه ولت تتكرر بشكل شبه يومي بمعدل كل نهارين تقريبا. كل مرة يلقاو شخص جديد من أفراد القبيلة يفيق في الليل يشدوا الضحك يطرشق بالضحك وبعد يموت. والكارثة أنه عدد الضحايا وصل تقريبا ل 500 شخص في العام ذاك، والقبيلة الكل ولت مهدة بالفناء، خاصة وأنه المرض هذايا يضرب نساء وصغار أكثر من الرجال. وبهكا كما فماش نساء وفماش صغار معناه باي باي، لا وجود لجيل جديد، إنها النهاية. زعما شنية هاللعنة اللي حلت عليهم؟ شكون المسؤول على اللي قاعد يصير؟ زعما احنا في حضرة وباء قاعد ينتشر وعليش يضرب نساء وصغار بصفة أكبر؟
6: Finally, 12 months after the onset of symptoms came the inevitable arrival of death. This was Kuru, a terrifying and incurable neurodegenerative disease that for nearly 100 years terrorized the 4A people of Papua New Guinea.
5: بهي باش نفهموا أكثر خلينا متفقين أنه قبيلة الفورة كانت تعيش وسط غابات غينيا الجديدة، معزولة على العالم، يعتمدوا على الصيد والزراعة البسيطة في الغذاء متاحهم، وعددهم وصل تقريبا ل 11,000 شخص. وكانت حياتهم ماشي عادي قبل ما يظهر فيها الموت الضاحك. أول مرة ظهر فيها المرض ذايا كان عام 1920، يعني من الأخر باش نكونوا واضحين، الطفلة اللي حكيت لكم عليها ما كانتش أول ضحية. الصادم في الموضوع لهنا أنها رجعت الرعب والخوف من جديد لأهل القبيلة بعد ما مشي في بالهم أنه ارتاحوا من المرض ذايا. عادوا أكثر من 30 سنة مرتاحين، قالوا إياه تنفسنا ذاق الويل فيهم سنين ذوكم، ولهنا رجعت حالة جديدة. أوه على الضحك المبروك السعيد، شوي تضحك عايش أختي. أهالي القبيلة اعتقدوا اللي فما لعنة وأرواح شريرة مسيطر عليهم. كبار القبيلة أخذوا قرار أنه أي شخص يموت يعملوا له جنازة كبيرة ويصليوا عليه 3 أيام متواصلة باش يبعدوا الشر واللعنة ذي. باش نكونوا واضحين، هي الطريقة اللي عام 1920 اعتمدوها وكانوا يعتقدوا هي اللي بعدت عليهم اللي صاير ذي وحكاية الضحك ومنعتهم من قبل. ولكن للأسف مش كل مرة تسلم الجرة، والمرة هذه طريقتهم ما جابت حتى نتيجة بالرغم من كل المحاولات متاحهم. عدد الضحايا كان يزيد وخاصة النساء كما قلت لكم، إلى أن ما ولى عدد الرجال أكثر 3 مرات من عدد النساء، والقبيلة الكل ولت مهدة بالانقراض.
7: خلينا أقول لكم بقى إن بعد الحادثة دي كل يومين كانوا بيلاقوا شخص يقوم من النوم بالليل يقعد يضحك لحد ما يموت، لدرجة إنه وصل عدد الموتى من كتر الضحك في القبيلة دي 500 فرد في السنة. وخلاص القبيلة دي كانت على حافة الانقراض بسبب الضحك. هو اللي بيحصل وإيه اللعنة اللي حلت عليهم دي؟ قصة بعنوان الموت الضاحك.
5: نرجع بيكم توا للطفلة اللي ماتت بالضحك واللي بدينا بها حلقتنا. الطفلة هذه اسمها إيلا، عمرها 25 سنة وعندها أخت أصغر منها اسمها آن. إيلا ذي كانت طفلة ما تعاني من حتى مرض، والأعراض اللي ظهرت عليها بدأت بالرعشة في اليدين الساقين ووصلت الإحساس بمشاكل في الرؤية والبصر، إلى أن ما ولات ما عادش عندها شهية للماكلة، حلقة تسكر وما عادش تنجم تبلع من أصله. وآخر مرحلة كانت الدخول في حالة ضحك هستيرية، ووقتها أختها فزعت أهل القبيلة اللي فهموا أنه السيناريو القديم قاعد يتعاود، الموت الضاحك رجع من جديد. وفاة إيلا رجعت الرعب من جديد للقبيلة الكل. كبار القبيلة ولت عندهم قناعة أنه اللعنة رجعت، وأنه الأرواح الشريرة اللي اختفت من سنين طويلة رجعت باش تنتقم منهم. زعيم القبيلة أمر الناس الكل باش يحضروا جنازة كبيرة لإيلا وعاودوا نفس الطقوس اللي كانوا يعملوها من قبل، 3 أيام كاملين من الصلاة والدعاء على أمل إنه الشر يبعد عليهم. ولكن للأسف المرض ما كانش ناوي يرحمهم. بعد أسبوع من جنازة إيلا، أختها الصغيرة آن كانت في الكوجينة الطيب ياخي السكينة طاحت من يدها وبدت ترعش بطريقة مش عادية، وبعد شوية الرعشة اختفت وحدها. آن اتفاجأت على خاطرها تعرف مليح مليح ما معنى الرعشة ذيك، واللي كانت أول علامة ظهرت على أختها قبل ما تموت. آن كانت متشبثة بالحياة وحاولت تقنع روحها إنه ما فما حتى شيء، وبالك اللي صار لها صار من التعب والحزن على أختها. ولكن للأسف بعد مدة صغيرة جاتها نفس الوجيعة متاع السقين، لدرجة إنها ولت تمشي بالعكاز حتى نظر متاعها بدأ يضعف. ووقتها آن فهمت الحقيقة المرة وعرفت إنه جايها الدور وباش تاكل القوت وتستنى الموت، ولكن حتى القوت ما هيش باش تخلط تاكله، بما إنه من أعراض المرض فقدان شهية الأكل وإنه الحلق يتسكر. والأسوأ من هذا الكل إنه الناس اللي دايرين بها بعد ما عرفوا إنها مريضة بداوا يحضروا في جنازتها قدام عينها. لا ما شاء الله، لا الناس تفهم. الفيانة والفيانكة والريش. في الفترة ذيك الحكومة الأسترالية بدأت تبعث بعثات للقبائل المعزولة في غينيا الجديدة باش تتفقدهم وتتأكد من أحوالهم. ومن بين الناس اللي كانوا يزوروا القبيلة بشكل دوري كان فما عالم أمريكي اسمه رونالد. راجل كرس حياته باش يفهم سر المرض الغريب اللي يقتل في الناس هذوما. ومن عام 1951 وهو يدخل للقبيلة يتحدث مع الناس، يفحص المرضى، يسجل كل صغيرة وكبيرة ويخرج على روحه. أما بالرغم من كل محاولاته ما كانش فاهم شنو المرض ذايا ومنين جاء وعلاش يقتل تحديدا النساء أكثر من الرجال. أما أنا اللي كانت حاسة أنه الموت قاعد يقرب لها نهار بعد نهار ما حبتش تستسلم وهزت العكاز متاحها وخرجت وحدها من الدشرة ودخلت وسط الغابة ومشيت لمقر إقامة العالم رونالد بيرنار اللي كرس سنوات كما قلنا من حياته باش يفهم السر ذايا. ثبت لهنايا القراشة خفيفة، فقدان التوازن، صعوبة في المشي، ضعف النظر، فقدان القدرة على البلع، وفي المراحل الأخيرة نوبة ضحك غير طبيعية تؤدي إلى الموت. رغم أنه تعرف على هذا الكل ولكن هي حابت تجرب حظها وأنه يحاول يداويها. زعم شنو باش يصير مع أنوال باش تنجم أنها تنقذ روحها وتنفذ بجلدها من شبح الموت الضحك؟ والسؤال الهام، هل هذا هو الموت الضحك؟ هذا شنو معناها؟ ما فسر لي وديشنية موت الضحك وقعد يشدو فورير يموت. اللطف يا رب، مش بعد المجتمع. تنجاوبك في الجزء الثاني من حلقتنا. احنا فاصل صغير وراجعين، ما تبدلوش.
4: بلع الريفة.

0: والعريف.
1: هاي سيدك يا بن سيدك، من بعد اللي حكيناه لكم في الجزء الاول على القبيله والضحك والناس اللي تموت وكذا، وصلنا الان وصلت خونا برنار. كذا قتلوا ياسي رونالد، يا هديك ربي شوف شبيه. كما قلنا رونالد اختار الاقامه في القبيله بشكل مؤقت وقعد يعاين ويتبع في الشيء اللي قاعد يصير. وصل حتى عمل فحوصات طبيه للاشخاص اللي ثبتت اصابتهم بالمرض هذايا، لكن للاسف ما وصل لحتى نتيجه. ابدا يأيس ويخمم حتى في المغادره، حتى للي جاته اختنا اللي نحكيوا عليها وظهرت عليها الاعراض وبدات توصل للمرحله الاخيره. وقتها اهالي القريه حطوها في الحجر الصحي وبداوا يحضروا في الجنازه متاعها. الأستاذة غفلتهم، خرجت مشيت المقر سكن العالم رونالد برنار وطلبت منه أنه يفحص على أمل أنه يفهم أي حاجة ولا يلقى لها حل. ولكن كالعادة لا شديدة يذكر، نفس الأعراض والجاية ذيك متاع الطفلة، رغم أنها في الظاهر ما جابت حتى نتيجة، ولكن حلت عينينا الباحث على نقطة مهمة. أن قتلوا كما تنجمش تنقذني، على الأقل خليني نكون سبب في إنقاذ غيري. قال لها لهنا كيفاش؟ قتلوا أنا نتبرع بالجسد متاعي للتشريح، شرح الجثة متاعي بعد ما نموت وحاول تفهم منها اللي صار وتفهم اللغز. العالم رونالد برنار قال لها يا بنتي راني حاولت نشرح جثة من قبل وفشلت في الموضوع، على خاطر العائلة تهوني في القبيلة ما يحبوش يعطيوني جثث متاع أولادهم، يعني من الاخر جثتك راهو ما هوش سايبوني نروح بها من أصله. أنا قتلوا نعرف قبيلتي ونعرف عايشة معهم عندي سنين، ولكن أنا قررت أنه نوه بالجثة متاعي للعالم. أنا مقطوعة من شجرة وما كانت عندي كان أختي وماتت بالمرض ذاية، يعني من الاخر المرض ذاية حطمني وحطم عيلتي وفانا دمرنا فسخنا من الخريطة.
2: وهنا سكان القرية وكبار القرية اللي كانوا واقفين في أوضة إيلة اترعبوا واتمسمروا مكانهم، لأنهم أدركوا إن الموت الضاحك رجع من تاني. لعنة وشيطان الموت الضاحك رجع للقبيلة من تاني.
1: يا سيدك، الخطة كانت قتلوا كيف يطلع الصباح قول لهم اللي انتي شاورتني وخذيت الموافقة من عندي، وكيف يسألوني انقول لهم صحيح، اما بربي امان عليك لا تعطي فيهم الثقة، نحبك تكون موجود معايا في المرحلة الاخيرة متاع المرض وهي الضحك الهستيري، باش نجم تهز الجثة للتشريح ما كانش توي هزوا جثتي وما عادش تلقاها حتى تحت التراب، خاطر الطقوس متاع الدفن والجنائز عنا راهي مختلفة على اي حاجة في مخب. برنار قال لها سي تفسر لي ما فهمتش، خاطر انا من هارة اللي جيت للقبيلة عمري ما شفت جثة واحدة. أول ما يموت الشخص يهزوه وسط الغابة ويرجعوا وحدهم والجثة تختفي. أصلا بيناتنا أنا وصلت بعد ما يموت أي حد جديد في القبيلة نمشي في الليل نحفر ونلوش، قلت هاي نقاشي حتى جثة، ولكن حتى شيء. أنا لهنا تبسمت وقالت له مستحيل تلقاه، وخليكم مركزين على النقطة هذه بالذات على خاطر باش نرجع عليها من بعد بأكثر تفاصيل. المهم حالة أن زادت تعكرت وسي رونالد برنار ما فارقهاش بالكل، ورغم رفض أهل القبيلة تسليم جثتها بعد وفاتها، ولكن هو شد صحيح في تنفيذ الوصية متاعها واستعان بزميلة من زملاء متاعه اسمها تشارلي، واللي كانت هي زادة من أشد المهتمين بلغز الموت الضاحك، وسبق وتناقشوا برشا في الموضوع ووقعت بينات هم برشا خلافات. ووقتها تشارلي كانت مش مقتنعة بالاستنتاجات اللي وصل لها الدكتور، واللي تعتبر انه اللي قاعد يصير بسبب خلل جيني ولا مرض وراثي عند بعض العائلات في القبيلة. تشارلي كانت تحس اللي فما حاجة ناقصة، حاجة مخبية عن الناس الكل، وقالت له اللي فما اطفال ونساء مرضوا به وقت اللي بقيت افراد عائلتهم ما مرضوش، يعني بالمنطق لتقولي وراثة لتقولي روايق بارد. ما يختان احنا من نقاش ذي الكل، وخلينا نرجع لموضوعنا. الدكتور استعان بتشارلي وهزوا الجثة وخرجوا من القبيلة يجري وسقيهم أعلى من رؤوسهم، ومشاوا للمختبر الطبي للقيام بعملية التشريح، وكانت الصدمة. يا سيدي، حطوا كالجثة على طاولة التشريح وبدأوا يخدموا، وأول حاجة قروا يشوفوا المخ، قاموا بفتح الجمجمة، وأول ما شافوا الدماغ قعدوا بهتين ومش فاهمين حتى شيء. المخ كان مكمش ومليان بالثقوب الصغيرة، تقول عليها شبش قول كسكاس، معناها بالحق نحكي وصف واقعي. وقتها فهموا إن المرض له مرض نفسي وله خرافة، مرض حقيقي دمر المخ. تشارلي وبرنار خذوا عينات من مخ آن وبعثوهم الأكبر المخابر في أمريكا، والتحاليل تواصلت لمدة عام كامل وهما يستناو في النتائج. وأخيرا جت نتيجة التحاليل، العلماء أكدوا أن المخ مصاب بمرض غريب ومش معروف، والقاو اللي العدوى تنتقل عبر أنسجة المخ. وحتى كي حقنوا عينات لدماغ متاع شمبانزي يجربوا عليه، ما تعرفك الروايق حسيلوا اللطف على حسيلوا، فهمت؟ الشمبانزي مرض ومات. ولكن السؤال الحقيقي اللي حير الناس الكل كان كيفاش تنتقل خلايا المخ من إنسان لإنسان وقت اللي المرض ما هوش وراثي.
2: فالمرض ده معدي عن طريق خلايا الدماغ، وده أمر غريب وأول مرة نشوفه أصلا. معلش كده، يعني إزاي شخص هيهدي شخص تاني عن طريق خلايا دماغه؟ يعني أنا إزاي أخرج خلايا من دماغي وحطها جوه خلايا دماغ شخص تاني علشان عادي؟ إزاي يعني؟ مش فاهم. فإحنا بصراحة ما نعرفش إزاي المرض ده انتشر وسط القبيلة وعادهم بالشكل ده، وده كل اللي قدرنا نوصله. الدكتورة شير اللي ماسكة التقرير بتقرأه ومصدومة لأنها عرفت كل حاجة واكتشفت الحقيقة.
1: لهنا باش نعرفوا إجابة السؤال هذا يلزمنا نرجعوا للنقطة متاع اختفاء الجثث، وباش نعرفوا الإجابة يلزمنا نعرفوا كيفاش كانوا أهالي القبيلة يعملوا الجنازات ومراسم الدفن. أهالي القبيلة كانت عندهم طقوس أغرب من الخيال، كانوا يقولوا احنا ما ندفنوش موتانا، احنا نرجعوهم لينا. ويقول القايل كيفاش يموت واحد من العائلة، كانوا يهزوا جثته للغابة، يقطعوا الجثة، يطيبوها ويأكلوها، وكل واحد يأخذ بايو، وكانوا يعتقدوا انهم كيف يأكلوا معناها كل واحد منهم يستحفظ الجزء منه معاه في بدنه، وبهك الأرواح تنصهر في بعضها وروح الميت تقعد معهم. ولهنا الصورة وضاحت وبدينا نفهموا علاش نساء والأطفال كانوا يموتوا أكثر من الرجال، على خاطر النساء بالذات وصغارهم يأكلوا تحديدا المخ اللي يرمز للتفكير، ويعتقدوا أنه كيف يأكلوا المخ عمرهم ما ينساوا العزيز عليهم. تخلف 200-300% يا ولدي يا ولدي، هكا تاو بشقتوا بعضكم في جوط الغباء. المخ المصاب كان فيه البروتيين الغريب وينقل العدوى لأي حد يأكله، والعدوى فيه ساعة تنتقل تحديدا للي يأكله المخ متاعه بيده يضرب، معنى شوف انت الفيروس تاكل فيه وتقرمش فيه. وهكا عرف العالم الكل أول مرة مرض كورو اللي يعني الرعشة حسب لغة القبيلة، والسبب متاعه هو ظهور بروتين غريب برشا في المخ، ما هوش فيروس وما هوش بكتيريا، اسمه البريون. البريون كان يهاجم المخ ببطء ويحول خلاياه لحاجة تشبه للإسفنج، ويخلي الضحية تفقد السيطرة على جسمها وعقلها تدريجيا، للي توصل المرحلة ما عادش تنجم تبلع ولا تتحكم في حركتها، وتدخل في نوبة ضحك لا إرادية، ومن بعدها تموت. صحيح نجموا يشخصوا المرض، ولكن المشكلة الأكبر أنه المرض هذايا كانت عنده فترة حضانة طويلة برشا، بمعنى أنه شخص ينجم يتعدى بالمرض اليوم ما تظهرش عليه الأمراض إلا بعد 10-20 سنة. ووقت اللي العالم رونالد وتشارلي فهموا الحقيقة، حاولوا يقنعوا أهل القبيلة باش يوقفوا طقوس أكل الموتى. في البداية رفضوا، ما صدقوش كلامهم، خاطر بالنسبة لهم هذه عادة مقدسة ورثوها على جدادهم. أما مع مرور الوقت ومع تدخل السلطات الأسترالية، بدأت العادة ذيك تختفي تدريجيا، وبالفعل عدد الإصابات بدأ ينقص عام بعد عام. ولكن المرض ما اختفاش مباشرة، حتى بعد إيقاف الطقوس ظهرت حالات جديدة لسنوات طويلة، خاطر الناس اللي تعدت بالمرض من قبل كانوا ما زالوا حاملين للبريون المحنون اللي نحكيوا عليه داخل أجسامهم. العلماء بقوا يتابعوا في الحالات لعقود متواصلة، وآخر حالة مؤكدة من مرض كورو تم تسجيلها عام 2009 إلى أن منت هالكابوس. الحاجة اللي خليت قصة الموت الضحك تتحول لواحدة من أغرب القصص في التاريخ هو أنه القبيلة عاشت الرعب هذا طيلة أكثر من 80 سنة، والناس كانوا مقتنعين أنهم ملعونين، لكن الحقيقة كانت تتخبى وراء عادة ورثوها على جدادهم، وهما مش عارفين اللي كل جنازة جديدة هي في الحقيقة بداية لجنازة أخرى. وبهكا أخيرا لغز حير الناس والعلماء لعقود طويلة، لغز الموت الضحك اللي تحول الواحد من أغرب وأرعب الألغاز الطبية اللي عرفتها البشرية. على هكا نكون وصلنا لآخر رحلتنا لليوم من بول عريف. شكرا على الاستماع يا عزيزي يا مستمع، يحلو إن شاء الله نتقابلوا في حلقة جديدة وموسم جديد وفرصة جديدة، فهمتوا كذا واحد في بول عريف على نفس الإذاعة دي وانا فاهم 6-1 مسات. شكرا عزيزي المستمع، إلى اللقاء وباي باي تشاو.
0: بول عريف ابتداء من الماضي ساعتين على دي وانا فاهم. نص وفاء جابر، تقديم رامي فراتي.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوت كوم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز
3: موجز الثالثة مساء. ديوان اف

0: عسلمة. وزير التربية نور الدين النوري يؤكد انخراط تونس في مجال الحماية السيبرنية، ومشددا على الحاجة الملحة لمواكبة التحول الرقمي السريع، حسب ما صرح به لديوان فام خلال افتتاح أشغال الدورة الثانية للأولمبياد الدولية للأمن السيبرني بالحمامات.
1: اليوم تنظمها تونس هي الأولمبياد الدولية حول الأمن السيبرني. الموضوع هذا على قدر كبير من الأهمية، لأنه التحول الرقمي يسير بسرعة كبيرة جدا، ويحتاج بالتوازي إلى قدرة على حماية المعطيات والمنظومات الرقمية، سواء بالنسبة للمعطيات الشخصية أو بالنسبة لمعطيات الدول. وهنا تتنزل هذه الأولمبياد اللي تشتغل على هذا الموضوع، ويتنافس أكثر من 20 دولة في الأولمبياد على الاشتغال على برمجيات أو أنظمة تمكن من الحماية السيبرنية. الحقيقة الموضوع يشد الانتباه، تشتغل عليه كثير من الدول، وتونس منخرطة في التحول الرقمي. بالإضافة إلى الاهتمام بالتحول الرقمي، يجب الاهتمام أيضا بالحماية الرقمية.
0: رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكري يوضح أنه في صورة عدم حصول أي مترشح على الأغلبية المطلقة من الأصوات 50% زائد واحد، يتم تنظيم دورة ثانية تجمع المترشحين المتحصلين على المرتبتين الأولى والثانية، حسب تصريح إعلامي على هامش الزيارة التي أداها صباح اليوم إلى المدرسة الابتدائية ابن سينا 1 بمناسبة انطلاق عملية التصويت في الانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبرية بولاية تونس. وبوعسكري يكشف أن مجلس الهيئة سيلتئم غدا المصادقة على نتائج الانتخابات والإعلان عن اسم الفائز أو المترشحين المعنيين بدورة ثانية، على أن يتم خلال المداولات تحديد موعد الدورة الثانية، والتي قد تنتظم في غضون أسبوعين إلى 3 أسابيع على أقصى تقدير من تاريخ الإعلان عن النتائج. خلية الإرشاد الفلاحي بالحنشة التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس تعلن عن مداوات 25,000 أصل زيتون ضد حشرة ذبابة الزيتون ضمن الحملة الوطنية لمقاومة الآفات الضارة. ودعت المندوبية الجهوية كافة الفلاحين إلى مواصلة متابعة بساتينهم والتقيد بالتوصيات الفنية اللازمة لضمان حماية المحاصيل وتحسين الإنتاج. وفي أخبار العالم، مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية يفيد بسقوط طائرة مروحية تابعة لشركة أرامكو السعودية برأس النورة، مضيفا أن الحادث أسفر عن مقتل جميع الركاب البالغ عددهم 14 وجميعهم مواطنين سعوديين. دخول 5 قوافل مساعدات إنسانية إماراتية تضم 68 شاحنة محملة ب 817 طنا من الطرود الغذائية ومواد الإيواء إلى قطاع غزة خلال الأسبوع الجاري. هذا الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم في أمان الله.

0: publicité.
1: سي فسنا مع النسيم ديما رابحين، ديروا المونديال فرح الصغار، امشي للعطار اللي نجم يربحك برشا كادوات باش تربح ساهل برشا. سلم 8 اعواد واربع خطوات من جلاس النسيم وتلصقهم في الالبوم وترجعوا للعطار باش تربح جائزة فورية، وزيد عمر القصاصة اللي تلقاها في الالبوم باش تدخل في القرعة

0: وتكون واحد من الفايزين مع قلاص النسيم. الصغار كل ربحين.
1: ديوان افام فلاش نيوز.
2: موجز ربيع مساء. انت وانا فاهم. مع السلامة. وزارة الداخلية تكشف أن الوحدة الأمنية تولت بالتنسيق مع النيابة العمومية التحقيق لتحديد أسباب الحريق الذي اندلع صباح اليوم بسوق سيدي عبد السلام بالعاصمة، مؤكدة مواصلة وحدة الحماية المدنية التمركز بالموقع لتأمين الحراسة الوقائية ومنع تجدد النيران. والداخلية تفيد بأن وحدة الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق بثمان شاحنات إطفاء وسيارة إسعاف مدعومة بإطارات وأعوان، معلنة عثور أعوان الحماية المدنية على جثة آدمية أثناء التبريد بمكان الحادث. شركة النقل بتونس تؤكد تسجيل اعتداءين متعمدين استهدفا عربتي مترو أمس تمثل في رشقهما بالحجارة، مما أسفر عن تهشيم بلور كبير في كلتا العربتين، مؤكدة احتفاظها بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة في الغرض. ونقل تونس تندد بالتصرفات التي وصفتها بغير المسؤولة والتي تلحق أضرارا بأسطولها وتهدد سلامة الأعوان والمسافرين، فضلا عن تأثيرها السلبي لاستمرارية خدمات المرفق العمومي، داعية المواطنين إلى المحافظة على وسائل النقل العمومي والإبلاغ عن كل سلوك من شأنه الإضرار بها أو تعريض مستعمليها للخطر. تواصل الحملة الوطنية المجانية لتلقيح القطيع الحيواني ضد الأمراض المعدية وداء الكلب بولاية قفصة إلى غاية موف جوان الجاري. أكثر تفاصيل مع رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة كرم الكليلي في تصريح لمراسل ديوان فام بالجهة.
3: بالنسبة للجلد العقدي أبقار وصلنا 10182 رأس، حمى قلاعي أحادي أبقار 7814، الحمى قلاعي ثلاثي أبقار 10525، حمى قلاعي ثلاثي أغنام وماعز 250,000 رأس. بالنسبة للتلقيح ضد جدر الأغنام والطاعون المشترك الصغرى 129,379، حمى المادية أغنام وماعز 58,978، داء الكلب 11,560.
2: مصالح الفرع الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بصفاقس نفذوا أمس حملة ميدانية بشاطئ الشفار بمعتمدية المحرس لمراقبة التراخيص المسندة ومقاومة الانتصاب الفوضوي على الملك العمومي البحري. والوكالة تفيد بأن التدخلات أسفرت عن نرز إخلالات تتعلق بتركيز التجهيزات دون ترخيص وإزالة عدد من الكراسي والطاولات والواقية الشمسية، إلى جانب تفكيك خيام عشوائية. كما وجهت الفرق المتدخلة تنبيهات مباشرة لعدد من المستغلين لضرورة الالتزام بمحتوى التراخيص واحترام المساحات المسموح بها لتفادي سحبها أو تحرير مخالفات قانونية. وفي أخبار العالم، وزارة الصحة اللبنانية تفيد بأن حصيلة ضحايا العدوان على البلاد ارتفعت إلى 4247 شهيدا، بالإضافة إلى 12195 مصابا، وذلك منذ 2 مارس الماضي. دول عربية تدين الهجمات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن القاسم في أمان الله.

0: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا عزيزة ما تخليها لكش في قلبك من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص امشي لعزيزة
1: You and a fam.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: مجز الخامسة مساء ديوان افهم عسلمة. ينتظر أن تتلق غدا دورة المراقبة لامتحان البكالوريا بمشاركة أكثر من 50,230 تلميذا، أي ما يعادل نسبة 32% من العدد الجملي للتلاميذ المجتازين للدورة الرئيسية لامتحان بكالوريا 2026. وتتواصل اختبارات دورة المراقبة أيام 29 و30 من جوان الجاري و21 من جويلية المقبل، على أن يتم التصريح بنتائجها يوم 12 من جويلية القادم. وزارة المالية تؤكد أن أحداث بنك بريدي أو تعزيز مساهمة البريد التونسي في رأس مال بنك قائم يظل خياراً استراتيجياً لا يمكن الحسم فيه في إطار مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالي، مشددة على أن هذا التوجه يستوجب دراسة معمقة لمختلف الجوانب القانونية والاقتصادية والمالية، فضلاً عن توفير توافق واسع بين مختلف الأطراف المتدخلة بما يضمن نجاح

هو تحقيق الأهداف المرجوة منه. وجاء هذا التوضيح خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب خصصت للنظر في مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالية. نحو 700 شخص يستفيدون من خدمات قافلة صحية متعددة الاختصاصات انتظمت اليوم بمعتمدية حمام الغزاز من ولاية نابل، وشملت طب العيون والعظام والمفاصل وطب الأسنان والأمراض الصدرية والأمراض الجرثومية، إلى جانب متابعة حالات السكري وارتفاع ضغط الدم، وفق ما أفادت به رئيسة جمعية المحبة بحمام الغزاز سمر بن سليمان في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. كما أبرزت بن سليمان أنه تم توفير أكثر من 30 نظارة طبية لفائدة عائلة معوزة بمساهمة أخصائيين في تركيب النظارات. الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا يطلق غدا بميناء أجيم في جزيرة جربة أول تجربة نموذجية لاعتماد محرك كهربائي على قارب صيد حرفي بهدف الحد من الانبعاثات الكربونية في القطاع. والصندوق يوضح أن هذه المبادرة تنجز لدعم الانتقال نحو الطاقات النظيفة، مضيفا أن التجربة تسعى إلى تحسين ظروف عمل الصيادين وتقليص تكاليف التشغيل، إلى جانب حماية البيئة البحرية وتعزيز قدرة قطاع الصيد على مواجهة التغير المناخية. وفي أخبار العالم، السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة يقول إن التحركات ستستمر عند الحاجة لتدمير بنى تحتية تستخدمها إيران للسيطرة على هرمز. رئيس البرلمان الإيراني يقول لنظيره اللبناني إن إنهاء الحرب وصون سيادة لبنان جزء أساسي من البند الأول من مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران، قائلا إن هدفنا إنهاء الحرب في لبنان وعودة النازحين وانسحاب الكيان الصهيوني. نهاية الموجز، قدمته لكم سحر بن بلقاسم في أمان الله.

0: Les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base Nassif Yahla.
1: D1FM.
0: Soutkom. D1FM ما يفوتك شيء. تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على D1FM من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.d1fm.net. D1FM صوتكم. D1FM فلاش نيوز.
2: موجز السادسة مساء. ديوان فهم عسلمة. لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب توافق على مشروعي القانونين المتعلقين بالموافقة على اتفاقيتي ضمان لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وذلك في إطار طلب استعجال النظر فيهما. ويتعلق المشروعان بضمان قرضين بقيمة جملية تناهز 430 مليون دولار أمريكي مخصصين للإسهام في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس. المعهد العربي لرؤساء المؤسسات يعتبر أن تسقيف الأسعار دون مراعاة حقيقية لكلفة الإنتاج أدى إلى فقد منظومة اللحوم الحمراء التوازن، داعيا إلى ضرورة مراجعة السياسات المتبعة قبل انهيار المنظومة. والمعهد أضاف أن المنظومة لم تعد تعاني من مشكلة كلفة تشغيلية مباشرة.

0: فحسب، بل بدت تحت رحمة ندرة حادة في العرض نتيجة سنوات تصفية القطيع، موضحا أن تجاهل التحذيرات والتمسك بسياسة تسقيف الأسعار في قطاع اللحوم الحمراء كلها عوامل أدت إلى تراجع العرض بفضل تراجع قطيع الأبقار بنسبة تتراوح بين 20% و 35% منذ سنة 2019، وارتفاع أسعار الأضاحي 5 أضعاف خلال 25 سنة لتصل إلى مستويات قياسية في سنة 2026. اختتام فعاليات لقاء الأعمال، وشارك تونسية الجزائرية بمشاركة 22 مؤسسة جزائرية و30 مؤسسة تونسية، وأسفرت عن تنظيم أكثر من 150 لقاء ثنائيا مباشرا لبحث فرص التعاون والاستثمار وإقامة شركات اقتصادية في مختلف القطاعات. وأشدد نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة بصفاقس هيثم جبنياني والأمين الولائي لغرفة التجارة والصناعة بتبسة على أهمية مواصلة دعم التعاون الاقتصادي بين المؤسستين وتعزيز الشراكة بين رجال الأعمال في تونس والجزائر. المستشفى الجهوي بجرجيس ينظم أمس يوما مفتوحا في اختصاص طب قلب الأطفال، خصص لإجراء عيادات مجانية ومتابعة حالة 20 طفلا من عدة معتمديات. وأوضح رئيس الجمعية التونسية للطفل والقلب عبد الفتاح عبيد أنه تم فحص 20 طفلا واكتشاف حالة تشوه خلقي في القلب أو وجود ثقوب قلبية لدى عدد منهم، في حين تعلقت بقية الحالات بأطفال خضعوا سابقا لعمليات جراحية على القلب. وفي أخبار العالم، وزارة الصحة في قطاع غزة تحذر من تداعيات صحية خطيرة بعد توقف نحو نصف أجهزة غسيل الكلى في مجمع الشفاء الطبي، في حين واصلت قوات الاحتلال خرق وقف إطلاق النار، وأشنت هجمات جديدة أدت إلى استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة عشرات آخرين. وول ستريت جورنال تفيد نقلا عن مصادر بتوقف محادثات كانت مقررة هذا الأسبوع بين واشنطن وطهران في سويسرا بسبب تجدد القتال. نهاية الموجز، قدمت لكم سحر بالقاسم، والمشوار ينطلق الآن مع أستاذ الديوان في أمن الله.
1: ديوان فام هي الموجة اللي توتيك، ملا زيت في الصوت وخليك توجور عليكوت في تونس الكبرى على الفريكانس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامة سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في سفاقس على 91.2. وين ما تكونوا، ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.

Vivez l'été autrement. وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس ديوان ويكند على الكيف وسام فايبس.

0: Les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me siffle, yahla.
1: D1FM.
0: Soutkom. Stade D1.
2: على سلامتكم، نسأل كل تحية طيبة لكل السادة المستمعين والمستمعات وين ما كنتوا تسمعوا فينا على بوند اف ام ولا على www.dionfm.net. موجه تحية زادة للمشاهدين والمشاهدات على موقعنا الإلكتروني على القناة اليوتيوب ديوان اف ام لايف ولا على الفيسبوك سبور باي ديوان اف ام. تفرجوا فينا صوتا وصورة. هذا برنامجكم استاد الديوان في آخر حصة للموسم الحالي 2025-2026. على برمجة جديدة في البرمجة الصيفية وكالعادة سبوري تواصل معكم يوميا وكل ويكاند لقاونا كالعادة في حصتي بالنسبة نحكي على روحي سينو بقية الزملاء كالعادة في بقية أيام الأسبوع في البرمجة الرياضية في صيفة 2026. قدور نكون معكم مقدم الميكروفون. سلام عليكم الناس كل، تحية طيبة للناس اللي تسمع فينا وين ما كنتوا في الثنية، إن شاء الله طريقة سلامة للناس اللي تخدم، إن شاء الله ربي يعينكم في البحر في الدار في القهوة، إن شاء الله أمسية رياضية رائقة للجميع. يحضر معنا اليوم في الإخراج حسام الدين الحلواني، تحية كبيرة لحسام جندي الخفاء المتميز نادر بن شيدة، نوجه له تحية في الكوتي ديجيتال والتنسيق العام للحصة، مسام حتى في الأخبار ما شاء الله عليه نادر بن شيدة. وننصحكم أنا مسالش من المنبر هذي تبوه حتى في الخاص في السوشيال ميديا ما شاء الله. قار ياسين
3: أكيد
2: ما شاء الله عليه نادر، الحقيقة معلومات قيمة وقيمة جدا والله البعض منها استعملتها في البرنامج.
3: بون صحيح ساعات فما شوية انتقادات خونا نادر وهذاك ضروري ممتاز في العمل
2: ينتقد ما شاء الله
3: عليه. بنسير
2: واضح. سيسيبنا بوش عالم، مرحبا بك.
3: مرحبا بك قدور، مرحبا كوتش، مرحبا كوتش، مرحبا بالسادة المشاهدين والمستابعين. نادر حلواني الكونسوليت، ان شاء الله كما عودناكم تكون الاضافه موجوده.
2: يعطيك الصحه ياسين. كوتش نبيل كامون تحضر معنا مره اخرى في استاد الديوان، مرحبا بك.
4: مرحبا بكم، حبيت نقدم تحيه خاصه لقدور على خاطر
2: شكرا
4: كان ممتاز جدا في التورنوا هذه نتاع الكوب دو موند، في تدخلاته، في رشاقته، في ثقافته، أبهرني في ذلك
2: وأخجلتني في ذلك.
4: تحية لخونا يسري
2: الله ينور،
4: مدرب مدرب حط البصمة متاعه، مش حاجة جديدة عليه، حط البصمة متاعه في السعودية، حط البصمة متاعه في تونس في الرابطة الأولى، وتو في الرابطة الثانية صعد بسقية الدير. شرف لي أن يكون معاه اليوم في الحصة. تحية لقلب الهجوم ياسين بوشعالة.
2: يعطيك الصحة كوتش، شهادة أكيد نعتز بها. جرون برافو كوتش نبيل كامون. يحضر معنا مدرب التقدم الرياضي بساقية الدير، غني على التعريف كوتش يسري بنكحلة، مرحبا بك في استاد الديوان.
5: مرحبا، مرحبا بك أخوي قدور،
2: مرحبا،
5: مرحبا بالحاضرين الأخ نبيل كامون وياسين بوشعالة. العلم أنه اثنين معتها سبق ان لعبنا مع بعضنا في نفس النادي، معناتها واحد كان ورايا معناتها محور دفاعي والاخر كان قدامي معناتها مهاجم، انا كنت حلقه وصل. مرحبا بجميع المستمعين معناتها استاد ديوان، ان شاء الله تكون حلقه باهيه، ان شاء الله حضوري يكون فيه اضافه معناتها هنا في البرنامج وان شاء الله المستمعين ان شاء الله.
2: يعطيك صحة كوتش، نذكر باش نحكيو اليوم على تقدم ساقيه الدير، على مصيرك مع الفريق بريباراسيون، ثم ميركاتو ما فماش في ساقية، موضوع الملعب، برشا كواليس بخصوص البي اس اس في اول موسم في تاريخ النادي في الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم، باش نحكيو على النجم الرياضي الساحلي، باش نكون معنا هشام بن جمعة باش تحدثوا فحوى اجتماع البارح، وهل ثم رئيس يترأس الهيئة التسييرية لفريق جوهرة الساحل. في الميركاتو نحكيو على ياسين مرياح عمر بن علي، وفي الساعة الثانية باش تحدثوا على المنتخب الوطني التونسي، على الجامعة التونسية لكرة القدم، سر الدفعات القادمة من المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، طريقة عودة المنتخب الوطني التونسي، هل ثم جديد، هل ثم قرارات، ثم أيضا بين ظفرين سميت بالانسحاب أو بالإقالات، ولكن هو في الأخير نهاية كونترا بالنسبة للإدارة الرياضية للمنتخب الوطني التونسي، والختام في النص ساعة الأخيرة بالدور 32 من مونديال 2026، 9 منتخبات إفريقية في الدور المقبل من 10 فريق فقط ما ترشحش، نس كلنا عرفوه. للأسف زاد. ثلاثة منتخبات عربية في الدور القادم ومواجهات من العيار الثقيل. نبداو بيك كوتش، مرحبا بيك، أنسنا وشرفتنا في استاد الديوان. مستحدثوا أول حاجة السؤال اللي دار في الشارع الرياضي في صفاقس وفي ساقط الدير تحديدا في الأيام الفارتة، ما هو مصير المدرب يسري بن كحلة؟ وحسب معلومات نعرف تأكدها لي أو تفندها، يسري بن كحلة يواصل في الموسم القادم مع البيسس.
5: ما هو أولا الحمد لله، معناتها ما عندي تجارب كثيرة في تونس، عندي 20 سنة في ميدان التدريب. السنة هذه معناتها كان لي شرف أن يكون موجود على رأس تقدم ساقي الدير، معناتها فريق ما الناس كل تعرفه، معناتها حط بصمة معناتها من مواسمه الأولى في الدرجة الثالثة ولا الثانية، فهمت؟ السنة اللي فات معناتها اتصلوا بيا وكان الهدف متاعنا الصعود، والحمد لله مع تقضينا الموسم
2: الصعود
5: الحمد لله قضينا الموسم اللي نحبوا عليه، معناتها من جميع النواحي، معناتها كان موسم ناجح لي انا وللاعبين وللفريق وللجماهير، معناتها الفريق معناتها طلع الصعد الاول موسم في تاريخه مع الرابطه المحترفه الاولى مع الاقناع، معناتها هذا الصوره معناتها، وحتى وصل الموسم معناتها كان فما معناتها تقارب، وكان فما معناتها نصور انا معناتها نوايا معناتها نيه المجلس اداره ولا نيه حتى انا كمدرب معناتها عندي الرغبه معناتها فهمتي، ومنفتح على اني نعاود موسم مع تقدم ساقي الدير، لقيت فيه كل الترحاب ولقيت فيه معناتها كل ممهدات النجاح. عارفين معناتها كيف نقولوا احنا الفتره كانت قصيره، معناتها كملنا اخر مباراه في البطوله نظرنا بتاريخ 12 ماي، وبعد لعبنا الربع النهائي، وبعد لعبنا المباراه الواحد ما عنديش شهر معناتها بتاريخ 28
2: ماي،
5: دونك الفتره اللي بعدها كان لازم معناتها بعض الايام معناتها باش الناس تواصل احتمالاتها بالصعود وتواصل هكا وترتاح شويه. كيف كيف كانت لي معناتها في الفتره الفارطه رحله خارج معناتها تونس معناتها عائليه سياحيه، وكنا على اتصال معناتها بريسك يومي معناتها فهمت مع الاداره، وكان كيف نقولوا احنا الحديث مش على اتفاق معناتها عقد بين مدرب وبين اداره معناتها مادي بركه، لكن النادي حط اهداف على 4-5 سنوات معناتها راه مش معناتها نصور معناتها الفتره كانت تحدثنا في برشا حاجات، اهداف النادي الفتره الجايه، التقييم للفتره، تقييم اللاعبين معناتها السوق، فما برشا معناتها نقاط معناتها حطيناهم، ومعناتها كنا متقاربين برشا معناتها انا وسي منير ملاك وسي ثامر المكور، معناتها قعدنا برشا معناتها بريس كل نهار معناتها نجلس ونحكي ونتكلموا، والاتفاق كان معناتها ساهل معناتها مش معناتها ما كانش صعيب من ناحيتي انا وما كان صعيب من ناحيتهم هما، وان شاء الله معناتها في القريب معناتها نبداو التحضيرات نتاعنا الموسم الجاي ان شاء الله.
2: التحضيرات ان شاء الله تكون بدايه جويليه.
5: والله هو البرنامج اللي حطيناه هنا نبداو نهار الاربعاء ان شاء الله بتاريخ 1 جويليه، معناتها حسب البرنامج اللي سمعناه من الاول معناتها بدايه البطوله بتاريخ نصور هكا 22 ولا 29 معناتها اوت، نصور 7 الى 8 اسابيع معناتها مناسبه للفريق، خاصه احنا فريق صعد لاول مره ومعناتها فنيه معناتها انه معناتها بتصير محافظه على اغلب ركائز الفريق معناتها اللي كلهم اغلبيتهم جايين من البطوله الدرجه الثانيه والثالثه، ما باش نحاولوا نكونوا معناتها المباريات التحضيريه معناتها اكثر عدد ممكن، ونعملوا معناتها قاعدين نحضروا في البرنامج وانا والاطار الفني اللي معايا معناتها نحضروا البرنامج الاستاج الاول والاستاج الثاني معناتها، وحتى على مستوى
2: التدعيم بلانيفيكاسيون
5: كامله. دونك ناويين ان شاء الله نبداو نهار الاربعاء، ويكون ان شاء الله فما معناتها استاج اول واستاج ثاني معناتها نكونوا حاضرين ان شاء الله.
2: انت تقول نبداو نهار الاربعاء كوتش، السؤال الاولاني اللي تبادر الى ذهن اي محب لتقدم ساقية الدير، وين باش تكون التحضيرات؟ خاطر حسب المعلومات المؤكده انه الفريق سيضطر، نشدد على كلمة سيضطر، خاطر حسب المسؤولين في البي اس اس يقول احنا نحبوا نلعبوا في الملعب نتاعنا، نحبوا نلعبوا في استاد اللي طلعنا فيه للناسيونال وين موجود فيه الغالبية العظمى من محبي الفريق، ولكن سنضطر باعتبار عدم جاهزية الملعب والهومولوجاسيون نتاعه، وسنضطر للعب في الموسم الحالي في ملعب الطيب الميري. طيب بعد شوية نحكيو علاش وكيفاش وشنو طالبة الهيئة المديرة بخصوص الملعب، ولكن باعتباركم مش تلعبوا 99% في ملعب طيب الميري، هل انه تحضروا في استاد وتكوروا في استاد، ام انه بديتوا تحدثوا مع المصالح المعنيه باش تاخذوا حصص تدريبيه في طيب الميري؟
5: والله يشوف هو الرغبة إنه الفريق يكون على الملعب متاعه وما تاكي رغبة الجماهير رغبة نعم. المنطقة بما إنه نادي تقدم ساقي
2: الفريق عنده ملعب
5: والملعب معناته موجود في وسط المدينة وجماهير قريبة معناته حضور الناس نعم. غادي يكون أسهل والفريق ما تعاش في لكن بالنسبة لي أنا فنيا معناته نشوف إنه معناته وين يكون الملعب أفضل وأحسن معناته من ناحية البلوز من ناحية البيت يكون أفضل فريق معناته أنا كفني معناته منفتح إن بالعكس معناته نكونوا موجودين في الطيب المهيري خاصة معناته إنه معناته الفريق متاعنا معناته من ناحية الفنية ما احناش نلوجوا على ملعب كيف نقولوا احنا بلغتنا ملعب سيء باش نشدوا فيه لذات
2: بس الفريق بالعكس يلعب
5: كوره بالعكس معناته منفتحين لكن ماذا بينا معناته الامور تكون بالنسبه لي انا كفني وكلاعبين نكونوا عارفين من اول موسم ما نقعدوش معناته متروحين بين التمارين وبين المباريات معناته من ملعب لملعب تكون الامور واضحه والبلانينغ نتاع مبارياتنا واضح كسواء في طيب مهيري ولا في الملعب نتاعنا نصور صعيب في الفتره الحاليه ان نكونوا موجودين في ملعب تقدم ساقي الدير مع المشاكل الهومولوجاسيون لكن نصور تحذيرات انا اللي فهمته ان باش نبداو في طيب مهيري بتاريخ معناتها 1 جويلية وبعد معناتها حسب الملعب
2: اللي
5: لا كفتره الاولى معناتها في طيب مهيري لكن حسب الملعب اللي باش نلعبوا فيه معناتها اذا كان ملعب من العصب الصناعي نوليو اقرب ان نكونوا موجودين في التمارين في ملاعب من العصب الصناعي
4: هو من الاحسن باش تبدا الامور واضحه ما احنا كفنيين نعرفوا انه حصه واحده في طيب مهيري مش معناتها ما تزيش الفريق انه يتدرب في على الترتان وبعد يلعب في الجازون ومن واجب البلدية ومن واجب السائرين على الرياضة أنه يوفروا الملعب للسقي الدير على خطر عنا دوزة نيكس احنا في طيب المهيري نيكس تاخذوا سي سي اس ونيكس تاخذوا سقي الدير والجران ترى بارالترنانس ما بين سقيت الدير وما بين هذايا راهي رابطة أولى ماهيش اللعب ما يتضحك معناتها هذايا رابطة أولى رابطة أولى وسقيت الدير وراها جمهورها وراها مسؤوليها وراها رجال أعمال اللي دعموا فيها وراها مدرب كوف لاعب راهو لاعب منتخب في الكادي هذاك اللي تشوفيه يوسف بن كحلة درب النادي الرياضي الصفاقسي تقريبا 3 جولات في الرابطة الأولى عمل معها نتائج ممتازه
2: كان موجود في ستاف زيد مع
4: إيه كان البدري. مع حسام البدري وكان مع سي فتحي جبال واحنا قلنا قبل انه راهو يسري بن كحله كيدرب في الرابطه الثانيه راهو يسري بن كحله طلع في النيفو في النيفو الفني في الرابطة الثانية على خاطر احنا نعرفوا شكون في الرابطة الثانية فما شاكر مفتاح فما عثمان الشهيبي فما لطفي جبالي فما معناتها فما مدربين معروفين هذه هما اكفاء في الرابطة الثانية نضاف لهم مستوى اخر مستوى كفء ومستوى في درجة عالية ترجم هذايا في الدرا ثقيل الدير على خاطر كانت باقناع كبير برشا معناتها جميع الفرق قالت ان ثقيل الدير احسن فريق كول فوق الميدان معناتها انتصاراته كانت مقنعه وكما يقولوا بالعرق وبالاداء انا نقول من المنبر هذا يلزمنا نوفروا للفريق هذا كل معطيات النجاح على خاطر فريق للريجيون تاع صفاقس فريق محترم اطار فني محترم هي مديرة محترمة الداعمين لي معناتها معروفين يلزم العباد الكل مد يد المساعدة باش على خاطر راهو اشكال كبير راهو كان راهو الملاعبي اذا يلقى روحه في اشكال نتاع تدريبي راهو مش ينعكس مش يتوتر اللاعب يتوتر المدرب ويتوتروا العباد الكل في جرده على خاطر راهو ماهوش كيما الترتون والاصابات على الترتون كيما انك تدرب راك في ارضيه معناتها عشب طبيعي.
2: واضح والحقيقه معناتها امانه حملوها لي مسؤولي تقدم سقيت الدير اللي يطالبوا السلطات المحليه والسلطات المركزيه بالاعتناء بملعب سقيت الدير نعرفوا الناس كل موجود في طريق المهديه في صفاقس يقولوا احنا سنا مضطرين انه نلعبوا في ملعب الطيب المهيري ولكن احنا عندنا ملعب وفي موجود في عمق البلاصه اللي فيها جماهير التقدم الرياضي بساقيت الدير ماذا بينا لفته للملعب وتهيئته والعنايه به من اجل انه يكون خاضع للمواصفات المعمول بها باش بدايه من الموسم الكروي المقبل فريق التقدم يرجع للملعب نتاعو ويكون في المنطقه اللي تعود بها منذ تاسيسه سنه 1965 والحقيقة معناتها هذا واجب مش مجرد مناشدة واجب انه يتم توفير ملعب يليق بسمعة هذا الفريق اللي يشهد له القاسي والداني بالنجاح وبالكفاءة، وكيف كيف نعود نفس المطالبات اللي عنا سنوات نقوله فيها يا عبادي يا عباد ربي، راهو صفاقس لازمها استاد، لا راهي صفاقس مدينة كبيرة، هاو توا ولاو زوز جمعيات في الناسيونال آ، صفاقس لازمها استاد جديد ولازمها توسع في الطيب المهيري، لازمها عينية ملعب ساقي الداير، ولما لا المدينة الرياضية هذه الحلم اللي عندها عقود من الزمن مجرد حبر على ورق. وراني كيما نقول صفاقس راني نحكي زاد على ولايات أخرين، خاطر راهو أكثر من ولاية وأكثر من ملعب لازم عناية، وحكينا على منتخب وجبدنا وقتها حتى الانفراستركتور سبب من الأسباب، إيه نعم سبب رئيسي جدا في اللي وصلت الكرة التونسية، دونك لازم استراتيجية وطنية وعمل جدي جدا جدا من أجل توفير ملاعب لنوادينا، كان حبوا بالحق يكون عندنا كرة قدم، وكان بالحق نحبوا ننافسوا في الأفريق وفي البطولات العربية، وكان بالحق يولي عنا منتخب ما يكونش المنتخب الإفريقي الوحيد اللي ما ترشحش من 10 كاملين من بينهم كابو فيردي. به نختم ملف ساقية الدير بالميركاتو بالملاعب ياسين بوشعال، كان عندك سؤال قبل ما نمشيو للكوتش؟
3: اكيد انا بون سؤال مش سؤال، لكن حبيت بتاتر حاجه تريز امبورطونت في خضم احنا نعيشوا في فتره كريتيك، في فتره خايبه برشا تقدم تونسيه والحاجة اللي ملأت الدنيا وشغلت الناس على الديسيبسيون الكبيرة الغير مسبوقة مالوريزمون، راهو كيما نحكي ونقول وناخذوا لي زيكزومبل، راهو التسيير راهو مش حاجة من فراغ. دونك بطريقة ضمنية باش نعملوا بتيت كومباريزون، ولا محالة يوجد في النار ما لا يوجد في البحر، راهو كي تاخذ ليكزومبل نتاع بتيت ايكيب اللي هي صحيح فريق صغير يعني جاي من الرابطة ثالثة ثم ثاني ومن الدرج، لكن فريق كبير ويعطيك دروس. ما نحبش نرمي الورود، لكن سي تريز امبورطون انك تكون عندك القدرة على التسيير، راهو تكون انت انسان كفاءة، ما تكونش من المسؤولين اللي ياخذوا بالكلمات وبالاشياء الاخرى بالاشياء جانبيه بالنسبه لي هو التقييم صحيح، وانك تكون عندك موقف تكون عندك راي مبني على اسباب ومسببات موضوعيه. هذا اللي صار ليكزامبل هذايا في تقدم ساقي الدير، حكيت انا تير تاخر الموسم يعني حكيت على برشا حاجات بكود ميرفي في الفريق هذايا، عده دروس مجانيه اعطيت على مستوى التسيير، على مستوى الثقه في المدرب، على مستوى اختيار لاعبين واختيار في فيستير وجو ممتاز جدا للفيستير، كيف صارت هيك الاكواسيون ليكيليبر ما بين اللاعبيه عندهم عندهم تاريخ وفيكيو ممتاز في الرابطه الاولى ما بين اللاعبيه جايين من الرابطه الثانيه، صارت هيك الانسجام. لو بلوس امبورطون انا كي نقول ونحكي على المسؤولين اللي خذوا قرار الاستمراريه في مواصله التعويل على الاطار الفني اللي نجح في ساقي الدير، وهذا راهي حاجه تريز امبورطون، راهو مالوريزمون احنا فما عده فرق اللي تنجح في في في, في لي زوبجيكتيف نتاعها، تنجح في اختياراتها، اول حاجه تعملها تقول لك لا بالنسبه لي انا جابوندون الاطار الفني اللي نجحت معاه ونشوف ملاعبي اخر ونشوف انترونور اخر، لا سي با سي سي با سا، لانه راهو التقييم الصحيح والفيدباك يكون مبني على اساس علميه وعلى سيرتو على اشياء موضوعيه، راهو اكيد باش يكون القرار. لو بليز امبورطون انا بتاتر نستغل الفرصه مع الكوتش، راهو يمكن انا حكيت ولا قلت انه الفريق هذا يعني من اكثر الفرق اللي عملت مستوى فني كبير في الرابطه مع بيان سور مع ملعب الجيبسي. انت حسب رايك يعني حسب هو التقييم ماذا به يكون داخلي، لكن تشوف شيء انه مثلا فما كلكو بوست بيان ديترميني في الفريق في حاجه يعني فنيا، وسيرتو انا اكتشفت برشا ملاعبيه، نحكي على الجناوي، نحكي على درجاج، نحكي على بنفجريه، نحكي على
2: اللي مش مشغل الفريق
3: عادي اكتشف نفسه. شوف شي الكوتش انه اول حاجه على مستوى الاماكن ولا المراكز، شنو المراكز اللي في حاجه ان التعزيز، راه مش بالضروره انت يعني تشوف انه الملاعبيه الموجودين ما هماش ممتازين، لكن نقولوا احنا مزيد تدعيم المنطقه. وثاني حاجه اسكو ترى انت انه الفريق في حاجه للملاعبيه اجانب، دونك هذوما بيتيتر لي دو كيستيون اللي نجموا نطرحوهم عليك.
5: هو كيف ما قلت ياسين، هو حتى على مستوى الاداره مع المواصله مع الاطار الفني يعني بعد 10 شهور خدمه كيف حتى مع اللاعبين، احنا شفنا السنه اللي فاتت مع اغلب الموجودين مع 25 26 لاعب منهم 12 13 موجودين مع الفريق من الرابطه الثالثه، وحتى فما بعض اللاعبين من الرابطه
3: كونتينيتي
5: ولا فهم. دونك الفكره معناتها بالفكره ومع نجاح اللاعبين، يعني اللاعبين قدموا مستوى في الموسم يشفع لهم من يكونوا موجودين، وعنا بالعكس معناتها في فما نوادي معناتها في مستوى كبير معناتها تتبع في اللاعبين تقدم ساقي الدير وطلبتها. دونك الفكره هي نفسها معناتها ان نحافظوا على معناتها بعد تقييم المستوى الفني والفردي نتاع اللاعبين وحاجه الفريق، بس حافظوا على اغلب معناتها اللاعبين الركاز ولا حتى معناتها نومبر كبير نتاع اللاعبين
2: سيرتو ما فماش نيه عقود،
5: هي نصور يوصل حتى معناتها 14 15 16 لاعب معناتها باش يقعدوا من الرابطه الثانيه، وهكا تولي معناتها الانتدابات نتاعنا معناتها ما نصورش كان باش يكون عدد كبير، نصور باش يكون عدد أربعة ثلاثة أربعة من من
2: اللي سمعته ثم أجانب طالبين
3: يعني إن شاء الله الكاليتي الكاليتي أكثر من الكونتيتي
5: تكلمنا برشا معتها المواصفات اللي لوجوا عليه ماش كان مواصفات فنية بركة معتها باش يكون معتها دي جوار يقدموا الإضافة معتها احترافيا وانضباطيا فهمتني ويكونوا كيف من اللي جاوا سنة معتها بعض اللاعبين معتها أصحاب خبرة اللي كانوا موجودين سنة بعض الأوقات ما عندهم شوقات لعب كثيرة لكن كانت إضافتهم كبيرة في المجموعة وفي الجروب وفي في الجو متاع الفريق. بالنسبة للجانب معناتها نصور معناتها عنا نصور الحق في في سبعة لاعبين معناتها انتداب سبعة لاعبين لكن ما احناش نمشيو في العدد الكبير باش نشوفوا بعض المراكز اللي شفنا معناتها يلزمها تدعيم ويلزمها لاعبين معناتها حتى للمنافسة مع الموجود معناتها راهو عارف
2: انت بديتوا تتبعوا الجانب في تونس ولا خارج ومش مش ناشطين في تونس بديتوا تتبعوا
5: والله شوف احنا كيف ما نقولوا احنا الفريق معناتها سمعته به من جميع النواحي فنيا ولا حتى كاستقرار مادي واداري واحد معناتها القاعدين معناتها نتبعوا احنا ولا نلوجوا احنا لجوارات البرا كيف كيف معناتها بعض الوكلاء والاصدقاء يرضوا علينا لاعبين وشغلنا معناتها اللي مثل الكل هو نتبعوا معناتها ونتكلموا نسالوا ونشوفوا ونشوفوا اللي ستاتيستيك ان شاء الله في القريب العاجل معناتها ممكن هكا اثنين ثلاثه لاعبين معناتها يكونوا موجودين في اول التحضيرات.
4: يسري انا نعرفك نعرف تكوينك معناتها نعرفك اللي انت اكاديمي ونعرفك اللي انت لاعب الكره بل كل شيء نعرفه اللي يسري فنان معناتها فوق الميدان على خاطر كان ساق يسرى كانت جد ممتازه وكان كنت معناتها المخالفات الكل تجلمنا انت وزيد على ذلك كنت معناتها كيما جار اسكندر سواح زبير بايا الجار هذاك ونعرفك اللي انت تحب اللعب الفني وانت طلعت جوار سينيور طلعت عمرك 17 سنة معناها معناتها نذكر انت طلعت معناتها جون اسكو الاجانب اللي مش تحب تجيبهم تجيبهم صغار في السن ولا اجي عندهم الاكسبيريونس واسكو ريكروتمون سيبلي ريكروتمون سيبلي بور الاكسبيريونس او بيان تو انجكت سويفون الميثود اللي تخدم بها والتكتيك اللي تخدم به.
5: هو بارك الله فيك على السؤال سي نبيل. هو سوكي يسير سقيت الدير مستحقة معناتها أنها ثبت أقدامها في كسنة أولى ونصور معناتها حتى اللاعبين معناتها كشفتوا أنتم معناتها الفريق صعد وأغلب اللاعبين معناتها عقودهم متواصلة مع حتى 2028 29 حتى 2030 دونك الفكرة أنه معناتها اللاعب راه ما هو جاي باش يعطي أربع خمسة ماتشوات ولا يمنع الفريق ولا ولا فهمتني معناتها الفكرة أنه معناتها لوجوا على اللاعبين اللي معناتها وجوده كموسم أول يطور الفريق ويحسن ويحسن في النتائج وأنه يكون معتها الليكيب معتها تتصنع في عام اثنين وثلاثة معتها حسب الأهداف معتها اللي قاعدين نحطوا فيها وقاعدة تحط فيها الإدارة معتها المستقبل متاع النادي يعني نعود نقول هو هدف الفريق السنة هذه موش كيف ما حطوا الهدف على أربع سنوات أنه فريق من الثالثة يكون في دوري ممتاز بعد ثلاث أربع سنوات نتصور كيف معتها قاعدين نحكيه معتها على موسم أول وموسم ثاني وموسم ثالث وأهداف أخرى في الموسم الرابع هيك عليش معناتها نحاولوا معناتها جوارات اللي باش يكونوا موجودين معناتها صحيح راهو أصحاب الخبرة راهو تنجم تلقى 28 29 30 سنة معناتها يعطيك إضافة كبيرة في الموسم الأول والثاني والثالث كيف حتى اللعيبة الصغار معناتها اللاعبين صغار معناتها نصور قاعدين نشوفوا في لاعبين صغار في السن معناتها كسوا توانسة ولا أجانب معناتها ينجموا يكونوا موجودين مع الفريق ثلاثة أربع خمس سنوات معناتها فهمتي وأنا من الناحية الفنية معناتها نشوفوا اللاعبين اللي يتمشوا مع طريقتنا ولعبنا والفيلوزوفية متاعنا كسوا فنيا ولا في الـ في الـ في الـ في, الـ في المجموعة إن شاء الله.
4: فما بربي ملاحظة صغيرة سامحني فما إكسبيريونس كانت ممتازة جدا كان فيها ياسين بوشعالة وقتها مساعد مدرب مع شكري الخطوي مع رجيش
3: لا فريد بن بلقاسم
4: مع فريد بن بلقاسم مع فريد بن بلقاسم الإكيب هذيك الإكيب هذيك اللي كانت هوموجين وكانوا فيها دو زيترونجي وبيان ترو زيترونجي
3: دو كاليتي وكان غالبيه اللاعبين كانوا كيما حكى الكوتش يعني الستركتور ولا اللاعبين الركاز كانوا صعدوا من الفريق من الثالثه للثانيه للاولى دونك لي ريكروتمون كان سيبلي ما كانش بالعدد وصارت وقتها حتى ضغط كبير على الهيئه المديره وقت المستقبل رجيش انه يحاولوا يغيروا الفريق ولا يجيبوا لاعبيه لكن اثبتت التجربه انه كيف جي اس او كيف فما فرق لكن بتتر الحاجة اللي ديما نقولوا احنا الوصول للقمة راهو صحيح صعيب لكن الأصعب انه انك تبقى راهو كلمة قالها تو الكوش تريز امبورتون هو قال باش تثبت قال كلمة كبيرة، قال باش تثبت أقدامك في الرابطة الأولى راهو حاجة صعيبة اللي ما يسهل واللي تكون نوبجيكتيف، فما ديزوبستاكل، فما حاجة بين تترميني، راهو النيفو ما يبعدش، المستوى الفني ما بين الرابطة الثانية والرابطة، وأنا نشوفه يعني باش ما يبعدش، لكن على المستوى الذهني وعلى مستوى البريسيون وعلى مستوى الضغط بتاتر باش تلعب مع فرق اللي عندها جماهير اللي عندها حضور حتى على مستوى الميدان وحتى خارج من الميدان، دونك انت لازم يكون عندك الماتوريتي بسيشيك باش انك قادر تنيغوسي نقاط مباراتك في كل في كل في كل مقابله.
2: واضح. سؤال اخير بخصوص المغادرين، احنا حكينا قلنا الفريق مش باش يبدل برشا في الوساطير نتاع الجروب، لكن زوز ملاعبيه تحطوا عليهم برشا عباد هما الجناوي والدرقاش باش يبقاو. انا عندي معلومات من الهيئه انه يقولوا نحافظوا عليهم، انت ككوتش طلبت شخصيا انك الزوز هذوما يبقاو في الفريق ولا
5: لا؟ هو شوف، هو صحيح معناتها لما فريق يطلع ويعمل نتائج باهيه وحتى على مستوى معناتها اللعب الفني ولا تسجيل الاهداف، واحد فهمني باش يكونوا لاعبين ساقيه الدير متابعين من عديد نوادي غير معناتها جناوي والدرقاش، معناتها فهم عديد لاعبين معناتها تبعوهم وكلموهم وحاولوا يتصلوا بهم، لكن احنا
2: زيد العلوي
5: زيد العلوي وفهمتني وبرشا لاعبين اخرين. احنا انا كفني معناتها فرحان بالمردود اللي قدموه ومتاكد انه معناتها اضافتهم باش تكون كبيره في تقدم ساقي الدير. حتى الاداره نصور تكلموا مع بعض اللاعبين ومعاهم معناتها حتى اللي عندهم عقود مازالت متواصله معناتها قالوا لهم راكم في كيف ما نقولوا احنا في الـ في الـ في الـ في البروجي نتاع ليكيب معناتها بروجي دو كلوب معناتها راهو مبني على اللاعبين هذينا مش بالسهوله معناتها على بعض المبالغ ماليه ولا هكا باش يفرطوا في اللاعبين. معناتها حلم انه فريق في بعد 30 ولا اكثر من 30 سنه يكون في الدوري ممتاز، معناتها ما نتصورش كان الاداره ولا الحباب باش يقبلوا انه معناتها الركاز ولا اللاعبين اللي قادرين انهم معناتها حتى المستقبلهم معناتها مع تقدم ساقي الدير يكون افضل من انهم يمشيو النوادي اخرى، معناتها فما ريسك من يلعبوا ما يلعبوش، اسكو طريقه اللعب ما تتماشى معاهم. انا شخصيا تحدثت مع اللاعبين نتاعي معناتها كلموني هم يتواصلوا معايا معناتها لما تكون فما هكا عروض ولا كلام، معناتها نصحتهم انه يواصلوا مع تقدم ساقي الدير، معناتها الناس لقاو راحتهم حتى من الناحيه الفنيه لقاو راحتهم على الاطار الفني، وان شاء الله تشوفوهم معناتها في مردود كبير معناتها في تقدم ساقي الدير.
2: واضح. يعطيك الصحة كوتش يسري بن كحلة. بعد شوية باش نحكيو على النجم الرياضي الساحلي وشنو جديد في النجم الرياضي الساحلي، زاد برشا نقاط استفهام موجودة في أحد أعرق النوادي إفريقيا وعربيا مش حتى على الصعيد الوطني. ترتيحة صغيرة مع الموسيقى ثم يكون معنا هشام بن جمعة باش نتحدثوا معاه على من سيكون رئيس الهيئة التسهيلية لفريق النجم الساحلي.

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: ستاد ديوان. ستاد ديوان.
2: رجعنا لكم في استاد الديوان، تحية مجددة لكل السادة المستمعين. نتواصل إن شاء الله الثمانية متاع الليل، كنا نتحدث على تقدم ساقية الدائر مع الكوتش يسري بن كحلة، مستقبل الفريق، بريباراسيون ملعب الطيب المهيري، وباش يحتضن مباراية الفريق الموسم المقبل، كيف كيف على الميركاتو، الملاعبية الوافدين أو المغادرين للفريق هذا وأكثر. تلقاوه في فيديو تتشيت على الباج فيسبوك سبور باي ديوان اف ام سينو. نحكيو تو على النجم الرياضي ساحلي لتوال بعد الجلسة اللي كانت البارح، وعن مدة أكيد حوار ولا حديث في شارع رياضي في مدينة سوسة، ولكل عشاق النجم الرياضي الساحلي إلا عن الهيئة التسييرية في وقت حساس ووقت صعب، في برشا قضايا وبرشا ديون متعلقة بالفريق هذا وأكثر. نتحدث فيه مع مراسلنا من سوسة هشام بن جمعة. هشام مساء النور، مرحبا بك.
3: مساء النور قدور، مرحبا بك، مرحبا بكل وفيات ديوان اف ام، ومرحبا بكل مستمعي ديوان اف ام.
2: شكرا لك هشام. اكيد البارح الجلسه اللي كان ينتظرها الجميع ومخرجات الجلسه لحد اليوم، فماش مخرجات، معناتها ثم بعض الاسماء المطروحه لرئاسه الهيئه التسييريه النجم الرياضي الساحلي، ولكن الى حد الساعه تقريبا فما حتى شيء جديد فيه بخصوص من سيتراس هيئه الاتوال الجديد.
3: والله للاسف الشديد انه مخرجات الجلسه خلينا نقوله ما كانتش توافق تطلعات الشارع الرياضي هنا في الساحل وبالتحديد في سوسة. علاش؟ لأنه النجم الرياضي الساحلي بقى يتخبط في غياب مسؤولين قادرين أنه يأخذوا بزمام الأمور، ونعرف أن اليوم الفراغ يعتبر أزمة في حد ذاتها، خاصة أنه الفريق قادم على موسم رياضي على جميع المستويات وكان رياضة القاعات أو كرة القدم. عدا ذلك فما برشة ديون يعني خليت الجمعية يعني انستابل. صحيح مجهود يذكر فيشكر من لجنة فض النزاعات اللي قد تقوم بالوجب متاحة في جذي الجمهور، الجمهور يبيده معناها لبي نداء الواجب، ولكن ديما الأمور هذيك تكون أمور عارضية، أمور معناها أكسيدنتيل. ولكن اليوم الفريق مطالب يلقى حلول على المدى القريب والمدى المتوسط ومن ثم المدى البعيد. باش يجم الفريق يلقى شيء هذا يلزم أمبخوميليو يعني في أول درجة يلزم يلقى هيئة تسييرية قادرة تأخذ بزمام الأمور. هذا اللي ما حصلش. صحيح بالأمس وقع اقتراح محمد أمين الشرميتي باش يترأس هيئة تسييرية، ولكن محمد أمين الشرميتي من اللي كان مع زبير بيا كان صرح وقال، وتحدثت معه شخصيا، إنسان محترم جدا، إنسان عنده خلينا نقوله عديد المشاغل شو كان المهنية أو أيضا العائلية. عاد ذلك هو بيده معناه يرى روحه باش يكمل الدبلوم تاعه معناه سبورتيف، ويحب ربما ياخذ بزمام الأمور في خصوص يعني
2: مجال التدريب
3: التدريبي. عاد ذلك هو حشم خلينا نقوله في الريون وقال من جديد نفكر، ولكن كنت شبه متيقن أنه الرفض هو العنوان السليم والأكيد لأمين الشرميتي، لأنه إنسان صاحب مبادئ وتربى على مبادئ، خلينا نقوله من الرياضيين القلائل اللي عمل خلينا نقوله كارير تتماشى والمنطق الاحترافي، لأنه عديد المحترفين حتى البروجي اللي عملوهم من بعد فيهم شوية تذبذب معناها تضارب ما بين الرياضة وما بين وقع القاوية وغيره. وعلى كل حال أمين الشرميتي كان صرح وقال أنه منش مش نترأس، وهذا اللي حصل وما ترأسش. اليوم الوضعية ما زالت ضبابية برشا. صحيح ربما ثم خلينا نقوله ربما ماهيش مؤكدة هي كريم العتروتي يخرج بزمام الأمور ويتسيد هو المشهد كما متسيد المشهد يعني في لجنة فض النزاعات، ولكن حسب بعض الأصداء ماهيش يعني مؤكدة أنه ما يحبش يترأس هو الهيئة التسييرية. نتمنى شخصيا أنه يترأس لأنه عنده ليجاتو كاملين باش يكون هو واخذ بزمام الأمور، ولكن لحد الآن ربما الوضع وصعوبة الوضع وخاصة صعوبة الشارع الرياضي في تونس هو اللي خلى الناس ساقل تالي ساق قدام، مدينيش ولا واحد قادر أنه يأخذ بزمام الأمور ويتقدم لرئاسة النجم الرياضي الساحلي في هيئة تسييرية، منش حتى ولا هيئة منتخبة. تسهيلية منتخب بس معطيات أخرى. وهذا اتحاد ذاته جدور نحبه ونكرهه يرجع بينا لواقع الرياضة في تونس، لأنه برشا ناس تتحدث على منتخب الوطني التونسي مش بالهم نفس النتائج نفس الطرق ما تأديش نفس النتيجة. رأوا الإخفاق بثلاثة هزائم ولا بعشرة هزائم ولا بزوز هزائم في نهاية الأمر إخفاق، نحن نعانون ونحلوا. ولكن اليوم إذا كان أنت واحد من أهرامات كرة القدم التونسية النجم الرياضي الساحلي يتخبط في مشاكل مالية كبيرة وما فماش حلول، تفهم أنه فما مشكل كبير برشا في الرياضة التونسية.
2: واضح واضح أكيد هشام، يعطيك الصحة على كل هذه المعطيات، تكون معنا وما فما جديد بخصوص النجم الرياضي الساحلي. يبقى معنا ثم سؤال من نبيل كمون، تفضل كوتش.
4: خويا هشام مع السلامة.
3: مرحبا نبيل.
4: خويا هشام، أنت حكيت على حلول حينية وعلى المدى المتوسط وعلى المدى البعيد. باهي.
3: ما فماش.
4: معناتها هذا نلخصوها في الجيستيون بار أوبجيكتيف، على خاطر فما أزمة يلزم حلول حينية باش أون ديمار لا سيزون وأنسي دو سويت بعد نشوفوا. أنا نشوف أنه أول سؤال الأول، فين اللجنة نقولوا معناتها الداعمين شبيهم ما تحركوش لتو، على خاطر احنا على أبواب تحضير موسم. النقطة الثانية في سوسة، النقطة الثانية تراشي أنت أنه في الوقت الراهن موش لاعب كرة قدم يزمه هو يترأس الهيئة التسييرية، يزمه واحد يكون إداري متمرس باش يلقى ينجم يفسر الأزمة ويلقى الحلول الحينية اللي باش يحذر بها الأرضية للحلول اللي على المدى المتوسط.
3: حلو برشا سؤالك الأول والثاني. السؤال الأولاني في خصوص خلينا نقوله القراءة، يعني هل هنالك مشاكل معناها بلان استراتيجيك اللي الجمعية تجم تمشي فيه؟ للأسف الشديد لحد الساعة ولحد يعني الحديث متاعنا الآن ما فما ولا خلينا نقوله قراءة أو رؤية ما عدا اللي قاعد يقوم به تقوم به بلتوه لجنة فضل النزاعات في خصوص إيجاد حلول مالية قادرة أنه تطوق الأزمة المالية اللي تخول للجمعية باش تاخو لكريتاسيون باش تشارك في البطولة التونسية. هذايا يعني خلينا نقوله اللي قاعدين يصلحوا به الوضع الحالي والحيني في خصوص الأزمة المالية. في خصوص البوان الثاني اللي هي مرتبطة بالأولى، أنه وجب على النجم الرياضي الساحلي وش نربطها الساعة بالهيئة الدعم، صحيح المرء أدب بيئته. ربما أنت خويا كمون يعني تجم تعمل اون ابروش ما بين هيئة الدعم في النادي الرياضي الساحلي اللي كل ما يتلموا يضخوا أموال محترمة، عكس النجم الرياضي الساحلي كل ما يتلموا يلقاوا شكون باش يترأس الهيئة، عادة ذلك ما يليناش دخ أموال إلا في سياقات معينة، والشيء هذا ما تجمش تفسره رغم أنه الجماهير متغشة برشا يعني على هيئة الدعم، ولكن حتى هيئة الدعم تتغشش برشا، قلت اللي يبز فلوسه يعني اللي يحطه فلوسه هي. يحطش فلوسه باش يلقى روحه يعني في السب وفي الثلب وفي كذا، معناها من شيرة تكوي من شيرة تحرق، ما نجمش نعطي أني المشروعية لهذا أو لذلك، ولكن هذه القراءة اللي موجودة في الشارع الرياضي اللي هنا في الساحل. البوان الأخرانية اللي في خصوص يعني أنه يترأس الهيئة التسييرية أنهم استراتيج، يا حبذا أنه النجم الذي الساحلي يلقى حتى النجم نلقاه نحن كوارجي ورجل أعمال أو فهم سيكوا معناها البلان بيجيتير وكيفاش يعني يسيب بيجين تاع جمعية في خصوص يعني الواقع الصعب جدا المالي، ولكن اليوم نلقاه في بعض الأسماء اللي تجم الشارع الرياضي يقبلها على خاطر ما يختاكس يعني خويا كمون وكذلك الدور، انه كل ما يقع طرح اسم لهنا في سوسة الا وينهال عليه بعض الصفحات بالسب والثلب والتشكيك، بالرغم انه فما بعض الاسماء من غير ما نسمي يعني رجل دولة يعني واخو بوست كبير برشا كان في الدولة ومسكروا رجل دولار وانسان يعني من خيرة ما فما يعني في البلاد، ولكن كل انسان يتشد او يقع طرح اسمه الا ونشوفوا تشكيك كبير برشا. يعني لما نبحاجة أنه اليوم أي مسؤولية وأي مسؤول بيستلقى الأخطاء، ولكن الأخطاء فما المعتمدة فما اللي فيها تقصير يعني بصورة يعني فلاغرونت هي غير مشروع وغير مقبول، لكن الأخطاء الإنسانية في ربما بعض الأدوار وبعض الاختيارات هذوما أمور مشروعة، ما يخفيكش أنه العمل الإنساني فيه الأخطاء. هذا اللي ربما الشارع الرياضي هنا مطالب أن يقبلوا حتى نلقاو، ما نقولش أني أنا أم استراتيج، حتى الشطر أم استراتيج ليش مشوا بيه البر الأمان، هذا ما يتمناه الشارع الرياضي التونسي، وهذا ما يتمناه أي محب للرياضة التونسية، لأن وقع النجم الرياضي للأسف الشديد كل نهار يقدم ويزيد يتعب اكثر.
2: واضح واضح. يعطيك الصحة هشام. كفيت وفيت. مازلنا نحكيو على النجم الرياضي الساحلي ياسين كوتش يسري. الحقيقة وضعية صعبة جدا للنجم الرياضي الساحلي. فريقنا هو هشام قال من أهرامات الكرة التونسية. أنا قبله قلت حتى من الكرة العربية والأفريقية. معناتها شكون يخفى عليه التاريخ المجيد للنجم الرياضي الساحلي. نجم الساحلي اللي قدم مونديال استثنائي. نجم الساحلي اللي عاد بكأس أفريقيا من من من من مصر من القاهرة ضد شكون؟ ضد النادي الأهلي المصري اللي توالى عنده ألقاب عربية اللي عنده ألقاب بالجملة في تونس وعنده رجالات. يا أخي وين مشيت رجالات؟

0: بورتون، لكن الحاجة اللي لازمنا نحكيو عليها مالوريزمون فما واقع. نحكيو على تاريخ، نحكيو على استحقاق فريق، على تاريخ فريق، على أحد أعمدة الكرة التونسية. نحكيو على النجم، لكن اليوم فما واقع، فواقع صعيب، فما مبالغ تعجيزية، فما عزوف كلي. لكن أهم حاجة قالها ديجا هشام، راهو التخوين والصفحات المأجورة والناس اللي تشتغل بالحق، فما حتى واحد مضغوط،
1: ناس ببلاش،
0: ناس تخدم في أجندات معينة، صلب الإتوال، صلب الفريق، راهم هذوما أكثر ناس ضرت الإتوال. راهو أي كان مسؤول، أي كان رئيس، أي كانت هيئة تسييرية أو هيئة حتى انتخابية، تشوف كمية السب والهرسلة والشتم، وعملية يعني عملوا المستحيل باش يحطموا الفريق. علاش؟ يعني الإتوال اللي هي تجمع جيت الساحل كل براتيكمون الفريق اللي عنده تقاليد كبيرة يوصل للسيتواسيون كريتيك هذه. والله فما صورة وفما تعليق، خليني نكون بتتر البارح أنا دخلت هك على فيديو فيتيير تفرشت بون، شفت شوية ما للأمانة ما ركزتش برشا، لكن والله بتتر مارك وانترفونسيون صغيرة من اللوتا بتي كومنتير من محب دار، محب يعني متقلق وموجوع برشا على الإتوال. قل لك شوفوا السيارات الفارهة اللي جات متاع الناس اللي موجودة في لجنة الدعم، يقول لك لو كان بعتوا هالسيارات هذوما ولا عطيتونا حقهم، راي أزمة النجم على سبيل
1: الدعابة.
0: لكن هذا سي توتا في نورمال طونك اللي ما فماش اراده فولونتي، ما فماش انانيميتي، ما فماش توافق. هاي المشكله الكبيره في الإتوال، ما فماش توافق. يا سيدي اجلوا خلافاتكم، اجلوا مشاكلكم. الناس اللي تغير على الساحل، الناس اللي تغير على الإتوال، راهو سيتوياسيون اللي وصلتها للنجمه، راهو سيتوياسيون غراف كريتيك على الاخر، راهو من غير المعقول. هو انت معمل على شكون؟ معمل على بعض اللاعبين اللي مازالوا باش ينجموا يعطيوا للفريق، باش تبيعهم، باش تحاول انك باش تحل جزء من المشكل، لكن مش المشكل الكل. راهو التوافق هو اهم حاجه. راهو فما ناس، فما رجالات حتى خونوهم، حتى اضروهم في وقت من الاوقات، لكن ان سيرتان مومون لازم توا الخلافات الكل يقع تجنيبها ويقع ابعادها وقتيا على الاقل، الى حين يعني يلقاو سوليسيون عاجل للفريق.
1: كوتش حتى كان باش يجي مدرب للنجم الرياضي الساحلي، حتى كان شكون بعد باش يخدم للموسم القادم باي ظروف وباي طريقه، وقت اللي ما عندكش لا ملاعبيه ولا عندك وقتاش باش ترجع، وقت اللي ما عندك حتى شيء واضح في النجم الرياضي الساحلي، معناتها حتى كان ان شاء الله نقولوا النجم الساحلي يخرج من المازق اللي هو فيه، حتى رياضيا ما جوش تستنى خير من عمناول.
2: هو شوف قدور، أنا توا مشكلة النجم الساحلي هي مشكلة النوادي التونسية كل، لكن هي ممكن في قمة الديون مع أكثر نادي مدين. معناتها احنا قاعدنا شفت في البلاتو ولا حتى الأخ الكريم معناتها فهمت سي هشام كيتكلم، قاعدنا نتكلم على أشخاص، شكون المنقذ، شكون الشخص اللي باش يدفع من جيبه، شكون الشركة اللي باش تدفع. بينما احنا توا في الكورة نشوف حتى في افريقيا مع النوادي الكبيرة ما نعرفوش احنا شكون، فماشي داعم في الأهلي، فماشي داعم في الوداد، فماشي داعم في أي نادي. معناتها راهو استراتيجية متاع النوادي، معناتها الكورة احنا قعدنا معناتها كيف ما كنا قبل، معناتها النوادي مرتكز على بعض الأشخاص، كان دفعوا هما الفلوس معناتها راهو النادي في بحبوحة، ابتعدوا هما الأسباب ولا الغيرها، معناتها نقعدوا في
1: المشاكل. علاش النادي وقانون الهياكل
2: هذه الأولى صحيح. المشكلة الأخرى مع النوادي الكبيرة متاع تونس، معناتها الأربعة الخمسة النوادي الكبار قاعدوا حتى هما مدانين، حتى هما ما عندهمش معناتها المادة، قاعدوا ديما الأهداف متاعهم هي نفسها. يعني أنا نشوف موش عيب إنه النجم الساحلي صارح الجماهير متاعه ويحط أهداف على موسم اثنين ثلاثة، إنه الهدف إنه معناتها باش يركز على مركز الشبان وعلى اللاعبين، معناتها يخدم أكثر مركز الشبان، وإنه يصعد لاعبين، وإنه حتى النجم الساحلي لو يكون في مراتب في الوسط ولا ما يلعبش على بعض الألقاب، معناتها يكون يحاول جماهير معناتها تكون راضيه هيك، باش معناتها النادي نجم في موسم كسوان نجم الساحلي ولا غيره موسم اثنين ثلاثه يكمل الديون نتاعو وبعد يرجع معناتها يلعب على القاب. بينما تكون انت عندك ديون وتزيد عليها ديون وتزيد انتدابات باش تمشي تاخذ مراتب ولا باش تاخذ القاب، دونك هذا ما يحلش المشاكل نتاع النوادي التونسي.
1: واضح عندك صحه كوتش، سامحنا خذينا دقيقه من وقت الاخبار، شو اخبار موزيكا ثم نرجعوا في الجزء الاخير من استعداد الديوان. تواصلوا على 8 متاع الليل.
3: ديوان فهم هي الموجة اللي تواتيك، ملا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكانس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في سويقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان فهم تكون معاكم. ديوان فهم صوتكم.
4: ديوان فهم فلاش نيوز. موجز السابعة ديوان فيلم عسلمة.

0: ممثلة وزارة المالية تؤكد خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والميزانية بالبرلمان نهاية الأسبوع المنقضي أن عدد مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالي استند إلى تشخيص دقيق لوقع الإدماج المالي في تونس، أظهر أن مستوى النفاذ للخدمات المالية ما يزال دون المأمول. وأوضحت أن دراسة مرجعية أنجزت سنة 2018 بينت أن حوالي 60% فقط من التونسيين الذين تفوق أعمارهم 18 سنة يتعاملون مع المؤسسات البنكية أو البريدية، في حين لا تتجاوز نسبة مستعملي وسائل الدفع غير النقدي 17%، ولا تتعدى نسبة استعمال الخدمات المالية عبر الهاتف الجوال 3%، بينما لا يتجاوز الإقبال على التأمين الاختياري خارج منظومة التأمين الإجباري 2%، وهو ما يعكس محدودية استخدام الخدمات المالية مقارنة بالإمكانات المتاحة. لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب توافق على مشروعي القانونين المتعلقين بالموافقة على اتفاقيتي ضمان لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وذلك في إطار طلب استعجال النظر فيهما، ويتعلق المشروعان بضمان قرضين بقيمة جملية تناهز 430 مليون دولار أمريكي مخصصين للإسهام في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تعلن اليوم عن تسجيل اضطرابات وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بكافة الأحياء والمناطق التابعة لمعتمدية سجنان من ولاية بنزرت. ووضحت الشركة في بلاغ صادر عن إقليمها بمنزل برجيبة أن هذا الانقطاع يعود إلى عطب فجئي طرأ صباح اليوم على القناة الرئيسية للجلب المزودة لمحطة التصفية بسجنان. وأضافت أن استئناف التزويد بالماء الصالح للشرب سيتم تدريجيا بداية من الرابعة من مساء يوم غد الاثنين بعد الانتهاء من أشغال إصلاح العطب. في العالم، موقع أكسوس الأمريكي يكشف عن كواليس جولة المفاوضات الخامسة بين لبنان والاحتلال التي أفضت إلى التوقيع على الاتفاق الإطاري بينهما بعد محادثات في واشنطن برعاية أمريكية خلال الأيام الماضية. وانطلقت الجلسة الأولى من الجولة الخامسة للمفاوضات يوم الثلاثاء الماضي 23 من جوان في مقر وزارة الخارجية الأمريكية، وكان من المقرر لها أن تستمر 3 أيام لكنها مددت يوما آخر في أعقاب الخلافات بين الطرفين. توقف محادثات كانت مقررة هذا الأسبوع بين واشنطن وطهران في سويسرا بسبب تجدد القتال، وفق ما أفادت به صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. المشوار ما زال متواصل مع قدور وكامل فريق استاد الديوان. إلى اللقاء.
1: Suivez le rythme de la radio numéro 1 en musique à Fitoux. Diwan, Diwan, Diwan FM. Tismaou la fille fait casse à la fréquence.
2: 91.2.
1: 99.1 Fesri Rogues.
2: Toujours numéro 1 sur les lignes.

0: ستاد الديوان. ستاد الديوان
1: 11 دقيقة بعد 7 متاع العشية، مازلنا متواصلين معاكم لـ8 متاع الليل في استاد الديوان. وجه التحية المتجددة لكل السادة المستمعين والمستمعات، والناس تفرج فينا زادة صوتا وصورة على www.diwanfm.net، شانا اليوتيوب ديوان افام لايف، وعلى الفيسبوك سبور باي ديوان افام، وعلى بوند افام امتعنا في مختلف ربوع الجمهورية. قدور نوصل معكم وقدام الميكروفون حسام الحلواني في الاخراج، نادر بن شيدة كوتي ديجيتال والتنسيق العام، والكباتن في البلاتو يسري بن كحلة، نبيل كمون، وياسين بوشعالة. دونك بعد ما حكينا على تقدم ساق الدير، على النجم الرياضي الساحلي، قبل ما نحكيه على المنتخب وعلى مونديال 2026، قراءة في مباريات المونديال اللي تنطلق بداية من الليلة، نحكيه على ميركاتو الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. من أبرز الملفات المطروحة في الساعات الأخيرة ملف ياسين مريح، هل يكون في النادي الإفريقي بعد الخروج المؤكد من الترجي الرياضي التونسي بعد نهاية تعاقده ياسين مريح، مفاوضات مع النادي الإفريقي باتصالنا بمصادر صلب النادي الإفريقي يقولوا أنه ما نجموش نعطيه حاجة كونفيرمي طونك الملاعب مازال ما صححش الكونترات، ولكن بمصادرنا الخاصة زاد تأكدنا أنه مفاوضات متقدمة جدا، وثم رغبة حتى من المدرب فوزي بنزارتي بخصوص ياسين مريح اللاعب الدولي السابق، وتجارب كبيرة لياسين مريح نجم المتلوي ترجي رياضي، قبلها النادي الرياضي الصفاقسي، احترف خارج حدود الوطن في أوروبا، احترف في الخليج في نادي العين. دونك تجارب كبيرة ياسين مريح، والمحطة القادمة نجم نقولوا تو 90% باش تكون النادي الإفريقي. ياسين بوشعالة تشوفوا ريكروتمون في مصلحة النادي الإفريقي، سيرتو انه يحب يعوض خروج توفيق الشريفي بعد نهاية عقده.
2: الأمانة نحكيه على فيكيو، على هيستوريك، على كاليتي بيان ديتيرميني، نتصور من
1: أفضل على قائد منتخب،
2: على قائد منتخب ان سيرتان مومون، نتصور في من أفضل الانتدابات نجم تكون، خاصة أنه نحكي على فيكيو، نحكي على دي سيتياسيون بيان ديتيرميني في وسط المقابلة. دونك عنده من الخبرة والكفاءة ما يخول له أنه يتعامل مع لي سيتياسيون كريتيك تمر بها الفريق au cours du jeu. لكن لو بلوز امبورطون هو السؤال يطرح نفسه، نحكي على الجاهزيه، نحكي على الكاليتي نتاع الملاعب انستونتانيا انيا
1: بعد جمله من الاصابات.
2: ياسين مريح اول حاجه على المستوى المبدا، خلينا نكونوا واضحين، بتاتر الحاجه اللي افتقد لها النادي الافريقي الموسم الفارط، نحكي في الشطر الاول مع البريزونس نتاع اليوسف ومع بن عبده، كان فما كومبليمونتاريتي كبيره، لانه كي نشوفوا لي دو زاكسيو تلقى ملاعب يحب الالتحامات يدخل في الديول، وملاعب ممتاز على مستوى التغطيه والكوفرتور ليكتور دو جو لونتيسيباسيون اي تو سا. الحاجه الثانيه اللي تميز بها دي فيها النادي الافريقي هي المساهمه في بناء الهجمه من الخلف. البليز امبورطون هي الكاليتي دو لونس، كاليتي تكنيك نتاع علي يوسف الموسم الفارط في الشط، نحكي في الشطر الاول بعد خروج علي يوسف سي توتا في نورمال. النادي الافريقي قعد 3 إلى 4 جولات عنده مشاكل على مستوى الرولونس، على مستوى خرج كره من الخلف، على مستوى توقع الهجمه وبناء الهجمه من الخلف. الحاجه الايجابيه والبوزيتيف واللي اشتغل عليها برشا مدرب فوزي بنصرتي يمكن هي برشا يعني ناس قراب في الفريق، كان فما شك في هويه المعاوض اللي كان الشريقي اللي كان للامانه مفاجاه ساره الشريفي بليتو سامحوني، كان مفاجاه ساره للجماهير النادي، لانه اظهر برشا ريغور، برشا تفوق على مستوى الكرات الثنائيه في لي ديويل ايرين وحتى راتسور. دونك هنا بتات ربح برشا نقاط، وفوزي البنزرتي بذكاء وفضلته بالخبره الكبيره نتاعو عرف كيفاش يخرج احسن ما فما في الملاعب هذه. دونك بتاتر لاحظنا حتى بعد نهايه الموسم فما تصريحات حزينه شويه نوعا ما، ولا نقولوا احنا لوم خفيف على الهيئه لعدم التجديد للشريفي. دونك بتاتر اليوم الكاليتي نتاع مريح اللي هو ملاعب عنده اكسبيريونس وعنده قدره على مستوى خرج الكره، لكن على مستوى الالتحامات وعلى مستوى الجاهزيه البدنيه وعلى مستوى الكومبيتيفيتي، لانه الوقت الحالي بتاتر مريح خرج من اصابه، خروجه من دم الترجي الرياضي التونسي اكيد الفريق شاف انه اضافته ماهيش باش تكون مضمونه في الفريق. هذا سؤال يطرح نفسه، بتاتر باش تسالني على رايي، نقول لك انا بالنسبه لي صعيب برشا كان مريح قادر انه يعاون ولا انه يعطي البلوس للنادي الافريقي، خاصه في لي تاتفورم نتاعو اي سورتو فاكتور داج. دونك ما نجمش يكون سوليسيون، بتاتر انا نقول في دي ماتش بيان ديتيرميني، لكن طول الموسم والاستحقاقات اللي جايه للنادي الافريقي نحكي على بطوله وكاس اي سورتو كونسيون افريكان. دونك بالنسبه لي نشوف انه كان من الافضل التفكير في مدافع بخصال اخرى وبكاليتي على المستوى خاصه الجاهزيه والعمر اقل شويه.
1: هل انه قيمة الشريفي في الفريق يجي معوض ياسين مريح اللي عايد من إصابات، وكما قال ياسين فاكتور دار زاد ملاعب آخر في الدفاع ممكن برشا يغادر اللي هو السهيلي اللي عنده عرض من الخالدية البحريني، ويبدو أنه العرض المقدم للنادي الفريقي أقل ماديا من عرض الخالدية في صورة خروج السهيلي. مشاكل كبيرة في دفاع النادي الفريقي، لازم معوضين في المستوى.
3: صحيح، هو بون الاخبار اللي قاعده توصل معناتها من اللاعبين الخارجيين من النادي الافريقي، معناتها هو مفروض فريق بطل معناتها وداخل على الشامبيونز ليغ وداخل على المحافظه على اللقب نتاعه، وتكون فما تدعيمات معناتها للخط الخلفي معناتها ولا حتى الخطوط الكل معناتها، لكن قاعدين نسمعوا انه اللاعبين قاعدين يخرجوا. بون احنا اللي نعرفوه الفوزي بن زكي
1: الزمزمي
3: كيف كيف فهمتني، مريح كيف ما قلت التو ما هي الزيجه معناتها رسميه فهمتني. بون اللي نعرفوه انه فوزي بن زرتي حريص انه الانتدابات تكون قايمه، اللي قاعدين نشوفه انه في اختيار مريح النادي الافريقي حط الكريتير الاول نتصور هي الخبره الدوليه، الخبره في المسابقات الافريقيه، الليدر معناتها ممكن النادي الافريقي معناتها مخروز زمزمي معناتها يخسر ان ليدر سور تيران فهمتني، مريح معناتها توفر فيه المواصفات هذه كل. نتصور النادي الافريقي معناتها داخل على موسم صعيب في المحافظه على اللقب نتاعه، وكيف كيف معناتها الفريق بعيد على المسابقات الافريقيه، ناقص لاعبين معناتها اللي سافروا برشا لافريقيا ولعبوا فهمتها كويت. اون نشوفوا الفتره الجايه نشوفوا معناتها كيفاش النادي الافريقي باش يتعامل مع خروج اللاعبين، وخاصه معناتها غير مرياح شكون اللاعبين اللي باش يكونوا موجودين معه.
1: كوتش نبيل مع مريح في النادي الافريقي، ما نشوف النادي الافريقي لازم لاعبيه اكثر حضورا من ياسين مريح، اللي رانا مش شاكوا في قيمه ياسين مريح، ومجرد تسويه ياسين مريح كما قلنا راهو قائد سابق في المنتخب الوطني، اكسبيريونس وفيكيو كبيره برشا، ولكن في الوقت الراهن سيرتو النادي الافريقي ما عادش النادي الافريقي نتاع مناول ولا نتاع مناول ولا المواسم اللي قبلها، مع متميش برشا مطالب وراه تو راك حامل اللقب، مطالب تاع تهز البطوله، مطالب انك تمشي جوسكو بو في الكوب، وفي سيرتو في دوري ابطال افريقيا، دونك سنه اصعب من مناول الكلوب.
4: انا اندهشت كي شفت مرياح في النادي الافريقي، اندهشت عليه، على خاطر اذا مش نمشيو للاكتويل السيزون اللي تعدات بالنسبه لي مرياح ما كانتش
1: ديما نحكيو انه فماش رسمي راهو
4: اي ما كانش
1: فوضات متقدمه.
4: النقطه الثانيه باش ندير الامور واضحه، من الاسباب نتاع الضعف دفاع الترجي الرياضي التونسي هو ياسين مرياح في العامين التوالى، رغم انه صحيح قائد منتخب صحيح كذا، مي عنده لونتور كبيره برشا، ما عاش ياسين مرياح اللي كان على خاطر اللي تي اوبيري من لوبيراسيون الاولانيه الى بدل. النقطه الثانيه فين شوبين النادي الافريقي، انا قاعد ايش معناتها، انا كي نقول نجيب اكسيال عمره فوق الثلاثينات 33 سنه في النادي الافريقي، نقول فين اللاعبين الشبان نتاع النادي الافريقي اللي زاكسيون موجودين في النادي الافريقي. انا نتذكر المحايتي كان عنده ولده يلعب في النادي الافريقي، كان اكسيال لعب في بنعروس، كان اكسيال من احسن اللي زاكسيال موجودين في الرابطه الثانيه، يصدروا في اللاعبين اللي عمرهم جونيور واسبوار للرابطه الثانيه، نلقاهم ولا في بعض الفرق الاخرى كيما سليمان كيما متلوي كيما، تلقى لاعبين متكونين في الاصيل راهم متكونين كوم ديزاكسيو عندي واحد ما استحضرش اسمه في المتلوي اكسيال متكون في النادي الافريقي، مشى تعطى الجندوبة على خاطر فما معاملات ما بين النادي الافريقي والجندوبة، ثم انتقل الى نجم المتلوي، معناتها لعب في المتلوي سنة تقريبا غاب في زوج مقابلات فقط ما نستحضرش اسمه توا، مي نعرف اللي هو اكسيال الفورماسيون نتاعو في النادي الافريقي. ما فما فلسفة أخرى بالنسبة لفوزي بن زرتي نقدروها ونحترموها، أما أعتقد أنه الإضافة مش تكون ماشي كبيرة برشا.
2: شوف قدور أنا بيتيتر جوست بسرعة باش نحكي بيتيتر على حاجة تريز امبورتونت وانتشرت لها سابق، نحكي على سيلي أنا نشوف أنها بريوريتي كبيرة أنه يقع التجديد لي، ولو أنه ليزيكو فما عرض كبير مقدم لي دونك، لكن فما رغبة من اللاعب لأنه نشوف أن الأوبجيكتيف سبورتيف هو أهم، لأنه المشاركة مع الفريق في مسابقة قارية دونك لازم تكون بيرفورمونت للاعب، سيرتو انه كان قاب قوسين او ادنى من الانظمه المنتخب الوطني، راهو السيلي عمل حاجات استثنائيه الموسم
1: الفات، كان ابرز الملاعبيه في الجوله الاخيره.
2: راهو كي نشوفوا احنا قبل الموسم قبل الماضي النادي الافريقي كان فما ديزيكليبر، كان فما تركيز على الجهه اليمنى، كان براتيكمون 80% من الهجومات تصير على الجهه اليمنى، دونك ملاعبي بروفيل نتاع ملاعبي يعطاك استقرار على المستوى الدفاعي، زاد كيف كيف على المستوى ليكليبر ما بين الجهه اليمنى والجهه اليسرى، اصبح النادي الافريقي يهاجم الشيرتين دونك لو بليز امبورطون، مع 8 مساهمات تهديفيه مع 2 اهداف في 25 مقابله، راهو نعرف ما هيش أرقام كبيرة لكن فيها برشا استقرار خاصة إنه
1: الكونفري اللي حققها في فترة قصيرة لهو في الشطر الثاني من البطولة تميز في الشطر الثاني.
2: خلينا نكون واضحين بتتر أنا نقول مساهمة متاع المدرب أنه خاصة على مستوى الضغط والضغط العكسي ديجا في آخر في آخر المقابلات كنا نشوفه براتيكمون يعني لزدك ديما ألترني من جهة يمين جهة اليسار وفي أحيان كبيرة يكمل في الشطر الأخير يكون موجود في السيرفاس. دونك بالنسبة لي أنا نشوف أنه تجديد لوسان فاسيلي دونك بريوريتي كبيره لهيئه النادي الافريقي.
1: موضوع زاد تحكي فيه برشا وتقريب سي كونفيرمي عمر بن علي في الانيا سبور التركي 1.2 مليون دورو باش يوفر برشا فلوس خزينه النادي الصفاقسي ولي خزينه النادي الرياضي لحمام لنف اللي يستنى في في في, في الزيجه بفارغ الصبر. نعرفوا مشاكل كبيره تحدثتوا فيها البارح مع امين بالنسبه لنادي حمام لنف. تشوف اني انت معاه نتصور انه عمر بن علي يغادر تونس نحو تجربه اوروبيه
2: مش نصدمك براي بتتر. انا حكيت على عمر بن علي في اول ظهوره في اول بالسباقين حكيت على الكاليتي الكبيره وتعرضت للنقد كبير لكن الحمد لله بتتر عنا شويه درايه وعنا هكا من الـ من الـ القدره ان نسبق ونتوقع. دونك كان بالنسبه لي مش مفاجاه لانه اكتشاف كبير. الحاجه بتتر اللي نجم نقولها تو راهو نشوف انه الملاعب قادر انه يزيد ياخو اكثر وقت واكثر طونجو. راهو بالنسبه لي بتتر خروجه بتتر مش كون لضرورات مادية لسد العجز المادي الموجود وإلا حل ترقيع لكن على المستوى الرياضي على المستوى الفريق زاد كيف كيف سيسرا وانا نتوقع إذا كان يزيد يواصل تجربة سيرتون الفريق قادم على مسابقة أفريقية الموسم القادم دونك باش يخسر ملاعب كبير في خط الأمام ملاعب يرتكز عليه لأنه طريقة لعب النادي الرياضي الصفاقسي قلنا مع بريزونس نتاع ديزيكسونتري مع اعتماد التوزيعات العرضية دونك امبورتون يكون عندك رأس يعني مهاجم حتى عنده ضربات رأسية. دونك بتاتر زادة كيف كيف للملاعب يقدور الملاعب في حد ذاته راهو فما البروجي سبورتيف. أنا علاش نحكي راهو تخمم تو في الأموال تخمم في المادة ما تخممش بعد على مشروعك سيرتو انت مازال صغير في العمر. دونك بالنسبة لي أنا نشوف أنه من الأجدر ولا من الأفضل مالوريزمون رغم الأزمة المالية في النادي الرياضي الصفاقسي أنه الملاعب يكمل الموسم القادم صلب الفريق.
1: هو ما نتصورش انه النادي الصفاقسي فنيا يحب يغادر عمر بن علي كوتش ولكن نتصور انه الضرورات الماديه اللي خلت النادي الصفاقسي يقبل بالعقد وبالعرض المقدم. ونتصور انه النادي الصفاقسي زاد ديما حتى حسب مصادر من الفريق انه رسميا بدا يبحث عن معوض في الكاريتي نتاع عمر بن علي.
3: انا والله في النقطه هذه باش نختلف مع ياسين معناتها بون فيما يخص اللاعب انا مع انه اي لاعب معناتها تونسي في سن اصغر من هكا تو عمر بن علي احنا مازلنا في تونس نقولوا 22 23 سنه مازال صغير
1: هو فانتيان ماشي الفانتيان
3: فوالا فما احنا نشوفه في في الافريق 16 17 سنه يمشي لاوروبا
1: وقتها يقعد لنا حد كوتش في تونس
3: ما يقعد لا فوالا هو ان فوا الناس هذين خرجوا وقت النوادي مهمتها انها تكون وتطلع فهمتني وما ما تقفش على كيف ما كونت معناتها بن علي تكون غيرهم وقاعد تكون غيرهم وتعطي ام ميساج لي جون راهو اي واحد يطلع ويتالق في موسم راهو ابواب الاحتراف وابواب العالميه ما محلوله. ونشوف الكوب دي مونت عندنا لاعبين بون لي بي ناسيونو ولا غيرهم مفيد يلعبوا لبرا مهم معناتها لاعبين في مستوى ثاني تاع نوادي ومتاع بطولات ضعيفه لما لا اللاعبين اللي تكونوا عندنا في تونس وعايشين كره تونسي وحافظين النشيد الوطني التونسي هما اللي يخرجوا ويزيدوا يتحسنوا لبرا ويتحسنوا ويمشيوا هما معناتها في مرحله الاولى النوادي بون مغموره ولا غير مغموره لكن نجم نشوفوهم معناتها في نوادي كبيره من البطوله التونسيه ونصور نادي الصفاقسي وتبارك الله كيف ما نقولوا احنا الترجي والافريقي والنجم وعديد النوادي معناتها قادره كيف ما كونت معناتها عديد لاعبين حاتم طرابلسي وبن علي وغيرهم انها تكون غيرهم خاصه معناتها العائد المادي كسوا معناتها يتباع معناتها توا ولا فهمتي فما نوادي نعرف تجارب كبيره نوادي في افريقيا معناتها المنحه نتاع 20 30% اعاده البيع معناتها النوادي كبرى تكون معناتها في في حتى اكثر من مسوم اللي تباع به توا. دونك هي فرصه للاعبين انها تحتك وتحسن وتطور مستواها في بطولات مع احسن وفرصه للنوادي كنشوفوا في في ظل شح معناتها المداخيل معناتها وعزوف رجال الاعمال معناتها معناتها تعمل اي استراتيجي نتاع تصدير لاعبين معناتها التفريغ وصناعه لاعبين في البطوله نتاعنا ومعناتها تصدير للفرق اوروبا.
1: واضح نختموا بك كوتش
4: نبداو واضحين بالنسبه
1: ديما واضحين
4: لعمر بن علي هو غير انه تالق في الموسم هذا سجل العديد من الاهداف الاي 23 هي اللي خرجت اون ايماج
1: دورة طولون
4: دورة طولون دورة طولون
1: هي اللي خرجت
3: اللي كانت
4: حاسمه اللي كانت حاسمه كان على خاطر كان
1: على فكره باش تشوف قيمه دورة طولون راهو كيف جاء ايرفي رينار قال انا شفت دورة طولو معناتها مدرب تبعوا فيها الدورة هذه
4: ريت ولا انت هي تورنوا انترناسيونال هي اللي خلت اللاعب يبرز الخصائص بتاعه واللي خلت له يجيبوا الكونتر هذا احنا مع اللاعب راهو المفنيين كل ديما مع اللاعب خاصه في العمر هذا كما قال يسري حتى في اقل من العمر هذا نحبوا اللاعب التونسي يمشي للعالميه هو مهمتنا احنا كفنيين احنا نطوروهم باش نحاولوا قدر الامكان انه نخرجوهم ونيماج للخارج هذه النقطه الاولى المشكل الموجود هو المشكل كيفاش ندير هذا الشخص مش يعوض بن علي
1: فوالا
4: هنا مش نطرح سؤال واحد اخر شكون اللي مش يعوضه هل ان
1: الرحماني في صوره انتداب يكون معوض
4: لا المدير غير راهو المدرب هو اللي يعمل الاستراتيجيه بتاع جمعيته وهو اللي يعرف الخصائص كما تو يسري كان يحكي على سقيط الدير يلزم احنا في معناتها كل جمعيه تحاول قدر الامكان ان تتصل بالمدرب نتاعها المدرب نتاعها هو اللي يعمل استراتيجي نتاعها انا مش اقول لك بعض الاخطاء اللي صارت كشروط كان يلعب في سبورتيك بنعروس جابته نادر هذه الصفيقسي رغم انه المدرب ليس له علم بذلك نعرف على خاطر انا في وقتها كنت ندرب في بنعروس نعرف كيف صارت العمليه ما تأقلمش مع الوضع الموجود ملعب بضع دقائق يلزم المدرب هو اللي يختار على خطر ينجم مثلا تو يسري بن قحله مثلا يلعب بيك دو زامون سونتر ما يلعبش مثلا محطه يحب دو يكروزي
1: في البوكس
4: معناتها نحبوا مقصر الاخر يحب بروفيل نتاع واحد جبري معناتها ريت انت تو بالنسبه لتعويض بن علي انا الرام الصالح انه
1: هذا الشخص يسكر ملف المدرب
4: ديالو هذه النقطه الاولى النقطه الثانيه راك يلزمك تعرف كان نادر هذا الشخص راهو الشبان نتاعك اللي انت طلعته في اخر الموسم واللي لعبوا في المقابلات الاخيره نحي العايدي نحي العايدي على خاطر ظهر
1: مصاب ربي فرجاري
4: مصاب وظهر الميزات نتاعو الثلاثه اللاعبين الاخرين من غير ذكر الاسماء معناتها فما امكانيه كبيره ما تعولش عليهم على خاطر ما عطاوش الاضافه وقت وصلوا المقابله رئيسيه امام ترجي سويس خرجوا راهو من خرج النادي الصفاقسي معناتها مستوى ماهوش في مستوى النادي الصفاقسي الافكتيف الموجود في النادي الصفاقسي عمناول راهو في المتوسط واقل من المتوسط هنا السؤال هنا يلزمك انت تعين راهو مش المدير الرياضي طارق سالم مو صحيح صحيح هو يحط على الطاوله كما مثلا تو النجم نقولوا
1: الكوتش هو اللي يحسم
4: لا هو اللي يحسب ريت انت تو مثلا المكور في سقيط الدين عنده دراية لعب كرة وعنده دراية يجي ليسري بن قحله يقول له راني عندي مثلا تروا جوار يلعبوا في البوست هذه اللي حاشوا بها المدرب
3: فما مواصفات مطلوبه حسب البروجي تكنيك نتاع
4: الانترنور والبروجي تكنيك نتاع المدرب هو اللي يقول راهو هذا خير من هذا وهذا خير من هذا من غير ما ندخلوا في متاهات اخرى فيها السماسرة أو فيها الوسطاء إذا هم يحبوا يبعدوا على أي كلام يلزم يتحمل المسؤولية بتاعه المدرب اللي يكون على فرع على كابر
1: واضح يعطيك الصحة كوتش فاصل ثم نتواصل تحدثوا على المنتخب التونسي وجامعة كرة القدم
0: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء

0: ستاد ديوان. ستاد ديوان.
1: لا حديث في الشارع الرياضي في الساعات والأيام القليلة الفارتة إلا على المنتخب الوطني التونسي والجامعة التونسية لكرة القدم تقريبا، حتى اللي ما يفهمش كرة قدم ولا في الساعات ولا أيام الفارتة ولا يتحدث على كرة القدم وسيرتو على ليكيب ناسيونال وعلى الجامعة التونسية لكرة القدم. كما قلنا ولا تراند في تونس وتراند راهو حتى في العالم، قلناها ديجا في منابر قبل وعاودناها ونعاود نقولها تو، راهو شيء يوجع القلب وقت تلقى 9 منتخبات افريقيه مترشحه والمنتخب العربي الافريقي الوحيد اللي مترشحش هو المنتخب التونسي، حتى كي يتكلموا يقولوا سوف لا تونيزي ويقولوا الا المنتخب التونسي باستثناء المنتخب التونسي. الحقيقه ولينا استثناء، ولكن في الحاجات الخايبه وقت اللي تشوف منتخبات الكل ما عندهاش تقاليد في المونديال كما كابو فيردي ولا جنوب افريقيا والكلها حتى عمره ما ترشح قبل دزيام تور، مشى تو لدزيام تور المنتخب الايفواري، حتى عمره ما ترشح دزيام تور ديجا ترشح، السنغال ترشحت، المغرب، الجزائر، مصر اللي عمرها ما انتصرت،
2: مش عمرها ما انتصرت،
1: عمرها ما انتصرت انتصرت وترشحت الحقيقه، وبرافو للمنتخبات الكل اللي ترشحوا الا منتخبنا. معناتها بعد النكسه الرياضيه والخيبه الرياضيه والكارثه الرياضيه اللي حلت بكره القدم التونسيه، ومن بعد تتواصل الكوارث في حق تونس خايبه، انه منتخب وجامعه والملاعبيه يروحوا على دفعات على دفعات، اللي يروح لبلاد اوروبا غادي يروح، اللي مشى يصيف معناتها كيفاش عندك خلوق اصلا انك تمشي تصيف بعد الفضيحه اللي عملتها في المونديال، اللي طياره فيها زوز، طياره فيها ثلاثه، طياره فيها اربعه، النصاب مازال ما اكتملش، باش يكون في بالكم الناس مازالت ما كملتش روحت، ثم عباد مازالت في الجو، عباد مازالت غادي في مونتيري ومازالت ما روحتش التونس. ما هذه اللخبطة ياسين في المنتخب الوطني التونسي؟ ما يزيناش اللي شفناه مشاكل رياضية نشوفوا لخبطة لا وسامحني واكثر من هكا. وبدأت الخدمة من غادي، بدأت هيا خرج خليل شمام، خرج زياد الجزيري، حربوشة الأولى، حربوشة اثنين، وخاصة انك الحربوشة الترميات بتاع 20 فريق 10 10 نلعبوا بلاي اوف بلاي اوت.
2: انا مستغرب فيك انت قدور، علاش مستغرب يعني، علاش يعني تحكي هذا العادي هذا؟ انا بالحق يعني للاسف ما نحبوش نقولوا لك
1: ولات كوميديا سوداء، والله
2: تلمو حكينا على الاشياء السلبيه، واللي واحد يحشم انه يزيد يحكي وانه يزيد يعني عباره، ولينا احنا عندنا مشاكل شخصيه مع لخيان هذوما. لا لا لا بالعكس، راهو بضاعتكم ردت اليكم، راهو الانجازات التاريخيه، الانجازات السلبيه التاريخيه، الكوارث والكوابيس اللي ريناها راهي اللي تحكي عليكم. بتيت راهو ابسط ما يمكن ان يقال، احنا نحترم وطني جنسيتكم، نحترموكم انتم كناس خدمه واجتهدت بتاتر، لكن النتائج راهي اكثر حاجه جم تحكي عليكم، راهو الرعوانيه والارتجاليه والاشياء المخجله اللي صارت هي اكثر حاجه تحكي. حكينا وتكلمنا وتحدثنا بحرقه اتيت روبوزي ومن غير غش وبكل موضوعيه وبكل تجرد، قلنا راهو الموضوع اكبر واعمق من بعض المشاكل الفنيه على مستوى الاختيارات، على اختيارات القائمه، اختيار المدربين، شكون على مشكل اخلاقي كبير، راهو المشكل الاخلاقي اللي نعيشوه في مالوريزمون خاصة في قطاع الكرة. يعني هل أنت كلاعب أو كمسؤول عندك من الجرأة وعندك من الضمير إنك تمشي يعني تجي على دفعات أو الحاجة تمشي تصيف تمشي تفرهد وأنت تسبب في كارثة يعني مش تقعد آثارها لبقي يعني
1: في تاريخ المونديال
2: يعني أسوأ مشاركة عبر التاريخ. مشكل أخلاقي عندنا، مشكل عندنا، بروبليم متاع مبدأ، راهو الإنسان المتصالح مع ذاته أبسط إنسان عنده تصالحه مع الذات، حتى إذا كان أخطأ راهو أول حاجة يعملها ردة الفعل تكون بطريقة إنه نعتذر وجو ديميسيون يعني ونخرج ونستقيل. جابوندون بالحق، راك انت لفيت تلقى السبب الاخلاقي والسبب انك تواصل في سياسه ما يسمى بسياسه الهروب الى الامام وتلعب مشاعر وطن وبلاد كامله، وما زلت متشبث بالمسؤوليه وتحكي لي على اسباب اخرى وتحاول انك توجهني مع الراي العام بطريقه يعني مضحكه، انك تحاول انك تغطي الغاب وتغطي المشكل الكبير ببعض الشجيرات. جي تحكي لي على تقسيم متاع شامبيون الموسم القادم، جي تحكي لي على سوبر، جي تحكي لي على إعادة رسكلة وتدوير المشكل بحسرة في بعض الأشخاص، جي تحكي لي أنت تويك على زياد الجزيري وخليل شميم. لا، المشكل أعمق والمشكل أخطر،
1: جزء بسيط من المشكلة.
2: عنا تكلس على مستوى التشريع الرياضي، عنا قاعدة قانونية أكل عليها الدهر وشرب، راهو القانون الهيكل الرياضي لازم يفعل، لأن مشاكل كبيرة تعيشها، راهو سبب كبير من اللي عاشوا المنتخب المشاكل الكبيرة والعويصة للأندية التونسية. راهو احنا منتخبنا سقط في الماء واصبح بالحق انهارت للأندية الرياضية. الأندية سيرتو الأربعة والخمسة الكبار أصبحت تعاني، ما عادش عندنا بطولة وطنية، ما عادش عندنا نيفو سيرتو في نورمال. مشينا في الاختيار وربي يهديه السيد أو الشخص أو الهيئة أو المكتب اللي مشى في اختيار اللي بيناسيونو. راهو مرحبا بالناس اللي جاية، كلنا توانسة، مرحبا بيهم إذا كان يعطيونا البلوس، مرحبا بيهم إذا كان حافظين النشيد الوطني. راهو وصمة عار كل المنتخبات الوطنية تردد. فما مدربين، مدرب المنتخب السويدي راهو نرويجي نرويجي نسيت اسمه، بوتر راهو يردد في النشيد الوطني السويدي. راهو من غير المعقول اليوم اللاعبية موجودة في الصورة ماهيش حافظ النشيد.
1: تبيني انجليزي جرام بوتر،
2: غير معقول. راهو فما حاجة أخرى، يرود التداول على المسؤولية. راهو برينسيب، راك أنت ما نجحتش تخرج، علاش نتمسكوا بالمنصب؟ علاش مكبشين احنا نحبوا نزيدوا نوجعوا التوانسة؟ علاش مكبشين نحبوا نزيدوا؟ راهو موجود غضب كبيرة. أبسط حاجة يا سيدي باهي، أنت تحب البلاد، أنت متصالح مع البلاد، انت عندك افكار وعندك حلول، شبي مريناش قبل؟ راهو الخيبات تتالي، نحكي على كاس افريقيا، نحكي على كاس العرب، نحكي على كاس العالم. دونك يعيشكم، راهو من غير المعقول في كل مره نقعد ونخرج ونتكلم. وانا بالحق انا قلقت اني وليد ديما نتكلم في سلبي. يا سيدي ما نحبش تكون مشكله فرديه، مشكله جماعيه كما قلت، مشكله سرطان الشرف، مشكله لاعبين، مشكله تكوين، مشكله مدربين، مشكله حكام، مشكله انديه، مشكله اعلام. كيف اعلام خلينا نقولوها يا سيدي، احنا جزء من المسؤوليه اكثر شيء من هكا. لكن على الاقل يكون عندكم الشجاعه وصارحوا وصارحوا العباد، خلي الناس خلي الناس تشوف على الاقل بادره ايجابيه وسلبيه، نحبوا نصلحوا. انا والله ننتظر في قدومهم وننتظر في الناس تجي وتتلم وباش نشوفوا شنو. لكن متاكد والله متاكد يا قدور، تمخذ جبل
1: فانجب فاره،
2: فانجب فاره، لانه لانه مالوريزمون كما قلت عندنا مشكل اخلاقي ومشكل ثقه. الناس فقدت الثقه في هذوم الناس، الناس فقدت الثقه، الناس في حاجه، الناس بصراحة يا خويا يقولون رانا غير قادرين ان نوصلوا بال بال بال بالحلول الايجابيه اللي كنت قدمت التونسي.
1: كوتش يسري بن كحل في الجامعة معناتها تقريب كل شيء أنا شفناه، مشاكل اللي شف تقريبا تفرجنا فيها، مشاكل تنظيمية، مشاكل أول تشوف أنت طريقة مرواح المنتخب التونسي تقريب تفهم كل شيء. إش قالوا الملاعبية خويا هم من صلب المنتخب، ملاعبية خرجت وتكلمت، أكثر من ملاعبي خرجوا وتكلم. تي حتى مريول متاعنا يا رسول الله، تي حتى هم ما استحفظناش على صورة تونس في حد شيء، حتى مريول متاعنا ما ديت حتى منتخب في المونديال، الأرقام تاعهم قطعين وكأنه نلعبوا عام 98 ولا عام 97. عمري ما ريت معناتها منتخب في اللي شال انترناسيونال، فضيحة فضيحة للإيماج متاع البلاد. والله ثم عنوان وجعني عنوان في مجلة أفريقية يقول تونس أفسدت الملحمة التاريخية الإفريقية. حرفيا راهو
3: صحيح،
1: تونس أفسدت الملحمة الإفريقية. الملحمة الإفريقية كانوا حبوا 10 على 10 تقعد في التاريخ.
3: هو قدور مع تسوك يسير، فما إجماع أنه المشاركة كانت فاشلة من جميع النواحي. معناتها الكلمة اللي قال أنه ما لا، تونس لم تجهز منتخبا لكأس العالم 2026 اللي فيه كرة قدم حديثة، فيه نوادي تطورت، فيه ريتم عالي، فيه كل شيء. معناتها مشينا بمدرب يعني فهمت ماسك المنتخب شهرين قبل الكأس العالم بشهر ولا شهرين، ما يعرفش حتى اللاعبين، ما ترشحش بالفريق، معناتها ما يعرفهمش. مشينا معناتها بلاعبين، معناتها فما شكون عنده مباراة دولية واحدة، فما شكون ما عندوش حتى مباراة دولية، فما شكون ما لعبش في المنتخب قبل، فما شكون ما يعرف الزملاء نتاعو. مشينا بتشكيلة معناتها مش نفس كنشوفوا التشكيلات اللي ترشحت في في الكأس العالم،
1: والتشكيلات اللي لعبت
3: معناتها متغيره، معناتها كامله، معناتها حتى
1: قبل يعني كان منتخبات اخرين، كان احنا لو صارت لنا كان
3: مشينا حتى بخطه تكتيكيه، معناتها في اسبوع تتغير، معناتها فهمتني، معناتها في تحذيرات قبل اسبوع بخطه وتغييرات، وفي المباريات الرسميه في كاس العالم خطه اخرى، معناتها لخبطه كامله ما نعرفوش شكون يتحملها. انا ما نجمش حمل معناتها مدرب كفا ولا غير كفا، معناتها صبري اللموشي ولا غيره، لكن معناتها شكون اللي اعطاه منتخب باش يبي كاس العالم معناتها قبل شهر؟ ما يعرفش اللاعبين، معناتها حتى الاختيارات نتاعو ظاهره انه معناتها ما نقولش ما عندوش يد فيها، لكن اللي سمعوا اكثر من اللي شافوا بعينه. معناتها اختار لاعبين، مشى لاعبين معناتها في في في كندا معناتها على شوط ولا على تمريره ولا على هكا، اختار لاعبين ونحى لاعبين هكا،
1: فما لاعبيه بالمزاج بالكيف نحاهم
3: فما هكا، فما مشاركه معناتها كيف قلنا، معناتها شكون يتحملها؟ معناتها ماذا بينا معناتها تصير معناتها تقييم كامل، معناتها للمنتخب والكرة قدم التونسية. بالنسبة لعودة اللاعبين معناتها على الدفعات معناتها نتصور معناتها المنتخب القليل لأن تو نشوفوا نلقاو شي معناتها تاريخ الإحصائيات معناتها المنتخبات أغلبيتها تمشي على طيارات خاصة معناتها
1: باستثناء الأوروغواي اللي عندها طيارة خاصة وكانت مبرمجة طيارة خاصة. قرار من الجامعة الأوروغوانية هيك عقاب إنك ما ترشحتيش أنت أوروغواي في مجموعة هو بيان سور معناتها اون برانسيب اوروغواي ترشح باكستيون راهو كي تجي تشوف لي كونكورون نتاعها عقابا ليهم خويا كل واحد روح على روحه
3: ما نهزكش عندها الناقل الرسمي وعندها اللوجو
1: الطياره الخاصه نتاعها موجوده
3: فهمت ما نجمش انا نصور معناتها احنا وفد رسمي كان يعطيوني بيه باش نمشي على فرنسا تونس والاخر يعطيوه على تركيا تونس لاعبين معناتها اذا القرار بيد معناتها بيد الجامعه معناتها ما نصورش كاللاعب
1: من الاول لكن مبرمج راهو من الاول
3: اي فوالا معناتها ما نصورش الامور بيد اللاعبين معناتها نصور من الاول مبرمجه معناتها
1: من الاول ديجا من الاول ما مشيناش على طياره خاصه
3: المفروض طياره خاصه ولا حتى مش طياره خاصه يكون ان اوردر معناتها الناس كل معناتها ينضبطوا انه العوده تكون معناتها فريق جروب لتونس وبعد كل واحد يمشي على روحه لكن ممكن ساعات فما معناتها لاعبين اقوى من لي ديسيدور
1: بلي سؤال قبل ما نمشي كوتش نبيل على 26 ملاعبي بلي يعطيني بورسونتاج اللي ما يستحقوش تقمص زي المنتخب التونسي في نفس الكرسي نتاعك كان موجود محمد علي منصر قال 14 15 وباهي معاه
3: والله شوف هو مش المشكله مش عدد المشكله في لي كريتير اللي تم اختيار بهم اللاعبين
1: تم الناس اكتشفنا اللي هما مش بتاع منتخب
3: ماهوش بتاع منتخب ماهمش يلعبوا في النوادي بتاعهم وما عندهمش مشاركات دوليه وحتى ظهروا لما شفناه مع الملعب مع امكانياتهم الماديه محدوده ممكن معناتها كان فما تقييم معناتها غلط وقاعد يصير حتى في منتخبات شبان انه
1: فما تضخيم زاد
3: انه كيفاش فما مثل تونسي اللي من برا جاء مش فهمتي كيفاش يقولوا احنا صارت معناتها فهمتي من نوع هذا
1: مش اللي في عينك احلام مش كان من برا جاء
3: معناتها هذه نقطه يلزمها تتبدل او اللاعبين الشبان ولا في المنتخبات الصغار ولا اللي في النوادي التونسيه فما نوادي نشوف فيها انا يلعبوا فيها لاعبين توانسه موجودين في المنتخب معناتها نوادي ضعيفه معناتها كان جيت ممكن في البطوله التونسيه تكون في من فرق مؤخر الترتيب هيك علاش معناتها لاعبين بعض الاحيان معناتها التقييم معناتها يكونوا يلزم ناس اكثر معناتها تبع البطوله التونسيه ومش كل واحد معناتها موجود ولا مولود معناتها في اوروبا راهو خير من اللي موجود في تونس ولا في البطولات العربيه معناتها هذه النقطه اللي لازمها تتصلح
1: هيك ملف كبير عاد الفشل في استقطاب لبيناسينو معناتها المامو ما جبنا كل شيء الصف الثاني والصف الثالث بعد يقول لك استقطبنا ملاعبيه يلعبوا في الاوروبا جيب لي أليسون سانتوس وجيب لي العياري وجيب بن فرحات وجيب النخبة متاع الملاعبين للبرة وقتها تنسى ميك نجحت مش جيب لاعب يلعب في بروندبي اللي ما يعرف أحد وملاعب يلعب في شيفيلد وينزدي هاي ستي كان نختم مع كوتش
4: أنا مش نحكي على رابح ماجر في قناة تلفزية قال المشكل أعمق في الكرة التونسية قال تونس كيما الجزائر كيما المغرب كيما مصر نعرفوا ملاعبيتها مي المشكل أعمق من أنه يكون حيني معناتها فما مشكل أير إذا رابح ماجر الوليد الهيشري خرج في إذاعة وقال رانا بعد ما خرجنا من بحث الوزير
1: سيش خاصمة في مع زملائنا في إذاعة موزايك
4: خرج وقال راهو فما حوية صارت في مع ستة شوية مع سيادة الوزير ما معناتها شيء أسف قالها هكا باللفظ شيء أسف فهمتني ولا كيش ياسين بوشعالة توا حكى على الاستقالة أنا مش أقول لك ياسين كل واحد عنده غاية شخصية ما يستقيلش كان كانت فما مصلحة وطنية يستقيل على خطر جاي
1: تقول لك شلزني أنا حتى من جهة الرأس كاو يزي معناه
4: من أجل مصلحة وطنية
1: بلي كوتش أنت جبت نقطة مهمة يا أخوي نعتبر أنا وأنت موجودين في المنتخب في الجامعة التونسية لكرة القدم وما عندناش مصالح شخصية وصار مع المنتخب اللي صار هذا وحتى أقل من هيك أول حاجة أنا شخصيا يا أخوي شلزني
4: نستقيل
1: تعليش نكسر فكرية وعليش نخلي في روحي في السب أخوي ديجا أنا مشيت طوعت مش نخدم
4: لا أول حاجة
1: فشلت
4: أول حاجة
1: يتمني
4: أول حاجة يتمني خرج الحقائق
1: فوالا
4: أنا من موقعي كمسؤول
1: ما دام عندي مصلحة أنا
4: أنا من موقعي كمسؤول أول حاجة نخرج الحقائق مش إحنا كل نهار نسمع حقيقة صارت في تبرع صارت في المنتخب صارت في البطولة العربية
1: زيدك حقيقة صارت في الطيارة
4: في الطيارة
1: في بالك تم تشكيلة معلومة مقدرة الماتش الأول تعملت في الطيار في الثنية المونتيري
4: عندها شيء أسف
1: والله
4: المسؤول المسؤول هاي. بحق واللي يلبس جبة مسؤول يتنتفي الذات قدام مصلحة المجموعة ويزمها تنتفي احنا في تونس هنا بزوان بالمسؤول اللي تنتفي فيه الذات من أجل المجموعة باش ننهضوا بكل قطاع مش كان في الرياضة برك في كل قطاع أعتقد أنه فشل ذريع بالنسبة للمكتب الجامعي يلزموا يستقيل كافة أعضاؤه بدون استثناء ويلزموا مراجعة الانتخابات اللي صارت في الرابطات كذلك على خاطر أنا نعرف والعباد تعرف اللي في الرابطات فمع عباد طلعت وما عنديش الجدارة باش تسير كرة القدم في الرابطات يلزمنا من الجذور نبدأ من الجذور يلزم رؤية أخرى أنا من هذا المصدح وناشد سيد الرئيس لإعادة منظومة الرياضة في تونس يلزم الوزير اللي يجي للرياضة يلزم يترحلنا منظومة جديدة منظومة
1: الاحترافية استراتيجية جديدة في الرياضة عموما في تونس,
4: في تونس.
1: تخدم الرياضة وتدخل في النظام الاقتصادي للبلاد حتى كان مش نعتبره الرياضة راهي سيتان لوكوموتيف في الـ في الـ في الـ الاقتصاد بتاع البلاد انا مش ننهضوا بالرياضه راه الدول اللي تقدمت في الـ في السبور بصفه عامه راهي اعتبرت الرياضه
2: اولويه
1: اقتصاديه قبل ما تكون انها رياضيه راهي اولويه اقتصاديه كما صار في المغرب وغير المغرب
4: يا قدور
1: دونك هنا كتعتبرها اولويه بس تستثمر فيها باش من بعد تكون رونتابل هذا اللي لازم يصير
4: شكون اللي تسسر كيفاش يكون نبدا واضحين هي طاوله مستديره شكون الاولويه الاولويه هو الوزير يقدم برنامجه ويقنع به رئاسة الحكومة اللي توصلها للرئيس والعكس بالعكس
1: ورئيس
4: الدولة رئيس الدولة يعطي مقترحاته ويصير التبادل ثم يقع تسييد ذلك على أرض الواقع احنا ما عناش الشيء هذا احنا نعانيه واحنا توسقيدير نحكيه على ترع في الرابطة الأولى ويكيب محترفة نحكيه على احتراف في النجم الرياضي ساحلي اللي هو مسير في مليارات معناتها شيء أسف يلزم مراجعة المنظومة الاحترافية هذه قعدنا فيها أنا ويسري بن كحلة وصبر بصرصار 10 سنين تالي وحكينا في برشا مواضيع في الموضوع هذا يلزم مراجعة المنظومة ويلزم أصحاب الفشل اللي يخرجوا يلزم العباد الكوادر أنا نقولها كوادر يلزم يكون كوادر اللي هي تغيب فيها المصلحة الذاتية من أجل مصلحة المجموعة للنهوض بالرياضة وللنهوض بكرة القدم
1: ويكبر في عين الكبير كبارها ويعظم في عين الصغير صغارها فاصل ثم نتواصل
0: المزيكا نون ستوب على ديوان فام

0: راديو نفا. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.dionfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: ستاد ديوان. ستاد ديوان.
2: رجعنا لكم في استاد الديوان متواصلين معكم للثمانية. نتحدثوا على دور 16 من مسابقة كأس العالم مونديال 2026. هذا المونديال الغريب العجيب, هذا المونديال اللي على متناقضاته, على مشاكله التنظيمية وعلى الحديث اللي صار فيه وعلى حتى تحكيمية. أنا الحقيقة أنا شفت حاجات تحكيمية مونديال و و و و ثم رأي حاجات الحقيقة مش ولا بد, ولكن رياضيا إلى حد الآن رأي الشخص نشوفه من أنجح المونديالات. شفنا ماتشوات من كبار برشا, شفنا ملاعبية برزو ياسر, شفنا نجوم حقيقة قاعدين يقدموا في مونديال ولا أروع. يمكن أبرزهم مش يمكن الثابت والأكيد انه رغم تألق ديمبيلي كيليان مبابي, تألق عديد النجوم الكبار كريستيانو رونالدو غير ليونيل ميسي في 39 عام, هداف المونديال 6 اهداف, سجل في 3 مباريات, سجل اكثر من 80% من اهداف المنتخب الارجنتيني. البولغا وفي لعادته كالعاده هو القاطره اللي تقود ليونيل سكالوني والالبي سيليستي نحو المجد, واللي شفناه البارح حقيقه يؤكد ليونيل ميسي تقريبا سجل بالطرق الكل يا سيدي, الطرق الكل سجل.
3: أكيد
2: ذكرنا بميسي 19 مش 39.
3: شوف راهو بالحق يعني الأرقام ولا الحاجات الاستثنائية اللي قاعدة تصير, راهو خلينا نكون واضحين احنا محظوظين اللي احنا قاعدين نعيشوا فيها بالحق. صحيح. يعني أسطورة بالحق, يعني صعيب ياسر كان يتكرر, ولو انه فما ناس ما تحبش المقارنة ما بين ميسي و
2: كريستيانو
3: أساطير أخرى, لا أساطير أخرى عبر التاريخ
2: مارادونا
3: مع مارادونا مع بيلي بتتر. أنا نقول ميسي
2: بالأرقام هو الأفضل,
3: بالارقام وباللي ستاتستيك افضل هداف في كاس العالم في المونديال عبر التاريخ. دونك الحاجه اللي تزيد تخليك متشوق ديما
2: في المونديال زاد
3: اللي زاسيس اللي يعمل فيهم التمركز باقل قدر ممكن من المجهود قاعد يعمل في في في ديش دوفر. دونك بالنسبه لي ظاهره بالنسبه لي محظوظين ان عاصرنا الاسطوره هذه. دونك واللي مالوريزمون خلينا نقولوا انه بتاتر هذه يعني
2: قريب نفتقده,
3: مش تكون اخر مونديال الميسي الكريستيانو الملاعبيه
2: لوكا مودريتش
3: مودريتش حطت دراس كبيره في كره القدم العالميه. انا نحكي على بتاتر يعني
2: صلاح
3: زيادة كيف اللي في اخر كاريره قاعد يعمل في حاجه
2: استثنائيه قاعد يقود في المنتخب المصري,
3: واللي هو بالحق يعني احنا انسرت المومون نحكيو على السونتر يعني وقت كان هو سونتر دو جرافيتي في المنتخب 2018 2022 انسرت المومون كان فما برشا ضغط وبرسيون عليه. اليوم جاء مدرب مع عميد مع فريق اللي معظمه ولا 90% منه طاقات ومواهب موجوده صلب البطوله الوطنيه المصريه. اليوم نجيو نحكيو على صلاح بطريقة أخرى باستثناء آخر. دونك أنا نشوف أنه الكوب دي موند هذه محظوظين أنه فما برشا ملاعبية قاعدين نشوفوا في برشا حاجات استثنائية منهم,
2: وما زلنا باش نشوفوا الحقيقة في الدور هذا اللي يبدأ الليلة. هاي سيدي جنوب أفريقيا كندا, أعطيني سكور كوركت.
3: تشوف الانتصار صاحب الأرض هي كندا الأغلب.
2: سكور
3: سكور
2: حاسبك بيه سكور
3: هدف مقابل صفر.
2: هاي كوتش
4: هو نظر كندا مش تلعب على أرضها. أنا نتصور المشكلة كانت هكا, تصور جنوب أفريقيا 2-1
2: واضح وأتمنى ذلك. هاي
5: جنوب أفريقيا الكورب متاعها صندونت
2: تمشي تطلع
5: تمن الأنا زيرو للجنوب أفريقيا.
2: جنوب أفريقيا اللي في المنابر متاعنا في تونس بعد الماتش الأول سلخوها معناتها من ظفرين, كانت لينا في روحنا خير. جنوب أفريقيا هاي في الزيم تور وعادي باش تتعدل التور الثاني, خاسر زوز بلاش كهو ضد المكسيك, قال لك المنتخب هذا لا يستحق المشاركه في المونديال. صدق ولا تصدق. هاي سيدي نهار الاثنين 29 جوان برازيل جابون.
3: بون شو نتصور انه الكاليتي تكنيك بوتنسيال تكنيك عند ملاعبيه البرازيل هي اللي باش تحدث فارق, ولو انه المنتخب الياباني اللي رينا برشا حاجات, رينا مقابله كبيره ضد هولندا, رينا سيطره كامله بالطول بالعرض ضد المنتخب التونسي. دونك نتصور انه بالتروا 5-2 اللي قاعد يلعب بها نتصور باش يتسبب مشاكل البرازيل, لكن نتصور لي زانديفيدياليتي في البرازيل سورتو يعني البارتيسيباسيون في انهاء الهجمه من رافينيا نتصور باش يكون الغلبة البرازيل. نتصور زاد زوز واحد زاد كيف
2: به كل واحد نعطيه ماتش خاطر هكاك مش باش نكمل. بعدها المانيا باراغواي فقط نادر البرازيل جابون غدوه الفجر معناها انا تسمى الليله مخ ما خاطرني خاطرني ساعتين ثلاثه تبع الليله ما تعرفون ما تعرف تبع عادي تبع الليل في بالك يا سين والحمد لله الى حد الان ما فلت حتى مباراه
3: ممتاز هذه حاجه ايجابيه
2: غدوه السته غدوه السته نتاع العشيه قول لي البرازيل الجابون اي سي دي المانيا باراغواي
4: بون نصور المانيا لانه النوادي الكبيره نصور الكورب نتاعها في الكوب دي موند ولا حتى تحضيراتها وين تتقدم المنافسات وين معناتها تكون حتى حاضر البيك باش يكون في الربع والنصف وفي النهائي معناتها البيك تكنيك ولا حتى فيزيك نصور 2-0 لالمانيا
2: باه هولندا المغرب كوتش
5: والله المغرب على خاطر هولندا برونابل وشفت تفرجت على
2: ديفونسيفمون من قدام راهي تخوف
5: برونابل المغرب النجم تربح خاصه انه الجزائر ربحت هولندا في هولندا معناتها نذكروا الماتش بالباهي معناتها المغرب عندها الطاقات أن تنجم تنتصر في المقابلة دي
2: إن شاء الله إن شاء الله
5: أنا زيرو
2: أنا زيرو كوت ديفوار نورفيج ماتش كبير
3: نورفيج الإكسيبسيون ماتش كبير صحيح ما الإكسيبسيون من المقابلة الأخيرة ضد فرنسا نتصور نورفيج
2: عنده بين بالكاشف إنه ما غير شو اسمه بتاع الأرسنال بخليف
5: شو اسمه
2: روديغير روديغير ده مش دخل روديغير هذاك نتاع
3: نتاع
2: الالماني اي سيتي ما بكشف انه من غيره هو من غير هالاند المنتخب النرويجي قريب 80% يتنحى.
3: اكيد قوه قوه هجوميه كبيره سيتو هالاند دونك نتصور انه اسمع حتى على المستوى المورفولوجي على المستوى البدني فريق تنافسي فريق قوي دونك نتصور باش تكون هو عنده سيتو ديما المنتخبات الافريقيه ولو كوت ديفوار

0: تريكولوري
1: الجروب هوموجين وباهي الكيب نتاعهم اون برانسيب تربح 2-0.
0: هاي سيتي انجلترا الار دي سي اللي البارح فازت 3-1 ضد اوزباكستان بعد ما خسرت الشوط الاول 1-0. شفنا المنتخب الار دي سي الحقيقه مر للسرعه القصوى خدم التيربو
2: ناي ممتاز، لكن تصور منتخب الاسود الثلاثه كما تقول انت ديما منتخب الانجليزي مع هاري كين تصور
0: باش يواجه الفهود،
2: اي مش تكون عنده الاسبقيه، نتصور الانتصار باش يكون للانجليز
0: كما ينجم يلقى مشاكل ضد منتخب افريقي اخر كما لقاه مع غانا.
2: بون ما نتصورش للامانه، انا كيما قلت لك هو عنده لي تراديسيون ليستوريك والتاريخ نتصور مع المنتخب الانجليزي.
0: واضح بلجيكا واسود تيرينغ السنغال.
3: نمشي في التعادل معناتها في 90 دقيقة وبعد نصور السنغال.
0: اقربوا ميكرو.
3: قلت لك نمشي أكثر في أنها المباراة متعادلة مع تبين الفريقين مع مستوى عالي، وإن شاء الله السنغال هو اللي بعد الصفر صفر هو اللي يفوز.
0: واضح. الخميس 2 جويليا الولايات المتحدة البوسنة والهرسك.
1: البوسنة والهرسك ترشحت كخامس أحسن ثالث. موانزا مسجلة 5 أهداف وقابلة 6 أهداف. معناتها البون شاسع ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والبوسنة والهرسك. نقول زوز بلاش الولايات المتحدة الأمريكية.
0: بالتوفيق للمنتخب البوسني المسلم إن شاء الله يا ربي. هاي إسبانيا النمسا ياسين.
2: رينا منتخب النمسا رينا مع منتخب تونس. رينا زاد البارح ضد المنتخب الجزائري
0: فوق المتوسط وكهو.
2: صحيح منتخب فما تحس فما انيماسيون كوليكتيف بي، لكن الأمانة فما بعض الأخطاء الفردية خاصة على المستوى الدفاعي مع فريق مرشح للفوز بالبطولة هذه. لو نتصور الأسبقية باش تكون 3-0 المنتخب الإسباني.
0: شال مركيم يامال تقول
2: وامل توت لانيماسيون
0: ولو انه الحقيقه عنده يار زبال قاعد يقدم
2: ممتاز اسيست وتهديف راهو
0: صحيح. هاي سيتي به انا فلت ماتش بورتغال كرواتيا.
3: بورتغال ما ظهرتش مستوى كبير. بون نسمع اصداء على مشاكل هكا في الجروب، عدم قناعه
0: اللاعبين
3: ولا قناعه لاعبين باختيارات ولا بوجود لاعبين معاهم. كرواتيا فريق تري سودي ما تفهمت بهين، نصور النتيجة لصالح كرواتيا 3-1.
0: سويسرا والمنتخب الجزائري نبيل.
1: بحبي للجزائر هي الجزائر باللعب زادا كيف عندك عوار وعندك رياض محرز وعندك بالغالي وعندك معناتها نقول الجزائر بالقوة هذيك ان شاء الله ينتصر هدفين لهدف.
0: سكور مباشرة تعطيني سكور ياسين. استراليا مصر ان شاء الله مصر
2: 1-0 لاستراليا.
0: نقلبوها ان شاء الله ان شاء الله. اي بسرعه الارجنتين راس الاخضر كوتشي
3: 4-0 للارجنتين.
0: 4-0 للارجنتين ربعيه ميسي
3: نجم تكون.
0: اي سيدي ما اخر ماتش لوس كافيتيروس والبلاك ستار زي طلعهم لشكون.
1: كولومبيا تنتصر 2-0
0: امام المنتخب الغاني. الحقيقه منتخب الكولومبي محترم جدا، نرشحه انه يمشي لبعيد في المونديال الحالي. يعطيك صحه نبيل كمون، انسنا شرفتنا كوتش يسري بن كحله مرحبا بيك. كيف ياسين بوشعال وجه تحيه مخرجنا المتميز حسام الحلواني، نادر بن شيده في الكوتي ديجيتال والتنسيق العام للحصه قدور. يقول لكم صباح الخير الناس الكل، اميره في موجز الاخبار في الامان، تحيه تونس.
4: ديوان اف ام عسلامة
5: ديوان اف ام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما
6: نسمعكم احلى جوكم نحبكم برشا. ديوان اف ام
4: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
7: ديوان اف ام تحب نوصل النداء
8: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
4: ملكبتي الموجة صفاقس
9: على 91.2
4: تونس
9: 93.5
4: نابل والوطن القبلي
9: على 106
4: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanfm. diwanfm فلاش نيوز
10: موجز الثامنة. diwanfm عسلامة. مرصد شهد مراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية يسجل تواصل ضعف نسبة الإقبال على مراكز الاقتراع 17 بخصوص الانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبرية من ولاية تونس على مدى كامل اليوم الأحد 28 من جوان، وذلك عبر قاعة العمليات المركزية. كما سجل المرصد وفق بلاغ صدر عنه مساء اليوم عزوفا ملحوظا من قبل الشباب عن التوجه إلى صناديق الاقتراع، إضافة إلى رصد عدم تهيئة بعض مكاتب بالاقتراع داخل المراكز لتسهيل نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة مع محدودية حضورهم. مع مجلس نواب

0: الشعب يعقد يوم الثلاثاء 30 من جوان جلسة استماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط حول مشروع مخطط التنمية 2026-2030 في إطار جلسة موحدة لكافة لجان القارة برئاسة رئيس المجلس أو أحد نائبيه. وأحال مكتب مجلس نواب الشعب مقترح قانون يتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030 على لجانه القارة. الإدارة الجهوية للصحة بالقيروان نظمت يوم 26 من جوان قافلتان طبية متعددة الاختصاصات بمنطقة فجر رويسات من معتمدي تشبيكة تحت شرف وزارة الصحة وبدعم من ولاية القيروان، وذلك في إطار تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وفق ما وردت وزارة الصحة اليوم. وانتفع بخدمات هذه القافلة 438 مواطنا، حيث تم تأمين عيادات وفحوصات مجانية في عدد من الاختصاصات من بينها طب العيون والروماتيزم وطب الأطفال والجلدية وطب الأسنان وطب النساء والتوليد والأمراض الصدرية والطب العام وطب العائلة. في العالم، رئيسة سلوفينيا ناتاشا بيرتس موسار تقول أنه يجب البدء بمناقشة سياسة دفاعية أوروبية مشتركة وتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة، مضيفة أن الحرب بين الولايات المتحدة والاحتلال وإيران كانت خطأ، معتقدة أن ترامب أدرك ذلك. وأشارت رئيسة سلوفينيا أن الاتحاد الأوروبي يبدو قزما على الساحة الدولية بسبب غياب وحدة مواقفه الخارجية. نهاية الأخبار، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
1: Suivez le rythme au tabac radio numéro 1 في الموسيقى في تونس. تسمعونا في سفيقز على الفريكانس
2: 91.1
1: في الصغيرة وقابس
2: Toujours numéro 1 sur l'île.

0: جوال اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز
1: مجزء التاسعة. ديوان اف ام عسلمة. فرق والأطفاء تابعة للحماية المدنية تمكنت بالتعاون مع أعوان الغابات وعدد من المتطوعين مساء اليوم الأحد من السيطرة على حريق اندلع بمنطقة بريرم من معتمدية تبرقة وفق ما أكدها عضو باللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. الصندوق العالمي للطبيعة بشمال أفريقيا يعلن بالشراكة مع الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأحياء المائية والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة وكالة نهوض بالاستثمارات الفلاحية يعلن عن إطلاق أولي تجربة نموذجية لاعتماد محرك كهربائي على قارب صيد حرفي وذلك بميناء جيم بجزيرة جربة في سابقة هي الأولى من نوعها في تونس وعلى مستوى منطقة البحر الأبيض المتوسط. المستشفى الجهوي بجرجيس نظم أمس يوما مفتوحا في اختصاص طب قلب الأطفال خصص لإجراء عيادات مجانية ومتابعة حالة 20 طفلا من عدة معتمديات. في هذا الإطار أوضح رئيس الجمعية التونسية للطفل والقلب عبد الفتاح عبيد أنه تم فحص 20 طفلا واكتشاف حالات تشوه خلقي في القلب وجود ثقوب قلبية لدى عدد منهم في حين تعلقت بقية الحالات بأطفال خضعوا سابقا لعمليات جراحية على القلب. في العالم مسؤول أمريكي رفيع يقول إن المحادثات مع إيران لم تلغى والمحادثات التقنية لتطبيق مذكرة تفاهم مع إيران لا تزال مقررة في الأيام المقبلة مضيفا أن قنوات فض النزاع مع إيران قائمة ونشطة بعد اجتماعات بحيرة لوسرن. نهاية المجلس الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. المشوار ينطلق الآن مع يولدس في ليزاني بونغ. إلى اللقاء.

0: Diwena FM.
1: Vivez l'été autrement. وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكاند على الكيف وسام فايبس.

0: sans limite, en lit, en nightclub. D1FM. Allez, D1FM, ma base Nassif Yahla. D1FM. Soutkom. كل سبت وحد من التسعة النص الليل تسمعوا ليساني بونار.
1: هلو هلو، مرحبا بيكم في الجولدن دايز في ليساني بونار.
0: ليساني بونار باي يولتز.
1: Hello, welcome to the show. We're all this gold. أهلا وسهلا ومرحبا بكم ميدامي مسيو في آخر حلقة من ليزاني بونور من الموسم الرابع. اسمع، أربع مواسم ديجا، برشا حلقات عشناهم مع بعضنا، نون ستوب، وينتر سيزن، رمضان سيزن، سامر سيزن، حلقات تبدلت، مواسم تبدلت، أما الروح قعدت هي أغاني نحبوها، ذكريات ترجع بينا لسنين فاتت، حكايات على فنانين، على أفلام، على دي مومو، على حاجات صارت في وقتها أما اليوم ما عرفناها وشفناها autrement. Les années bonheur عمرو ما كان عمرها ما كانت une émission تاع موسيقى كها، وهي it's a little escape، هكا فرصة صغرونا نهربوا من خلالها شوية من الغيتم والجوجمة متاع الجمعة، نرجعوا الحاجات عشناهم سمعناهم كبرنا معهم ولا حتى اكتشفناهم من جديد. وغير ما في آخر حلقة ما نجمش ما نعطيش une spéciale dédicace الرسم بن يونس معد البرنامج، خاطر وراء كل حكاية سمعتوها، كل معلومة غريبة، كل غنية رجعتنا للذكريات، فما برشا خدمة، برشا غشيخش وبرشا ذوق على ليزاني بونور. ما يكونش بلايليست، يكون برنامج عنده روح. وليلة بما أنه آخر حلقة حبينا نختم الموسم بنفس الروح، ديجا شوية نوستالجي، شوية معلومات، شوية موزيكا، وبرشا محبة للناس اللي تبعتنا من أول موسم لليوم. وقت اللي نحكيو على الذكرى ما نحكيوش كان على الأغاني والنجاحات واللحظات اللي تفرحنا، وقت اللي نحكيو على الذكرى نحكيو على أسماء رحلت أما بقات حاضرة في الفن، في الصورة، في الشاشة، في الذاكرة الجماعية. إذا يوخ في نهار كيما اليوم عام 2022 فقدت الساحة الفنية التونسية واحد من أبرز الوجوه متاعها. نحكي لكم اللي العالم ممثل هشام رستم. هشام رستم توفى نهار 28 جوان 2022 عن عمر 75 سنة، من بعد مسيرة طويلة ما بين المسرح، السينما والتلفزة. هو من مواليد 26 مي عام 47، وبدأ عريقته بالفن في المسرح قبل ما يولي واحد من الأسماء الحاضرة وبقوة في الدراما والسينما التونسية.
2: أنا نجي بعدك باش نرتح عصابي ونركح مخي وتقول لي ألبومات وكلمات، شو القضاء هذا؟
3: بيه يا سيدي، هاني سكت أحكي أنتي.
2: إيش قولك نعمل فواياج؟
3: واو!
2: ونمشيو البقعة لا فيها لا غناء ولا صحافة ولا تلفزة.
4: علاش ما تزنيش معكم الفواياج سي طيب؟
3: بسم الله العظيم، مين دخلت أنتي؟
2: شكونوا هذا الشاب هنا؟
4: صحيح سي طيب، أنتي ما تعرفش وجهي وما ظهر لي كنت حاب تعرفه.
3: اخرج عليا، اخرج عليا، كم بوليسية، اخرج.
4: ما تخافش، تليفون مقصوص، انا اللي قصيته.
2: سمحنا نحب نفهم لالا شنو هذه، دارك ولا ساحة برشلونة؟
1: اللي يميز هشام رستم انه ما كانش ممثل مربوط بنوع واحد من الادوار، كان عنده كاريزما خاصه به، هو صوت، نظره، وطريقه اداء فيها برشا رزانه. ينجم يقدم دور تونسي قريب من الواقع كما ينجم يلقى روحه في اعمال اجنبيه وانتاجات عالميه. ومن أبرز المحطات الدولية متاعه أنه شارك في أفلام معروفة كما The English Patient عام 96، الفيلم ديجا اللي تحصل على جوائز أوسكار، وشارك زيدا في The Count of Monte Cristo عام 98. أما بالنسبة للجمهور التونسي، هشام رستم يبقى قبل كل شيء وجه من وجوه الذكرى الدرامية التونسية، خدم على برشا أعمال وخلى بصمة في كل ظهور، وحتى كي يكون دوره صغير معناها ماهوش دور كبير كان يحط امباكت عند الجمهور، كان من النوع اللي يعطي للشخصية وزن وحضور تو سامبلومون على خاطره موجود على الشاشة. رحيل هشام رستم كان خسارة كبيرة للفن التونسي، خاطر نحكيو على فنان خدم لعقود وخلى تجربة محترمة ما بين اللوكال والانترناسيونال وما بين الركح والكاميرا.
2: وين ماشي؟ شكون حالك الباب سي عروش؟ شاشتك عندها يتفضل برا.
5: نزهر شنو حبيلك ما ولباس؟ تفضل
2: تفضل. وين تفضل؟ زيد طيبوا له قهوه زاده، راجع عمل لي حمله في الجرايد.
6: عندي كلمتين باش نقولهم لك ونذهب على روحي.
2: ما عنديش كلام معاك، سامحني لبرا ولا نجيب لك البوليسيه.
5: راش قالك باش يقول كلمتين وماشي؟ فاش قام البوليسيه تكلمني يا نزهر.
6: من البنت اللي بعثت لي جواب وقالت لي كل جمعه نولي نبعث لك. ما بعثتش. طلبت المدرسة نتاعها قالوا لي ديزولي. طيب جدها سمعوا قال لي تقبلوا جوابات من عند لازر لا تخلوا منال تبعث لي. حبيت نستفسر.
7: تستفسر؟ هكاك نحب ذا برش عليا. ها قلت كلمتين نتاعك تو لبرا.
6: في قبل نشكي بيك. أما أنا نحب نتفاهموا بالحسن. ما عندكش الحق تمنعني نتراسل مع بنتي.
1: اليوم في ذكرى وفاة تونس تحضروا فنان تونسي خلى أثر واضح في المشهد الثقافي واسم بقى مربوط بجيل كامل من الممثلين اللي عطاوا برشا للدراما والسينما في تونس. رحم الله هشام رستم. حكاية هشام رستم هي واحدة من حكاية الليلة وذي البداية. ما هيت نعطيكم سنيك بيك علي مازال يستنى فيكم الليلة في جولدن هيت. نحكيو على غنية صابر وراضي لجورج وسوف، غنية من ألبوم سلف ودين اللي كانت خرجت عام 2003. في بالكم أنه الحكاية وراها حكاية غريبة، نقولكم عليها شوية آخر. في حكاية ألبوم الليلة نرجعوا لآخر التسعينات مع ميلينيوم الباك ستريت بويز، الألبوم اللي حقق أرقام تاريخية وخلق أغاني إيكونيك كيما I Want It That Way و Show Me The Meaning Of Being Lonely، الأغاني اللي ولدت جزء من ذكرة جيل كامل. في الأستاغ اللي نرجعوا لبرشا نوستالجي و بوب لبناني مع نويل الزغبين، نجمة الذهبية اللي صنعت ستايل خاص بها وخلت برشا هيتس محفورين في ذكرة التسعينات وبداية الألفينات. Bien sûr et bien évidemment avec toute ma équipe exceptionnelle et formidable The One and Only مخرج الحصة حسام حلواني. Hello and the outstanding معد الحصة ناسم بن يونس. Hello toute l'équipe. سلام عليكم وين ما كنتوا. توعدكم سهرية exceptionnelle تبدأ مع أغنية exceptionnelle. هذوما Maroon 5 One More Night.

0: Hello, de retour في les années bonheur et de retour في آخر حلقتنا من رحلتنا نحو Golden Era. الليلة اسمع حلقة كلها برشا emotions بالنسبة لي لي surtout lorsque je reçois des messages كيما المساج اللي بعثتو لي tout de suite سناء مسعود اللي نسلم عليها برشا une spéciale dédicace وبوسة كبيرة اللي تقول merci beaucoup اللي ونستوني durant toute l'année durant القراية و durant التحضير و durant الخدمة etc. لقات الجو بتاعها و لقات le moment اللي هكا ترجع فيه شوية للنوستالجي للذكريات المزيانين الايبوك نحبوها ونتوحشوها حتى في رويحنا دونك ميرسي بوكو سناء على مساجك المزيان وسانو في انورمون بليزير انه وصلنا للمهمه نتاعنا نونسنيكم وخرجنيكم شويه من جوج من الدنيا سينا نحن مازلنا مكملين معاكم مي سورتو مكملين معاكم بلحظه اكسبسيونيل عشيق ابو وديع نقولكم توت سويت جولدن هيت ليكم انتوما نحكي لكم الليلة على واحدة من أروع أغاني سلطان الطرب جورج وسوف غنية متشبهش لبرشا أغاني أخرى مشهورة ولا محبوبة أما هذا ما يمنعش أنه الغنية نشحت والناس حبتها بالكدي نحكي لكم الليلة على غنية صابر وراضي واحدة من أغاني سلف ودين الألبوم اللي كان خرج عام 2003 الألبوم نجح نجاح كبير شخطو مع أغاني سلف ودين بنفكر في الناس وسكت وزيد غنية صابر وراضي اللي فاجأ فيها أبو وديع الجمهور متاعه شخطو أنه كان جديد ومختلف الغنية من كلمات فوزي إبراهيم وألحان أمجد عطافي الغنية في بالكم من وراء حكاية هاي سيدي الغنية على باز ما كانتش من نصيب جورج وسوف الغنية من الأول تعطات لصابر الرباعي وهو رفضها بون هو رفضها خاطر حس انه فيها كلمة صابر واللي شاف فيها نوع من الغرور وإلا النرجسية يمكن وهذا شنية صابر قال في برنامج سهرانين مع أمير كرارة
1: الأغنية اللي قالت لك وانت مرضتش تغنيها
2: لا ما نعرفش برشا غنيات
1: لا انا عارف في اغنيه انت ما رضيتش تغنيها
2: اللي هي
1: افتكر
2: طب خليهم يغشوا
1: وما غنيتهاش عشان سبب غريب شويه
2: السبب غريب
1: كان فيها نرجسيه قوي كده
2: ايه صابر ورادي صح ايه صح
1: ما غنيت ما رضيتش غنيها عشان هي اسمها صابر
2: حسيت ايه حسيت نوعا ما فيها من
1: كنت تغني يعني كنت خليها ماجد وصابر مثلا
2: ممكن لو يعني
1: بس ما قدرتش غنيها فعلا عشان
2: لا لا والله يعني حسيت فيها شويه نرجسيه يعني صابر ورادي ولكن هي من الاغاني الرائعه جدا
1: الدنيا.
2: للسلطان الطرب جورج وسوف فنعتبرها من الاغاني اللي كنت لو غنيتها يعني كانت تعمل يعني نفس النجاح اللي
1: بتحب السلطان جورج وسوف نعم؟ بتحب جورج وسوف
2: طبعا
0: نعرفش نجمو تتخيلوها صابر وراضي بصوت صابر الرباعي ولا زعما أبو وديع هو سبب نجاح الغنية بون المهم باش خليكم تعملوا انتريمون كيف مع غنية عمرها 23 سنة أما تعتبر أنا ايكونيك سانغ في الموسيقى العربية واحدة من أحلى أغاني جورج وسوف صابر وراضي

0: بما أنه هذه آخر حلقة من ليزاني بونور، اختنا لكم لحظة مهمة في تاريخ الحفلات الموسيقية. نهزكم الليلة للبيت وورد 2009، الحفل اللي تحول الأول تحية تلفزية كبيرة to the iconic Michael Jackson من بعد وفاته. Red Carpet. البيت أوردز هو حفل أمريكي تنظمه قناة بيت، واللي البيت معناها Black Entertainment Television، وبدأ عام 2001. الحفل كرم الفنانين والشخصيات المؤثرة في الموسيقى، سينما، تلفزة، حتى سبور وثقافة، خاصة من المجتمع الأسود في أمريكا. سنين من بعد ولا من أهم مواعيد الفنية، نحكيو على Red Carpet، نحكيو على Live Performances، جوائز وتكريمات وبرشة هايب. نسخة 2009 صارت نهار 28 جوان عام 2009 في LA. التوقيت وقتها كان حساس جدا، خاطر قبلها بثلاثة أيام كهو، وتحديدا نهار 25 جوان 2009 العالم يتفاجأ بخبر وفاة مايكل جاكسون. الحفل كان محضر من قبل، لما من بعد الخبر تبدلت روح السهرية كاريمون. ما عادش الموضوع فقط توزيع جوائز وعروض موسيقية، ولا الحفل مناسبة باش يكرموا واحد من أكبر الفنانين في تاريخ الموسيقى. إذا مقدم الحفل كان جيمي فوكس، ومن أول ما بدأت السهرية ظهر لبس، ظهرت الانسبيراسيون بتاع مايكل جاكسون وبقوة. جيمي فوكس وقتها دخل بستايل مستوحى برشا من مايكل جاكسون، عمل هذيك المون واك واستعمل ريفرنسز في التصوير متاع مايكل، لبس شابو، لبس ديغان، جاكيت، وحتى حركات الرقص متاع مايكل. طوال الحفل فما أكثر من لحظة تفكر الناس بمايكل جاكسون، أغاني، شطحاته، والأمباكت متاعه على R&B، على البوب، وحتى على الموضة والفيديو كليبس. أما أقوى لحظة في سهرية كانت وقت اللي طلعت جانيت جاكسون للستيج في آخر الحفل وقدمت سبيتش.
1: My entire family wanted to be here tonight, but it was just too painful. So they elected me to speak with all of you, and I'm going to keep it very short, but I'd just like to say that to you, Michael is an icon. To us, Michael is family. And he will forever live in all of our hearts. On behalf of my family and myself, thank you for all of your love. Thank you for all of your support. We miss him so much. Thank you so much.
0: جانيت جاكسون حكيت باسم العائلة الكل، وحكيت بطريقة قصيرة ومحترمة، أما أهم فكرة قالتها أنه بالنسبة للعالم مايكل جاكسون is an icon، بالنسبة لعائلته هو فرد من العائلة. وهذه الجملة عطت للحفل بعد آخر تماما، خليت الناس تشوف الفرق ما بين الأسطورة اللي عرفها الجمهور وما بين الإنسان اللي فقدته عائلته. نحن الليلة نرجع لصوت مايكل جاكسون في واحدة من أكثر الأغاني شهرة في تاريخ البوب. الأغنية كانت خرجت عام 83 من ألبوم ثريلر. ثريلر ديجا الأغنية اللي كنتوا تسمعوا فيها ساعة شوية، أما توب شو نسمعكم أغنية بيلي جين، الأغنية اللي وليت مرتبطة بالمون واك وبالستايل وبالتصويرة الكاملة بتاع مايكل جاكسون on the stage.

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: وجزء العشرة ديوان اف ام عسلامة. السجل الوطني للمؤسسات يذكر أنه سيعتمد الخدمات الرقمية بنسبة 100% ابتداء من غرة جويلية 2026، ودعا في بلاغ له اليوم الأحد إلى المبادرة بالحصول على الهويات الرقمية من الآن للولوج إلى المنصة وإتمام جميع المعاملات وإجراءات الإيداع الإلكترونية. وأوضح أنه خصص للأشخاص الطبيعيين تطبيقة هوية، وهي تطبيقة مرتبطة برقم بطاقة التعريف الوطنية للمستعملة. وزارة المالية تفيد بأن أحدث بنك بريدي وتعزيز مساهمة البريد التونسي في رأس مال بنك قائم يظل خيارا استراتيجيا لا يمكن الحسم فيه في إطار مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالي، مشددة على أن هذا التوجه يستوجب دراسات معمقة لمختلف الجوانب القانونية والاقتصادية والمالية، فضلا عن توفير توافق واسع بين مختلف الأطراف المتداخلة بما يضمن نجاحه وتحقيق الأهداف المرجوة منه. جاء هذا التوضيح خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والميزانية بالبرلمان خصصت للنظر في مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالي، حيث استأثر مقترح أحدث بنك بريدي بجانب هام من النقاش بين نواب وممثلي وزارة المالية. اختتام فعاليات لقاءات الأعمال والشراكة التونسية الجزائرية بمشاركة 22 مؤسسة جزائرية و30 مؤسسة تونسية أسفرت عن تنظيم أكثر من 150 لقاء ثنائيا مباشرا لبحث فرص التعاون والاستثمار وإقامة شراكات اقتصادية في مختلف القطاعات. وشدد نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة بصفاق هيثم جبنياني والأمين الولائي لغرفة التجارة والصناعة بتبسة على أهمية مواصلة دعم التعاون الاقتصادي بين المؤسستين وتعزيز الشراكة بين رجال الأعمال في تونس والجزائر. في أخبار العالم، موقع أكسس الأمريكي ينقل عن مسؤولين أمريكيين أن واشنطن وطهران اتفقتا على وقف الضربات والاجتماع هذا الأسبوع، كما قررت واشنطن وقف جميع الأنشطة القتالية مع إيران. وأضافت الصحيفة

0: حلفان واشنطن وطهران ستلتقيان الثلاثاء المقبل في الدوحة لتسوية الخلاف بشأن مضيق هرمز. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا diwanfm.net. إلى اللقاء.
1: ديوان اف ام عسلامة.
2: عسلامة ديوان اف ام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
3: احلى جوكم، نحبكم برشا ديوان اف ام.
1: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
4: ديوان اف ام تحب نوصل نداء
5: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
1: ملكبتي الموجة صفاقس
6: على 91.2
1: تونس،
6: 93.5
1: نابل والوطن القبلي
6: على 106،
1: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanfm.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم
0: جوك موسيقى تسمع راب.

0: Vanné Bonheur by Yultiz.
1: Hello, de retour في ساعتنا الثانية من رحلتنا نحو Golden Era. هذه لي زاني بونور مكملة معاكم حتى لنص الليل. سينست وسيبان وديما ساعتنا الثانية كنا على حد نخدموا فيها الرادار ونشوفوا شكون استلم من عن شكون، شكون سرق من عن شكون، شكون شري حقوق التأليف من شكون. تو تويت نتعرفوا على رادار الليلة.
0: رادار
1: نحكي لكم على إيتشين كارتشا، تركية قبرصية. هي مغنية تولدت نهار 7 مارس عام 73 في لندن وكبرت في قبرص. معروفة بصوتها القوي والإحساس الكبير متاحها، وغنيت برشا ألوان موسيقية ما بين البوب الطرب التركي وحتى الأغاني الكلاسيك. بدأت مسيرتها في بداية الألفينيات ونجحت برشا في تركيا خاصة بالأغاني الرومانسية. أغنيتها الليلة اسمها جوزاليم وبالتركي معناها يا جميلتي أو حبيبتي الجميلة. أما في سياق الأغنية الكلمة جاية بنبرة فيها شوية تحدي وشوية عتاب للحبيب من بعد الفراق. الأغنية هبطت أول مرة كسنجل نهار 10 جوان عام 2016 ومن بعدها دخلت رسميا في ألبوم إي فالا اللي كان هبط نهار 1 ديسمبر 2017. خلينا نسمعكم أغنية جوزاليم وحاولوا تخموا الرادار شكون شد الليلة.

مغرمين بالبوب اللبناني. عرفتوا أن أغنية كيزلم هي مش أغنية أصلية تركية، هي إعادة توزيع نسخة تركية من الأغنية العربية مغروم للمطربة اللبنانية يارا. كتابتنا في فريق العمل نلقاو أنه اللحن من أمضاء الموسيقار جون ماري رياشي، والكلمات التركية كتبهم إيتشين كارتشا وفتيح أورتور. بالنسبة لغنية يارا كانت خرجت عام 2011، الغنية من كلمة شعر اللبناني نزار فرانسيس والألحان والتوزيع لجون ماري رياشي. وبعدها الفنانة التركية متاعنا الليلة إيتشين كارتشا ما شاديش الرادار وطلعت براءة. أنا باش خليكم تعملوا أنتري بانكيف مع الفيرسيون أوريجينال متاع يارا ومغروم، وخليكم انتوما سلطة القرار. أنا أكثر فيرسيون عجبتكم الأوريجينال اللبنانية واللي خرجت من بعد إعادة توزيع لتركيا.

0: بقيت نعملوا بوسة غرونة بالمادلي ونرجعوا شوية للحاضر ونكتشفوا آخر الإصدارات اللي لها في فريش هيت. نحكيوا على إصدار جمع زوز أسماء كبار تايلور سويفت و توي ستوري. فريش هيت للي لغنيت I knew it I knew you.
1: فريش هيت
0: I knew it, I knew you هي original song من الساونتراك متاع الانيميشن موفي Toy Story 5. الاغنية خرجت نهار 5 جوان 2026 قبل خروج الفيلم للقاعات، والفيلم خرج رسميا في امريكا نهار 19 جوان 2026. باختيار تايلور سويفت ما كانش حاجة عادية، على خاطر Toy Story هو مش انيميشن عادي. السلسلة بديت عام 95 وكبرت مع اكثر من جيل، كل جزء منها كان يحكي على الطفولة، على الصحبة والصديقة والخوف من أنك تكبر وتخلي حاجات تحبها وراك. الأغنية جيت في الفايب هذا exactly. كونتري بوب خفيفة قريبة من شخصية جيسي في الفيلم. من أول ما هبطت الأغنية عملت أرقام قوية على الأخر. دايوغ سبوتيفاي كانوا أعلنوا أنه وليت من أكثر أو أكثر أغنية كونتري الفنانة تتسمع في نهار واحد على البلاتفورم، وأمازون ميوزيك قالت أنه الأغنية حقت أكبر ديبيوت عالمي في أول 24 الأغنية في عام 2026. نجح موقفش غادي، الأغنية وصلت حتى للنمبر 1 في البيلبورد 100 وليت النمبر 1 نمبر 15 في مسيرة تايلور سويفت. خليكم تكتشفوا I knew it I knew you جديد تايلور سويفت.

0: بونار باي يلتز.
1: دوران حلقة الليلة في بالي تعزينا بها بكل ليلة، حكينا على أغاني، حكينا على فنان، حكينا على إيبوك، حكينا على حفلة، حكينا على ريد كاربت، وقايد نحكيه على ألبوم. الليلة نحكي لكم على ألبوم يرجع بينا الأواخر التسعينات، وقت اللي موزيكا البوب كانت عايشة واحدة من أقوى فتراتها. نحكي لكم على ألبوم يعتبر من أكثر الألبومز نجاحا في تاريخ البوب العالمي. حكاية ألبوم الليلة ميلينيوم من فرقة باكستريت بويز.
0: حكاية ألبوم.
1: ألبوم ميلينيوم خرج نهار 18 مايو 1999 من شركة جايف ريكوردز، وكان ثالث ألبوم عالمي للباند والثاني في السوق الأمريكية. التسجيل صار ما بين أكتوبر 98 ومارس 99 ما بين نيويورك، أورلاندو، ستوكهولم، مع أسماء كبيرة في صناعة البوب وقتها، من بينهم ماكس مارتن وكريستين لندن.

مخرج ألبوم الباند كانت عايشة فترة مش سهلة بكل مشاكل قانونية مع مدير أعمالهم السابق، وكان فما بريشر كبير وظروف شخصية صعيبة لبعض من أعضاء الباند. أما اللي صار من بعد إصدار ميلينيوم كان أقوى من جميع التوقعات. من أول جمعة الألبوم عمل رقم تاريخي، بيع أكثر من 1.13 مليون نسخة في الولايات المتحدة، وكان وقتها رقم قياسي في المبيعات بالنسبة لأول أسبوع. من بعدها هي قعد 10 أسابيع في المرتبة الأولى في البيلبورد 200، ولا أكثر ألبوم مبيعاً في أمريكا عام 99. عالمياً دولت كوتي الألبوم بيع أكثر من 24 مليون نسخة، وفي بعض التقديرات يقولوا أنه جاوز حتى 30 مليون، الشيء اللي خليه يدخل قائمة أكثر الألبومات مبيعاً في تاريخ الموسيقى.

ميلينيوم ما كانش نجح بالأرقام كهو. الألبوم في أغاني وليت عالمة في تاريخ البوب، وقولهم I Want It That Way اللي تسمع فيها تواتابي الأغنية الأشهر في مسيرة Backstreet Boys، واحدة من أكثر أغاني البوب اللي تحفرت في ذكرة الناس. فما زيد أغنية Larger Than Life الأغنية المهدية الجمهور الباند، فما زيد Show Me The Meaning Of Being Lonely واحدة من أكثر أغانيهم إحساسا واللي تحكي على الفقدين والوحدة، واللي ما زالت لليوم من أكثر الأغاني اللي حبها جمهور الباند. آخر سينجل من الألبوم كان The One أغنية Romance، وصلت نجاح الألبوم خاصة في الأوروب وأستراليا. رغم نجاح نيجيري الكبير ميلينيوم ما ربحش غرامي، ما تحصل على 5 ترشيحات في الغرامي أوردز عام 2000، من بينهم ألبوم of the year و best pop vocal album، وغنية I want it that way ترشحت هي زيدا لزوز غراميز منهم record of the year و song of the year.

أكثر من ربع قرن باللي هبط الألبوم. مازال ميلينيوم واحد من الألبومات اللي لخصوا نهاية التسعينات وبداية الألفينات. مش كان ألبوم ناجح تجاريا، ما نجمو نحكيو على ظاهرة بوب صنع جزء كبير من ذاكرة جيل كامل وخلت باكستريت بويز يدخلوا تاريخ الموسيقى من أوسع أبوابه. خليكم تعملوا أنتخي بون كيف مع واحدة من أكثر أغانيهم إحساسا، هذو ما باكستريت بويز وهذه Show Me The Meaning Of Being Lonely.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز
3: مجلس الحادية عشرة. ديوان اف ام عسلمة. رقم معاملات قطاع مراكز النداء في تونس يبلغ 1181 مليون دينار سنة 23 و2000 مقابل 831 مليون دينار سنة 19 و2000 مسجلا بذلك معدل نمو سنوي في حدود 9% في الفترة الممتدة بين 19 و2023 و2000. ووفق دراسة أنجزتها الغرفة الوطنية النقابية لمراكز النداء والعلاقة مع الحرفاء بمنظمة الأعراف في سبتمبر 2014 فإن النشاط يسهم بحوالي 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي وفق المعطيات القطاعية المتوفرة. رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر يوضح أنه في صورة عدم حصول أي مترشح على الأغلبية المطلقة من الأصوات وهي 50% زائد واحد فيتم تنظيم دورة ثانية تجمع المترشحين المتحصلين على المرتبتين الأولى والثانية وفق تصريح عالمي على هامش الزيارة التي أداها صباح اليوم إلى المدرسة الابتدائية ابن سينا واحد بمناسبة انطلاق عملية التصويت في الانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية بولاية تونس. وكشف بوعسكر أن مجلس الهيئة سيلتئم غدا للمصادقة على نتائج الانتخابات والإعلان عن اسم الفائز أو المترشحين المعنيين بالدور الثاني على أن يتم خلال المداولات تحديد موعد دورة الثانية والتي قد تنتظم في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع على أقصى تقدير من تاريخ الإعلان عن النتائج. في العالم تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي تقول أن انتهاكات أمريكا والكيان الصهيوني لمذكرة التفاهم خاصة البند الأول يعوق استعادة أمن المنطقة مضيفا أن طهران تسعى لتنفيذ مذكرة التفاهم بحسن نية وفق مبدأ الالتزام مقابل الالتزام مؤكدا أن إيران ستتخذ إجراءات حاسمة ضد أي خرق للاتفاق من جانب الطرف المقابل. رئاسة الحكومة اللبنانية تقول أن رئيس الوزراء نواف سلام أكد في اتصال هاتفي مع رئيس البرلمان نبيه بري رفض أي فتنة بين اللبنانيين والعمل على تصدي لها. وقال رئيس الوزراء اللبناني أنه يتشارك مع رئيس بري برفض أي فتنة بين اللبنانيين وتحويل أي خلاف سياسي لانقسام وطني في الاتصال ذاته. نهاية الموجز الإخباري. شكرا على المتابعة. نلتقي تمام منتصف الليل. إلى اللقاء.
4: Suivez le rythme au tabac radio numéro 1 في الموسيقى في تونس.
5: ديوان ديوان ديوان
4: FM. تسمعوا نفيس في قزعة الفريكونس
6: 91.2
4: 99.1 في الصغيرة وكبس.
6: Toujours numéro 1 sur les lignes.

0: هلو هلو ويلكم باك تو ذا شو وير اول ذيس جولد. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في اخر ساعه من اخر سيزون من لي زاني بونور. حبينا انو لاستار نتاعنا الليله تكون نجمه عندها بلاصه خاصه في ذكر جيل كامل, نجمه لبنانيه من الاصوات اللي كي تسمعها ترجع بيك للتسعينات وبدايه الالفينات, ترجع بيك للايبوك نتاع الفيديو كليبس اللي كنا نستناو فيهم للكاسيتات للي سي دي وللاغاني اللي كانت تتغنى في كل دار في كل عرس في كل حومه وكل سهريه. نحكي لكم الليله في لاستار على نوال الزغ
1: لاستار
0: نويل الزغبي ولا كما يسميوها برشا ناس النجمة الذهبية. هي من أكثر الفنانات اللي ساهموا في صنع صورة البوب العربي, مش بصوتها كهو مزيدة بالكاريزما اللي عندها, بحضورها, بالستايل, بالفيديو كليبس وحتى بالاختيارات اللي خليتها ديما قريبة من الجمهور وديما متجدة. مسيرتها على باز بديت في أوائل التسعينات وأول ألبوم كامل ليها كان وحياتي عندك عام 92, ومن غادي بديت الحكاية تكبر خطوة بخطوة. من الأول نويل ما كانتش صوت مزيان أو صوت جديدة كهو, كان عندها حاجة مختلفة, كنا نحسوا عندها خفة وعندها انرجي وعندها تصويرة وعندها أغاني تتحفظ وتتحب فيسع فيسع. وفي وقت كان العالم العربي يعيش فيه طفرة كبيرة في الفيديو كليبس, نويل فهمت اللعبة بالكدي وعرفت انه الفنان في الوقت ذاك مش صوتها كهو ومش يتسمعها كهو, يلزم يتشيف يلزم يتحب ويلزم منيش تتفكروا. ولهنا ولت من الأسماء اللي ربطناها بالتصويرة بالموضة بالفيديو كليبس الملونة والمزينة واللي فيها حكاية, شخطو تربطت بإيبوك كانت وقتها الأغنية العربية في أجمل فتراتها. ومن بعد بدأ النجاح الكبير في التسعينات, نويل الزغبي ولت واحدة من أهم نجمات البوب العربي. نحكيو على ألبومات وأغاني كما حبيت يا ليل, مندم عليك, ملوم, الليالي, طول عمري, عيني كدابين وبرشة أغاني أخرين اللي عملوا منها نجمة صف أول. نحكيو على هيتس وقتها ولت جزء من ذاكرة الناس, تسمع أول جملة ديريكتمون تعرف روحك تسمع في The Iconic النجمة الذهبية نويل الزغبي.

الحلو انه في نوال الزغبي ما وقفتش في ستايل واحد، بدات باغاني قريبه من الطرب الخفيف والبوب الشرقي، ومن بعد تبدلت مع تبديل الساحه الفنيه، دخلت في ستايلات اسرع، فيديو كليبس مودرن اكثر، ولينا نشوفه في الوان موسيقيه جديده وحتى لهجات مختلفه. ويمكن هذا من اسباب بقائها لسنوات طويله، كانت تعرف كيفاش تتغير من غير ما تضيع الهوية الفنيه نتاعها. مي با اورا تصويره النجمه الكبيره هذه، فما زيدا انسانه وام. نوال تزوجت من الي دي باللي كان حاضر زيدا في المجال الفني والإدارة، وعندها منه 3 أولاد، تيا وزوزة أولاد تويما جورجي وجوي. حياتها الخاصة كانت under the spotlight وتحت الأضواء، خاصة مع تجربة الانفصال والطلاق. أما نويل دي ما حاولت أنه تحافظ على تصويرة الفنانة المحترمة والمتوازنة، وتركز إسانسيالمون على فنها وعلى دورها كأم. ولهنا نفهموا علاش الجمهور يحبها، خاطر نويل بالنسبة لبرشا ناس مش نجمة أغاني رومانسية كهو، هي زيدا تصويرة مرأة قوية عاشت نجاح كبير وعاشت ضغوطات كبيرة، حياة عائلية بيرتوربي، عاشت دي شانجمون وتغيرات وانتقادات. ما مع هذا الكل كملت مالغرينو، فما فنانين ينجحوا فترة ومن بعد يختفيوا، وما نويل من نوع اللي يبقى حاضر حتى كيغيب شوية، وقت اللي يرجع يلقى بلاستو هي

يقول القائل علاش اخترنا أنه الليلة نحكيه على نويل الزغبي غدوة 29 جوان هو عيد ميلادها، يعني في آخر حلقة من الموسم حبينا نسبقوها بنهار ونقولوا إن شاء الله كل عام وانت حاضرة في ذكرة الجمهور العربي، كل عام وانت من الأصوات اللي كبرت معانا، وكل عام وانت النجمة الذهبية أتمنير الليلة في ليزاني بونو. خليكم تعملوا أنتخي بان كيف مع ذكريات نويل الزغبي.

0: Les années bonheur.
1: هكا وصلنا لاخر حلقتنا لليله. ما كيما عودنيكم نختموا بحاجه مختلفه تماما. اوترو الليله ان بروجي ابيك من باند امريكيه عالميه اسمها بنتاتونيكس. الباند هذه معروفه انه عندهم ستايل فريد جدا, يغنيوا اكابيلا يعني يغنيوا باصوات بلاش الات, ونجموا نقولوا اللي هما من ابرز الاسماء في العالم الكل في الستايل هذا. عندهم 3 جوائز جرامي وجمهور بالملايين. عام 2021 عملوا حاجه اكسبسيونيل, عملوا ميدلي سميوها الناينتيز دانس. ميدلي جمع أشهر أغاني الدانس والكلوبز من التسعينات, الكلهم غنيهم بصوتة كهو بليش أنسترو. نحكي لكم على أغاني What is Love, Be My Lover, Every Time We Touch وبرش أغاني أخرين, يعني حفلة كاملة في أقل من 6 دقائق. خليكم تعملوا أنتري بانكيف على واحد من أقوى ميدلي أغاني التسعينات. مرسي بوكو حسين, مرسي بوكو راسا, مرسي بوكو زعبار. أنا يلوز أعتطال, السلام عليكم وين ما كنتوا. قلكم شارع متو أنتري بانكيف في السيزان الرابعة من ليزاني بونور. شارع أشوفكم بخير في لامين. تشاو, باي باي.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز
3: موجز منتصف الليل. ديوان اف ام عسلمة. من المنتظر أن تنطلق 29 من جوان دورة المراقبة لامتحان البكالوريا بمشاركة أكثر من 50,230 تلميذا، أي ما يعادل نسبة 32% من العدد الإجمالي للتلاميذ المجتازين للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 26 و2000. وتتواصل اختبارات دورة المراقبة أيام 29 و30 من جوان و21 جويلية المقبل، على أن يتم التصريح بنتائجها يوم 12 من جويلية القادمة. سوق الجملة ببير القصعة شهد خلال شهر جوان الحالي طفرة في نسق التزويد بمختلف منتجات الخضر والغلال وتصاعد في الحركة التجارية، حيث سجلت الكميات التي تم بيعها ارتفاعا هاما مقارنة بشهر مايو الفارط، كما عرفت الأسعار تراجعا. ووفق بلاغ صادر عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات، فقد شهدت معدلات أسعار منتجات الخضر والغلال انخفاضا مع تصاعد الحركة التجارية خلال فصل الصيف الذي يشهد عادة ارتفاعا في نسق الاستهلاك. وشهدت أسعار الخضر والغلال تراجعا، حيث بلغ معدل سعر الطماطم 902 مليم للكيلوغرام الواحد، والفلفل الحلو 1934 مليم للكيلوغرام الواحد، والبطاطا 1372 مليم، والبصل الجاف 751 مليم، والخيار 1079 مليم، والقرع الأخضر المعروف ببوتوزينة 840 مليما. السجل الوطني للمؤسسات يذكر بأنه سيتم اعتماد الخدمات الرقمية بنسبة 100% ابتداء من غرة جويلية القدم، ودعا في بلاغ له الأحد إلى المبادرة بالحصول على الهويات الرقمية من الآن للولوج إلى المنصة وإتمام جميع المعاملات وإجراءات الإيداع الإلكترونية. مصالح الفرع الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بصفاقس نفذت حملة ميدانية بشاطئ الشفار من معتمدية المحرس لمراقبة التراخيص المسندة ومقاومة الانتصاب الفوضوي على الملك العمومي البحري. وأفادت الوكالة بأن التدخلات أسفرت عن رصد إخلالات تتعلق بتركيز تجهيزات دون ترخيص وإزالة عدد من الكراسي والطاولات والواقيات الشمسية إلى جانب تفكيك خيام عشوائية. كما وجهت الفرق المتدخلة تنبيهات مباشرة لعدد من المستغلين لضرورة الالتزام بمحتوى التراخيص واحترام المساحات المسموح بها لتفادي سحبها أو تحرير مخالفات قانونية. في أخبار العالم، حزب الله اللبناني يقول إن العدو الإسرائيلي يواصل خروقاته المستمرة لوقف إطلاق النار، مضيفا في بيان أن العدو نفذ تفجيرا في بلدة مجدلزون وشن غارات على مدينة نبطية وبلدتي مفدون وفرون، وأوضح أن ما أقدم عليه يعد انتهاكا لوقف إطلاق النار الذي التزم به حتى الآن، مشددا على أنه يراقب الانتهاكات ويرصدها ويحتفظ بحق الدفاع عن وطنه وعن شعبه. أسعار النفط ترتفع الاثنين بعد تبادل الضربات بين الولايات المتحدة وإيران، ما أبرز هشاشة الاتفاق المؤقت بينهما لإنهاء الحرب، وأدى مجددا إلى تباطؤ حركة شحن النفط في مضيق هرمز. وصعدت العقود الأجلة لخمل برنت 50 سنتا بما يعادل 0.69% إلى 72.49 دولار للبرميل الواحد. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، تصبحون على خير.
1: ديوان فهم
2: تبع الموسيقى.